ركزي في حاجة أهم دلوقتي. فهو الله بيقدر قلقنا قوي، بيقدر اضطراباتنا، بيقدر اهتماماتنا بحاجات تانية كتير قوي وناسينه، بيقدر ده وبيبقى يعني هو كمان مستني ان احنا نروح له، مستني ان احنا ناخد خطوات معاه. طيب تعالوا ناخد في اخر 4 دقايق كده ازاي عالج القلق. معظم الافكار اللي بفكر فيها في القلق هي مش حقيقيه، حقيقي مش حقيقيه. معظم افكارنا لو احنا طلعنا يعني لو في حاجه بتترجم كده ترانسليت القلق اللي في دماغنا كله وجوانا كله، هنلاقي انه اغلبهم مش حقيقي، وانه معظمه احتمالات، وانه لا يمت للواقع بصله، بس انا اللي عمال اعمل سيناريوهات غريبه قوي. فانا محتاج اسال نفسي هو ايه الدليل الحقيقي على قلقي، ايه اللي يثبت ان انا يعني قلقي ده حقيقي. طب هل حصل حاجه قبل كده قالت ان القلق ده هيحصل؟ مشكلتنا ان احنا بنعيش في المستقبل، دايما بنفترض قصص مستقبليه، دايما بنفترض سيناريوهات مستقبليه، فده يخلينا مرهقين قوي. بس هو حقيقي مش كل اللي انا بفترضه، مش كل كتاباتي في السيناريوهات بتاعت المستقبل هي اللي بتطلع صح. ممكن يحصل لكن في الاغلب هو ما بيحصلش. في الاغلب كل اللي انا بفترض انه هيحصل ده قلق واوهم من عندي انا. فانا محتاج اركز كده، انا ليه بفكر في بكره بالشكل ده، انا ليه بفكر في كل ده، ليه بحط السيناريوهات السيئه بالشكل ده. محتاج اكتب اللي جوايا، محتاجه افضي الزحمه اللي في دماغي. طول ما انا دماغي فيها زحمه طول ما انا هفضل قلقان اكتر. فضي الزحمه اللي في دماغك، فرغ الشحنه اللي جواك. لما تلاقي نفسك مش عارف تنام وقلقان انت عندك زحمه افكار كتيره قوي، اصحى بقى، ما انت كده كده مش نايم، قوم اقعد بقى، قوم اقعد قاعده كده مع نفسك وريني قلقانه من ايه. 1 قلقانه من كذا كذا كذا، 2 قلقانه من كذا كذا كذا، 3 قلقانة من كذا كذا كذا. فضي فضي من غير ما تحلل، بس فضي كل الحاجات. عارف لما يجي بني آدم كده عمال يقولك وانت عملت وعملت وعملت، تقوم انت بمنتهى البساطة قولي كده انا عملت ده امتى، يتكسف كده مش فاكر بس انت عملت، يتكسف كده ايوه فين الدليل ان انا عملت، يعني فين النتائج بتاعت اللي انا عملتها. احنا بنعمل كده مع عقلنا بالظبط، نلعب نفس اللعبة، نكسفه، نخليه نحسسه ان انت بتحس بأوهام، انه الكلام ده مش هيفضي. قول وريني كده، وريني كده اللي جواك. مهمة قوي فكرة ان انا اتكلم، مهمة قوي فكرة ان انا حتى لو مش شخص بيعرف يتكلم مع نفسه لاقي حد واتكلم معاه، دور على حد واتكلم معاه. اول حاجة بتتسأل دايما لما حد يجي انت قلقان من ايه، ده اول سؤال بيتسأل. انت احكي عن الحاجات كلها اللي قلقاه، مخاوفك ايه. فكرة انه دايما زي ما قلت كده في الاول افكر نفسي انه في حاجات كتيرة قوي مرت بحياتي حلوة، انه يا رب اشكرك على حاجات كتيرة كنت متخيلها ورسم لها سيناريوهات وحشة بس ما حصلتش. انا وصلت لنهاية الحلقة للأسف. ربنا يدينا قدرة على ان احنا نتعامل مع قلقنا، نتصرف بهدوء، لانه حقيقي القلق تعبان بيحفر وبيسحف بمنتهى البساطة، بس هو وراه حاجة كبيرة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وتصنع هذا لتكرسهم ليكونوا أحبارا لي. تأخذ عجلا من البقر وكبشين بلا عيب، وتعمل خبزا بلا خمير من دقيق القمح، وفطيرا معمولا بالزيت، ورقاقا مدهونا بالزيت. وتضع كل هذا في سلة وتقدمه في السلة مع العجل والكبشين. ثم تحضر هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص والجبة والرداء والصدرة وتشده بالحزام، وتضع العمامة على رأسه وتثبت عليها الإكليل الطاهر، وتأخذ زيت المسحة وتصبه على رأسه وتمسحه، وتحضر بنيه وتلبسهم قمصانا وتشدهم بالأحزمة وتلبسهم عمائم، فتكون خدمة الحبر لهم فريضة تدوم. وبذلك تكرس هارون وبنيه. ثم تحضر العجل أمام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وتذبح العجل في محضر الله عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم العجل بإصبعك وتضعه على قرون منصة القربان، وتسكب باقي الدم عند قاعدة المنصة. ثم تأخذ كل الشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، وتحرقها على المنصة. وأما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقها خارج المخيم، لأن هذا قربان للتكفير عن الخطيئة. وتأخذ أحد الكبشين، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المنصة من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطع، وتغسل أمعاءه وأرجله، وتضعها مع الرأس والقطع الأخرى، وتحرق الكبش كله على المنصة، لأن هذا قربان يحرق لله ورائحته تسر، إنه قربان يشعل لله. وتأخذ الكبش الثاني، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش

وتأخذ من دمه وتضعه على شحمات آذان هارون وبنيه اليمنى، وعلى أباهم أيديهم وأرجلهم اليمنى، ثم ترش باقي الدم على المنصة من كل ناحية، ثم تأخذ من الدم الذي على المنصة ومن زيت المسحة وتقطر منه على هارون وثيابه وعلى بنيه وثيابهم، فيتكرس هو وبنوه وثيابهم. ثم تأخذ الشحم من هذا الكبش، الإلية والشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، والفخذ اليمنى، لأن هذا هو كبش التكريس. وتأخذ من سلة الفطير التي أمام الله رغيفا واحدا من الخبز، وفطيرة واحدة معمولة بالزيت، ورقاقة واحدة، وتضعها كلها في أيدي هارون وبنيه ليقدموها هدية أمام الله، ثم تأخذها من أيديهم وتحرقها على المنصة فوق القربان المحروق، إنها قربان يشعل لله ورائحتها تسره. ثم تأخذ الصدر من الكبش الذي لتكريس هارون وتقدمه هدية لله، فيكون هذا نصيبك، وهذه الأجزاء تخصصها لي من الكبش الذي لتكريس هارون وبنيه. الصدر الذي قدمته هدية، والفخذ الذي قدمتها تبرعا، فيكونان نصيب هارون وبنيه من بني إسرائيل، أي الجزء الذي يتبرع به بنو إسرائيل لله من ضحايا الصحبة، ويكون هذا فريضة دائمة. وتحفظون ثياب هارون الطاهرة لكي يمسح فيها ويكرس من يخلفه من بنيه، فالابن الذي يخلفه كرئيس أحبار يلبسها 7 أيام عندما يدخل إلى خيمة الاجتماع ليخدم في المقدس. وأما كبش التكريس فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، ويأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، هم وحدهم يأكلونه، لأنه كفر عنهم بواسطته لما تكرسوا وتطهروا، ولا يأكل منه أحد آخر لأنه طاهر. وإن بقي إلى الغد شيء من لحم كبش التكريس أو من الخبز، تحرقه بالنار ولا يؤكل لأنه طاهر. فتصنع لهارون وبنيه حسب كل ما أمرتك به، ويستغرق تكريسهم 7 أيام، وتقدم عجلا في كل يوم كقربان عن الخطيئة للتكفير عنها، وتطهر المنصة بالتكفير عليها وتمسحها لتكون طاهرة. 7 أيام تكفر على المنصة وتطهرها فتكون طاهرة جدا، وكل ما يمس المنصة يكون طاهرا. ودائما تقدم كل يوم على المنصة 2 خروفين ابني سنة.
أحدهما تقدمه في الصبح والآخر في العشية، وتقدم مع الخروف الأول كيلوغرامين من الدقيق المخلوط بلتر من زيت الزيتون المعصور، وأيضا لترا من الخمر قربان شراب، والخروف الثاني تقدمه في العشية ومعه قربان دقيق وقربان شراب كما فعلت في الصبح. إنه قربان يشعل لله ورائحته تسره. جيلا بعد جيل تقدمون دائما هذا القربان المحروق عند باب خيمة الاجتماع أمام الله، حيث أتقابل معك لأكلمك، وهناك أيضا أتقابل مع بني إسرائيل فيتقدس المكان بجلالي. بذلك أقدس خيمة الاجتماع ومنصة القربان، وأكرس هارون وبنيه ليكونوا أحبارا لي، وأسكن بين بني إسرائيل وأكون إلههم، فيعلمون أني أنا المولى إلههم الذي أخرجهم من مصر لأسكن بينهم. أنا المولى إلههم.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير والبركة وصباح النشاط والحيوية على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من صباح سما. مبسوطة جدا كالعادة أكون معاكم النهاردة حلقة يوم الأربع. خلاص بنقترب من نهاية الأسبوع والويك إند. احنا لسه خارجين من أجازة بس يعني لا مانع إننا نخش على الأجازة تاني يعني. فالمهم بس عايزين نكمل اليومين اللي باقيين في الأسبوع كده بنفس الطاقة بنفس الحماس، ومين كده ربنا يدينا بركة في يوم جديد يكون فيها إنجازات جديدة، ميبقاش يوم ضايع، يكون فيه راحة بال جديدة، يكون فيه استجابات جديدة. متحمسة جدا كالعادة أكون ببتدي اليوم معاكم النهاردة، لكن في البداية برحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن أو بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك، أو لو هتتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة النهاردة. كده عايزين نكون بنتجمع مع بعض بسرعة وبهدوء وبسكون عشان عندنا موضوع لذيذ جدا، وموضوع كده من المواضيع اللي عايزين نكون بنقف فيه قدام المراية شوية كده علشان نتصارح مع نفسنا. النهاردة سؤال حلقتنا سؤال لذيذ جدا، انت بتحب الدوشة ولا انت بتخاف من الهدوء؟ اعتقد لو جينا كده سألنا اي حد انت بتحب الدوشة ولا بتحب الهدوء، اغلبيتنا هيكون بيميل للهدوء، اللي هو يعني طبيعي، يعني اي بني ادم طبيعي كده عايز يكون بيقعد في هدوء وسكينه بعيده عن الدوشه بعيده عن التنطيط بعيده عن الزحمه. فالاغلب خصوصا لو انا شخص بقى كبير كده وناضج مش طفل صغير، فالاغلب ان انا اجابتي هتكون اه طبعا احب ان انا اكون بقعد في هدوء، اقعد مع الناس اللي انا بحبها في هدوء، اقعد اتفرج على حاجه في هدوء، اقعد اسمع حاجه في هدوء، اقعد اقرا كتاب في هدوء. اعتقد مفيش حد فينا هيقول لك لا احب اقعد اعمل الانشطه دي في الدوشه. بس النهارده كده سؤال حلقتنا الاول، طيب هو احنا بنحب الهدوء فعلا ولا احنا خايفين من الدوشه؟ احنا مش عايزين نقعد في هدوء لاننا او عايزين نقعد في هدوء، لا هي هنا رافضين الهدوء بقى، رافضين الهدوء لان انا خايف مثلا من الحاجات اللي هتحصل فيه. ويمكن ده اللي احنا عايزين نكتشفه مع بعض النهارده. كتير مننا ما بيحبش الدوشه، بس في نفس الوقت هنكتشف مع بعض كده انه كلنا ما بنحبش الهدوء اللي هو الهدوء الصح بقى او الهدوء الحقيقي. النهارده حلقتنا كده عن الهروب للهدوء أو الهروب من الهدوء أو الهروب للدوشة أو الهروب من حالة السكون والسكينة، إن أنا أكون قاعد كده ما بعملش أي حاجة رغم أنها تكون اختياري الأول. لما أحب أقعد في هدوء أحب أقعد في هدوء، بس إحنا النهاردة كده هنكتشف إن إحنا حتى في الهدوء حتى في القعدة الهادية دي أنا بهرب من الهدوء. يعني إيه أهرب من الهدوء؟ ويعني إيه رغم إن أنا ممكن أكون هختار الهدوء لكن أنا هكون بهرب منه للدوشة برضو، وإيه هي نوع الدوشة ديت؟ النهاردة يمكن عندنا تفاصيل كتيرة عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض، لكن خليني أسألك السؤال اللي يمكن اللي سألناه 100 مرة قبل كده بس النهاردة عايزين نكون بنفحص إجابته بدقة أكبر. هل بتعرف تقعد لوحدك في هدوء؟ بس النهاردة كده عايزين نزود عليها حاجة بقى، هل هتعرف تقعد لوحدك في هدوء من غير ما تشغل أي حاجة جنبك؟ كتير بنقول مثلا هقعد في هدوء واسمع مزيكا، هقعد في هدوء واشغل الراديو، هقعد في هدوء وارسم، هقعد في هدوء واقرأ، هقعد في هدوء واعمل حاجة. لكن هل تعرف تقعد في هدوء وسكون من غير ما تعمل أي حاجة؟ طيب زي ما تعودنا كده لازم يبقى معنا سؤال نلعب بيه مع بعض كده في البداية. النهاردة كده لو طفيت صوت الراديو لثواني وسكت، ايه اول صوت هتسمعه حوالين منك؟ ايه اول صوت كده ودانك هتلقطه؟ هل انت مثلا بتسمعنا وانت قاعد لوحدك دلوقتي؟ طب لو انت بتسمعنا وانت قاعد لوحدك دلوقتي، ايه اول صوت غيرنا انت سامعه؟ هل صوت افكارك؟ هل صوت المروحة اللي شغالة جنب منك؟ هل صوت عربية معدية تحت الشباك؟ ايه اول صوت ودنك هتلقطه؟ وعندنا سؤال لذيذ جدا كمان النهاردة عايزين نكون كده ايه بنجاوب عليه، لانه كتير مننا بيتساءل حتى ولو جواه على السؤال دوت. ليه كتير لما بنقعد وسط اي تجمعات وليكن اصدقاء وسط العيلة او حتى مع حد انا بحبه، وتيجي لحظة صمت كده نحس انه اقول ايه بقى، عارف كده اللي هو وسط التجمعات العائلية لو خلاص الكلام خلص وسكتنا، فتلاقي صاحب البيت اللي مستضيف التجمع يعني اللي هو منورين يا جماعة، لو ما مش لاقيين حاجة نقولها ومحرجين من الصمت، الصمت المحرج، محرجين من الصمت ده اللي هو منورين يا جماعة، لا بس حقيقي منورين. طب اللي هو المشكلة اننا نسكت، يعني هو ده الهروب من السكوت، هو ده الهروب من الهدوء.

0: اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. والحقيقة الموضوع ما بيقتصرش بس على التجمعات، لأنه مرتبط بجوانب كتيرة مختلفة في حياتنا عايزين نحكي عنها. نتكلم عن إن إزاي الإنسان مننا ممكن يختار الدوشة بإرادته مقابل بس ان هو ما يقعدش في هدوء وسكون لوحده. ليه بنخاف من الهدوء للدرجة دي؟ يمكن من فترة كده كنا عاملين حلقة في بودكاست إذاعة على الراديو، كانت بتتكلم عن أغرب الحاجات اللي بتحصل في العالم، ظواهر، أحداث، أماكن، حاجات كده. فكان في حلقة بتتكلم عن أهدى مكان في العالم. المكان دوت كانت أوضة عملتها شركة مايكروسوفت أوفيس مايكروسوفت علشان تكون بتختبر فيها مدى حساسية السماعات اللي بتصنعها واللي بتنتجها. كانت بتختبر مدى حساسيتها، ايه مدى الاصوات اللي بتلقطها، ايه مدى دقة الحاجات السماعات ممكن تكون بتلقطها. فالأوضة دي تقلك انها اهدى أوضة في العالم. الأوضة دي انت لو دخلتها هتنعزل عن العالم بالكامل، مش هتقدر تكون بتسمع اي حاجة من بره الأوضة ديت. قالوا ان هي معزولة بطبقات من خامات مختلفة، فما يعني درجة الهدوء دو جوه فظيعة لدرجة ان انت تقدر تسمع صوت حركة الدم جوه جسمك، صوت احتكاك عظمك ببعضه، تقدر تسمع صوت دقة قلبك. يمكن كانت في وقت من الاوقات الشركة عاملة تحدي لمين اكتر حد يقدر يقعد جوه الاوضة دي فترة طويلة. وعلى قد ما الموضوع يبان سهل اللي هو يا سلام هخش اقعد في اوضة في قمة الهدوء، لكن الحقيقة ان محدش قدر يطول جوه الاوضة دي اكتر من 10 دقايق. الناس كانت بتتجنن جوه الاوضة، يقول لك احنا من كتر الهدوء كنا سمعين جسمنا، كنا سمعين أنفسنا، كنا سمعين أفكارنا. وإن في ناس الموضوع ابتدى يوصل معها لنوع من أنواع الهلاوس بعد كده، هلاوس سمعية وهلاوس بصرية. فإحنا بنهرب من الهدوء لأنه بيعمل لنا مشاكل، بس في نفس الوقت إحنا بنحب الهدوء. طب إحنا بنحب الهدوء ولا بنخاف منه؟ إحنا بنحب الدوشة ولا بنهرب ليها؟ تفاصيل كتير عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهارده. متحمسه جدا ان اكون بتشارك معاكم بكل تفصيله، لكن ما تنسوش تقولوا لي ايه اول صوت هتسمعوه دلوقتي لو انا سكت وقفلنا صوت الراديو ومفيش حاجه تاني شغاله حوالين منك. ايه اول صوت ودنك هتكون بتلقطه النهارده؟ هنكون بنحكي عن التفاصيل دي، بنحب الدوشه ولا بنخاف من السكوت؟ لان الحقيقه ان الهدوء والسكوت مش فراغ، مش صمت، هو مليان بكلام بس يمكن احنا اللي لسه مش مستعدين اننا نكون بنسمعه. هنكون بنحكي النهارده عن سر الهروب في الدوشه، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته. فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ونبتدي اولى فقراتنا زي ما تعودنا، وكمان نبتدي نلعب مع بعض كده في الصندوق. ما تنسوش من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل. فاصل سريع وراجعين، ما تروحوش في اي حته.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: سعي طول الوقت إني أتغير مش هيتحقق أبداً إلا لما أعرف نفسي كويس. راديو سما، عيش اختلافك.
1: هي الدوشة مفيدة ولا إحنا بس مجرد إننا بنهرب ليها، بنهرب من الهدوء اللي هو في الأغلب هيكون اختيارنا الأول لو جينا فكرنا كده أنا عايز أقعد في هدوء ولا في دوشة. بس الحقيقة إنه على الرغم إن ممكن يكون أغلبنا أو كتير مننا هيختار إنه لا أقعد في هدوء، بس هتلاقي إن أنت لما تقعد في هدوء هتختار إن أنت بس قعدت في حبة وقت هادي أعمل مكالمة مهمة، بقى قعدت في شوية هدوء يبقى أشغل شوية مزيكا كده أسمعها على رواقة، لو قاعد كده وبالي رايق يا لو سلام في حد من حبايبي كده قاعد معايا. طيب أنا كان قاعد في هدوء، ليه ما استغلش الهدوء؟ ولا هي الدوشة اللي حلوة؟ القعدة في الدوشة هي اللي حلوة. خلينا كده في أول فقرة معانا أحكي لكم على تجربة اتعملت في سنة 2014، يعني من حوالي كده 11-12 سنة، اكتشفوا فيها أن أكتر من 50% من المشاركين ما استمتعوش بالهدوء، ما استمتعوش بوقت الهدوء لما اتعرض عليهم ان هم يقعدوا في مساحة هدوء. وكان في اوبشن معمول في الدراسة ديت انه يا اما تقضي المدة المحددة للتجربة في هدوء، والمدة دي ما كانتش حاجة طويلة على فكرة، بالمناسبة كانت حوالي 50-60 دقيقة، فان هم يقعدوا في هدوء، هدوء تام، هدوء ما بيعملش حاجة، ما بيقراش كتاب، ما مش ماسك الموبايل، ما بيتفرجش على حاجة، مش قاعد مع حد، يقعد لوحده في هدوء وصمت تام. فيا اما يقضي المدة ديت في حالة السكون ديت، او يكون بياخد صعقة كهربائية، طبعا درجة يعني مقبولة، يعني مش هيموتوا الناس في التجربة يعني. ففي التجربة ديت اكتشفوا ان رغم ان تقريبا اغلب الناس اختاروا ان هم عايزين يقعدوا في الهدوء، بس لما التجربة بدأت اكتشفوا انه لا، الناس ما عندهمش استعداد ان هم يكونوا بيقعدوا مع نفسهم من غير اي حاجة تكون بتسليهم، لدرجة ان وفقا للدراسة او التجربة ديت قالوا ان 67% من الرجال و 25% من الست قرروا ان هم يكونوا بياخدوا الصدمة الكهربائية في دماغهم، الصدمة الكهربائية في الدماغ ده، بدل ما هم يكونوا بيفضلوا قاعدين في حالة السكون والصمت دي ما بيعملوش اي حاجة. وده ليه؟ التجربة دي قالت ان في حاجة في دماغنا اسمها brain default mood، ودي بتشتغل وقت السرح، انا هحكي لكم عنها اكتر واحنا بنحكي بعد كده. لكن قالوا انه الحاجة ديت او الموجات ديت بتشتغل لما نكون قاعدين في حالة سكون وصمت تام، ما بنعملش اي حاجة مهمة. والابحاث او الدراسة دي ربطت ما بين نشاطها واضطرابها وما بين حالة القلق والتوتر وارتفاع هرمونات التوتر في الجسم، اللي بالعكس بتنخفض بقى لما بنبقى قاعدين في حالة الدوشة، فمش مدين مساحة للمخ ان هو يكون بيشتغل او ان هو يكون بيركز مع نفسه. عشان كده في ناس كتير بتختار ان هي تدوش نفسها باي حاجة سواء منطقية او مش منطقية، مفيدة او مش مفيدة، علشان تكون بتقلل احساسها بالتوتر الناتج عن الأفكار اللي جت لها وهي قاعدة لوحدها بتفكر. يعني بالبلدي كده إحنا لما بنقعد من غير حاجة نعملها دماغنا بتفضى، فبتسحلنا معاها في أفكار كتيرة، فبنختار إننا لأ نكون بنضيع وقت أو بنشغل نفسنا في أي حاجة في مقابل إننا ما نكونش بنقعد في حالة السكون أو حالة الهدوء ديت. عشان كده برجع تاني أسألك أنت السؤال ده، هل عندك استعداد تقعد مع نفسك في حالة سكون وصمت تام من غير ما امسك موبايل، من غير ما اشغل حاجه، من غير ما اكلم حد، انا قاعد كده اللي هو ايه، انا قاعد بتامل في السقف، ما بعملش اي حاجه، قاعد كده مدي فرصه لدماغي انها تفضى، انها تزهق، توصل لمرحله الزهق والملل، وده مفيد هحكي لكم عنه النهارده، واكون متصالح مع كل الافكار اللي كنا هتكون بتطلع لي من حاله السكون دي، ولا لا انا ههرب من السكون، ههرب من الهدوء اللي انا اخترته للدوشه. هل بنعرف نقعد في هدوء ولا هنهرب للدوشة؟ كمان مستنيكم كده تجاوبوني على السؤال دوت، هل حصل ومريت بالتجربة دي؟ كنت قاعد مع عيلتك، مع أصحابك، مع حبايبك، وحسينا في مرحلة ما كده ان الكلام خلص، واللي هو وصلنا لمرحلة منورين يا جماعة، لا بس وحشتوني يا جماعة، صدقوني قعدتكم كانت حلوة، حسيتوا ان الكلام خلص وحسيتوا كده بنوع من انواع التوتر وتصرفتوا ازاي في الحاله دي؟ ده اللي هنكون بنحكي عنه مع بعض النهارده. لكن قبل ما نكمل كلامنا خلونا كده بسرعه نروح للتعليقات عشان عايزه اصبح النهارده كده على الناس النشيطه والجميله معانا. عماد، يا عماد صباح النشاط، صباح الفل وصباح البركه عليك، مبسوطه ان انت اول حد معانا النهارده وطمنا عليك كده بقالك فتره مش باين، كنت مختفي فين؟ عماد بسرعه كده قول لي، هل انت من الناس اللي لو عندها اوبشن تختار ما بين انها تقعد في هدوء وتقعد في دوشه، هتختار الهدوء ولا الدوشه؟ ولو اخترت الهدوء هل هتعرف تختار الهدوء اللي احنا بنقول عليه النهارده، الهدوء اللي هو انا هقعد فيه سايلنت تام ما بعملش اي حاجه؟ مش عارف، حاسه ان اللي يقدروا يعملوا الموضوع دوت الامهات المسحولين في مليون الف تاسك على مدار اليوم، اللانش بوكس، المذاكره، الغداء، البيت، الغسيل، المواعين، حاسه ان الامهات هم اللي نفسهم يقعدوا في القوقعه دي شويه. لكن حاسه انه ما غير ذلك، حاسه انه لا، يعني مفيش حد يعرف يقعد فتره طويله من غير ما يكون بيعمل اي حاجه حتى لو قاعد في الهدوء. يعني ممكن اقول لك هقعد في هدوء اعمل حاجه، لكن اقعد في هدوء ما بعملش اي حاجه بحس انه مش ناس كتير عندها المهاره دي. فهل هتعرف تعمل ده يا عماد ولا لا؟ كمان هستناك تلعب معانا في الصندوق، ما تنسوش يا جماعه من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق. كمان بنصبح على صديقنا عيسى فخري. يا عيسى صباح الخير والبركه، فينك يا راجل؟ طمنا عليك كده وعلى اخبارك. عيسى بيقول ما احلى الهدوء والقعده مع الله. حلو قوي. طيب انا كده قعدت في هدوء ودماغي انا اخترت هوجهها في ايه؟ انا هوجهها في القعدة مع الله. فانا برضو كده انا وجهت تفكيرها علشان ما تسوحنيش كده في افكار توترني وتشتتني. فحلو، دي خطوة حلوة. عندك استعداد بقى يا عيسى ان انت تقعد القعدة ديت؟ مش فكرة ان انا عندي استعداد اقعد مع الله، اكيد انا نفسي اكون بقعد مع الله، لكن عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعدة اللي ما بتعملش فيها اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة شغالة جنب منك، انت مش مشغل لا راديو ولا مشغل مزيكا ولا مشغل تلفزيون ولا ماسك كتاب ولا بقرا في جورنال وانا ماسك موبايل، هل عندك استعداد تقعد القعده ديت ولا لا؟ في ناس تقولك لا انا هزهق لما اقعد مع نفسي كده هزهق، او ناس تقولك ما استحملش القعده مع نفسي، ما استحملش افكاري، فبنهرب من الهدوء للدوشه. رغم ان الدوشه وحشه، الدوشه مش حلوه، الدوشه مرهقه، لكن تقعد في هدوء لا مش هقعد في هدوء، هقعد في الدوشه المرهقه مش حلوة ديت. فهي دوامة بنلف فيها. استناك كده يا عيسى تشاركني. لكن عيسى بيختار معانا رقم 9، واول رقم معانا من الصندوق النهاردة رقم 9. بتقول رقم 9 النهاردة رسالة بتقول اوعى تسمح لكلمة سلبية او تربية ما كانتش مشبعة بالحب انها تكسر قيمتك. اوقات كتيرة بنحس بالاحباط وبنحس اننا مش كفاية، او بحس ان انا مهما عملت مش هوصل لاسباب كتيرة، لاني ما تبناش جوا مني ثقة بالنفس من وانا صغير، بسبب يمكن اهل ما كانوش مهتمين بان هما يكونوا بيزرعوا الحتة دي جوايا، او انه اتقابلت دايما بنقد او بسخرية او بطريقة، او اتقابلت مع مدرسين او دكاترة او مديرين بيقولوا لي انت عمرك ما هتنفع او عمرك ما هتنجح. لكن النهاردة كده رسالتك بتقولك انت قدها، تخليش اي حاجة تكسر قيمتك، لان احنا كده كده لينا قيمة غالية جدا جدا جدا. فمين دايما كده ربنا يفكرك بقد ايه انت قيمتك كبيرة وغالية ويملاك بالثقة بالنفس. عيسى استناك تلعب معانا مرة كمان، واختار كده رقم يكون فيه لعبة، واستناك تشاركنا اكتر في موضوعنا. كمان بنصبح على مجدة. يا مجدة صباح النشاط. مجدة طمنينا كده بما ان انت معانا من اول الحلقة، الاجازة خلصت ورجعنا ولا لسه مسافرة؟ نحب كده نطمن عليكي. واستناك تشاركينا في موضوع أنا بنلعب في الصندوق. لكن كمان بنصبح على صديقنا أبو أحمد سليمان. يا أبو أحمد صباح الخير وصباح البركة، كل سنة وإنت طيب. متأخر شوية، العيد عدى، لكن كل سنة وإنت طيب. مبسوطة جدا بوجودك وإن أنت معانا النهاردة، بقالك فترة برضو مش ظاهر. مبسوطة جدا معانا ناس كتيرة النهاردة كانت مختفية بقالها فترة. أبو أحمد مستنياك كده تكون بتشاركنا برأيك في موضوعنا، وتقولي كده عندك استعداد إن أنت تكون بتقعد مع نفسك في حالة صمت تام، لا بتسمع حاجة ولا بتقرأ حاجة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا نايم حتى، انا قاعد في حالة صمت تام، هل عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعدة ديت؟ عندك استعداد ان انت تكون بتقعد القعدة ديت؟ انا شايفة ان انت بتنضم كده مع عيسى في فكرة مين اللي كان بيشاركنا في فكرة القعدة مع الله. راح فين؟ انا لمحته يا عيسى يا عماد، يعني ما كانش في على حد في الاول. عيسى كان بيقول قاعده مع الله، فانت برضو بتايد الفكره دي، اني اقعد مع الله، اقعد مع كلمته، اقعد مع تعزياته وسندته ليا. دي اكتر من اكتر حاجات طبعا تساعدني ان انا اقعد في هدوء. لكن حتى بقى ايه، لو انا دلوقتي مش قاعد مثلا بسمع كلمة ربنا، او مش قاعد بقرأ في الكتاب، او مش انا قاعد في حالة صمت تام، عندك استعداد يا ابو احمد ان انت تكون بتقعد في الحالة دي، حالة الصمت التام اللي هوصل فيها ان انا سامع صوت افكاري. عندك استعداد ان انت تقعد لدرجة ان انت تبقى سامع صوت افكارك، بتعملش اي حاجة، مش مركز مع اي حاجة، مش مشغول باي حاجة؟ شاركنا كده. كمان ماجدة بتقول ساعات بنبقى عايزين هدوء، وساعات بحب الدوشة لما أكون عاوزة أحس بالونس. إحساس طبيعي جدا. طيب لما تكوني حابة الهدوء بقى يا ماجدة، بتعرفي تعودي في الهدوء اللي هو لدرجة السكون التام اللي احنا بنقصده النهاردة، ولا هقعد في هدوء وهشغل حاجة هادية جنب مني؟ هقعد في هدوء وهعمل أي حاجة، مثلا لو أنا من هواة الأشغال اليدوية هقعد في هدوء مثلا وأقرأ كتاب، فهتقعدي في هدوء تعملي حاجة، ولا هقعد في هدوء تام سكون ما بعملش اي حاجة؟ فكري كده وقوليلي. لكن برجع تاني لأبو احمد ورقم 22 النهاردة، يا رب تبقى له سؤال بقى او لعبة، مش سؤال، ماشي رسالة، وهستناك كده يا ابو احمد تلعب معانا برقم تاني. رقم 22 النهاردة بتقول قادر يغير كل حاجة، ما ينفعش تتغير، سيب كل حاجة عليه وهيرضيك ويفرح قلبك. النهاردة كده يا ابو احمد، لو في اي حاجة انت حاسس انه انا نفسي الحاجة دي تحصل بس مش منطقي انها تكون بتحصل، كل العلامات، كل الظروف، كل الدلالات بتقول ان الحاجة دي مش منطقية، النهاردة كده ربنا بيفكرك انه هو قادر وقدير وقادر يغير الحاجات اللي مش منطقي ان هي تكون بتتغير، فسيب كل حاجة عليه وهو يكون بيفرح قلبك ويرضيك. استناك تلعب معايا مرة كمان ونشن كده على رقم يكون فيه سؤال او لعبة. كمان ماجدة بتختار رقم 40 و50. رقم 40 يا ماجدة النهاردة، حلو السؤال دوت. رقم 40 النهاردة يا ماجدة بيقول إذا كان بإمكانك البقاء في عمر واحد إلى الأبد، فما العمر الذي ستختاره؟ يعني النهاردة كده لو عندك إمكانية أن أنت تثبتي في العمر عند مرحلة عمرية معينة، هتثبتي عند أي مرحلة في حياتك؟ طفولة، مراهقة، شباب، نضوج، فقولي لي كده هتثبتي عند أي مرحلة؟ أول مرحلة بقى اللي أنا بقيت فيها أم وعندي أولاد وأحفاد وفرحانة بقى بنقول عليها العزوة، لأن أنا بحب العزوة ما بحبش الهدوء، فيعني قوليلي كده هتكوني حابة أن أنت تثبتي عند أنهي مرحلة. كمان رقم 50 رسالة بتقول أيها الحبيب اشفق بتحننك علينا ولا تحرمنا من مراحمك. أمين كده، ربنا دايما يكون مباركك بعطاياه ومراحمه وحنانه ومغرقك بيهم دايما طول الوقت. استناكي تشاركينا أكتر يا مجدة. عايزين نحكي يا جماعة أكتر في فكرة الهدوء والهروب من الهدوء والسكينة ديت للدوشة، رغم أن احنا بنختار الهدوء، رغم أن أنا اختياري الأول هيكون الهدوء. طيب كمان عايزة أصبح على يا جانيت، صباح الجمال والبركة. جانيت بتقول أوقات أخاف أقعد مع نفسي أتذكر جروح الآخر أو جراح الآخرين، الجراح أعتقد اللي سببها الآخرين لينا، ودي واحدة من أول الحاجات اللي بتخلينا نهرب من القعدة في حالة سكون أو حالة هدوء. طيب أشجعك جدا يا جانيت تخليكي معانا، هنحكي عن النقطة دي تحديدا النهاردة، لكن خليكي كده معايا. شوف لك الأول رقم 3، ورقم 3 النهاردة من الصندوق بتقول، رقم 3 النهاردة رسالة بتقول قيمتك مش في الحاجات اللي بتمتلكها، قيمتك في كيانك ونفسك اللي ربنا نفخ فيها من روحه، الأشياء بتاخد قيمتها منك مش العكس. خليكي دايما فاكرة كده ان انت قيمة وقيمتك غالية قوي على قلبه. جانت بسرعة اختاري معايا رقم تاني كده، وأمين يطلع لعبة او تحدي او سؤال. كمان مجدة بتطمننا عليها ان هي رجعت بالسلامة امبارح، الحمد لله على السلامة يا مجدة. طيب متحمسة جدا ان انا اكون بكمل باقي تعليقاتكم، لكن خليني كده أفكركم تاني بسؤال حلقتنا النهاردة، هل إحنا بنحب السكون ولا إحنا خايفين منه فبنهرب للدوشة، بنهرب للحالة يمكن اللي أنا عارف إن وسط الدوشة يمكن هتحصل لي حالة من التوتر أو الاستنزاف؟ النهاردة كده عايزين نحكي عن ليه الإنسان ممكن يختار إنه ياخد صعقة كهربائية في دماغه في مقابل ان هو بس ما يقعدش في حالة هدوء وسكون مع نفسه. عايزين نسأل نفسنا ايه اللي بيخوفنا للدرجة دي من حالة السكون أو من أن أنا أقعد في هدوء. النهاردة مش جايين نحلل الدوشة ونقول الدوشة حلوة أو وحشة، إحنا جايين نواجه حالة السكون، حالة الهدوء التام، مش بس ان انا قاعد ساكت. وليه السكوت اوقات كتير بيبقى تقيل على قلبنا، وليه اول ما الهدوء يحل، الهدوء اللي هو مرتبط بالليل عند ناس كتير، حالة الهدوء والصمت دي مرتبطة بالليل عند ناس كتير، عشان كده في ناس كتير ما بتحبش الليل، تقولك انا احب النهار، الدوشة، العزوة، الحركة. ليه لما بتيجي حالة الهدوء، لما بيجي الليل بنحس بنوع من الضيقة وعايزين نهرب لأي حاجة تشتتنا، حتى لو همسك الموبايل وبعمال بقلب في السوشيال ميديا والريلز بلا اي هدف. النهاردة هنفتح كده الملفات اللي بنحاول نقفلها ونسكتها بالدوشة، بالموسيقى، بالأغاني، براديو حتى شغال جنب مني، ونتعلم إزاي يكون النهاردة الهدوء أو السكون هو بيتنا الآمن، مش السجن المرعب اللي بنحاول نكون بنهرب بيه. خليكم معانا النهاردة، هنكون بنحكي في الأفكار دي كلها وأكتر، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم، ما تروحوش في أي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع

0: سأله: ليه بتقولوا إن المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لله؟ والحقيقة خليني أقول إن في حاجات كتيرة حوالينا بتشير لوجود الله وبتقربنا من معرفة الله. فممكن الخليقة اللي حوالينا بتقول إنه في خالق وراها، في مبدع، تعرفنا شوية عن الله. وممكن كمان الكلام اللي بنسمعه من اللي سبقونا واللي بنسمعه من الأنبياء واللي نقراه في الكتب اللي موحى بها تشير إلى وجود الله وتعرفنا عن الله. لكن الأيام الأخيرة اللي احنا فيها دي الله جه بنفسه علشان يورينا الطريق وإزاي ممكن نوصل ليه. هوضح لكم ليه الكلام ده. ممكن واحد يحكي لي على مدير أو رئيس أو ملك، لكن لما يجي الرئيس نفسه يقابلني أو يجي الملك نفسه وأنا ممكن أروح أتقابل معاه، هكتشف إن أنا عرفت أكثر عنه لما قابلته هو شخصيا. الحاجات اللي حوالينا كانت بتتكلم عن الله، لكن لما جه الله وأخذ شكل إنسان وعاش في وسطينا بقى ممكن يكون أكثر وسيلة وأكثر طريقة تعرفنا مين هو الله. فشخص الرب يسوع المسيح كان هو الله اللي تجسد في شكل إنسان وبقى هو الطريق الوحيد اللي ممكن نعرف بيه عن الله. مش بس كده، لكن كمان هو اللي ممكن يورينا مثل المسيحية، لأن بعض الناس بيفتكروا إن الديانة المسيحية هي الطريق الوحيد إلى الله. لا، مش الديانة ولا الممارسات المسيحية، لكن المسيح نفسه الله المتجسد هو اللي يورينا الطريق. علشان كده الإنجيل قال كلمات واضحة جدا تأكد على المفهوم دول. فبيقول في الرسالة الثانية لكنيسة كورنثوس والفصل الخامس والآية 19: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. بعد ما العالم بخطاياه انفصل عن الله، الله جه في المسيح علشان يصالح العالم ليه. علشان كده المسيح هو الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتقابل مع الله. الكلام ده جزء من الإجابة. اسأل أكتر وامشي معنا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه. النهاردة جايين كده نتقابل مع بعض ونحكي فيه ليه بنهرب من الهدوء للدوشة، رغم ان كتير مننا لو اتسأل تختار تقعد في هدوء ولا تقعد في دوشة، اكيد اختار ان انا اكون بقعد في الهدوء. لكن احنا بنهرب من الهدوء للدوشة. خلينا متفقين ان الهروب ليه اشكال كتيرة جدا، والنهاردة بهروبنا من الهدوء بقينا بندور على الدوشة الحديثة. ولا هنقول دوشة حديثة يبقى سوشيال ميديا. خلاص السوشيال ميديا النهاردة هي الضوضاء الحديثة اللي كلنا عايشين جوه منها. بنمسك الموبايل ونقعد نقلب كده في فيديوز وريلز بالساعات، مش مهتمين نشوف ايه حتى المحتوى بتاعها، بس عشان نفضل في حالة تخدير وهمي كده اني مش قاعد فاضي، ان انا دماغي مسحولة في اي حاجة. عارفين ليه؟ لو جيت سألت نفسي طب انا ليه بسمح كده ان انا اقعد في الحالة دي؟ ببساطة لان انا مش عايز اقعد في سكوت، مش عايز اقعد في سكون، لان السكون ما بيجملش، الهدوء ما بيجملش، هيحطني قدام الحقيقة زي ما هي، هيحطني قدام افكاري بحقيقتها زي ما هي من غير اي تزيين، من غير اي رتوش. احنا في حالة الهروب ديت بنهرب، يمكن زي ما كنتوا بتشاركونا بنهرب من اكتر من حاجة. يمكن بهرب من الأسئلة اللي أنا مأجل إجابتها، زي طيب أنا بعمل إيه في حياتي دلوقتي؟ أنا فرحان ولا لأ؟ أنا رايح لفين؟ أنا إيه الخطوة الجاية اللي عايز أكون باخدها في حياتي؟ فبهرب من إن أنا أكون بلاقي إجابات منطقية قدام نفسي على الأسئلة دي. كمان بهرب من الأوجاع اللي لسه ما عالجتهاش، بهرب من الجروح اللي أنا ما تعافتش منها، بهرب من الملفات اللي عمالة بتتراكم فوق بعضها كده وعمالة بتعمل زحمة جوه مني، مشكلة جوه، ألم جوه، تحدي أنا ما تصالحتش مع أي حاجة فيهم. فأنا لو قعدت ساكت وقعدت في حالة هدوء وسكون هتواجه مع كل المشاعر دي، فأنا لأ ههرب للدوشة، ههرب من مواجهتي مع نفسي في حالة الهدوء دي، ما لو مفيش غيري أنا ونفسي اللي قاعدين، فهرب من حالة السكون اللي بتواجهني مع نفسي الحقيقية، مع صورتي الحقيقية، مع حقيقتي اللي يمكن الأصلية مش اللي أنا بصدرها للناس. فاحنا النهاردة محتاجين نتعلم كده نتواجه مع الهدوء، نتواجه مع حقيقتنا ومشاعرنا وأفكارنا اللي بتظهر جوه الهدوء، ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافض الدوشة. أسباب كتيرة بتخليني أهرب من الهدوء للدوشة حتى لو أنا رافضها. إيه الأسباب دي؟ يمكن دي من الحاجات اللي نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن عايزة أرجع الأول كده أكمل معاكم التعليقات علشان وصلنا لحد عيسى بيقول في هدوء طبيعي وفي هدوء غير طبيعي، لأن التليفون هو المشكلة، الكل مشغول بالتليفون. يمكن زي ما كنت حالا بنقول المشكلة مش بس في التليفون، التليفون موجود دي يمكن من من من كذا سنة، لكن أعتقد وإحنا صغيرين كده أيام ما طلع التليفون وكان متوفر في كل البيوت، بقى اللي هو القرص دوت الدايرة وآخره إن إحنا بس نطمن على قرايبنا، أو لما أحب مثلا أكلم حد أعرف أوصله من غير بقى ما نقعد نبعت مراسيل بقى وجوابات والحاجات ديت، فده كان آخره. فالمشكلة مش في التليفون كتليفون، النهاردة المشكلة في السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، هي اللي بقت بتسرقنا. فاللي هو طب انت بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه جدا ديت؟ ان انا قاعد عمال بسكرول على الفيسبوك، على التيك توك، على على اي حاجه مليانه ريلز فيديوز، اي حاجه شغله دماغي بدون اي هدف منطقي. لكن انا معاك جدا يا عيسى في هدوء طبيعي احب ان انا اقعد فيه، لكن القصدك بقى بالهدوء الطبيعي كمده ولا الهدوء الطبيعي اللي هو ممكن يتخلله بعض الاصوات؟ لسه لحد دلوقتي يا جماعه ما حدش جاوبني على السؤال اللي كنت بساله دلوقتي. لو انا سكت حالا، حاله الصمت دي، ايه اول صوت ودنك سمعته غيرنا؟ لو دلوقتي طفينا الراديو، ايه اول صوت ودنك هتسمعه؟ كل واحد يشاركنا كده بايه الصوت اللي شغال جنب منه دلوقتي. كمان عيسى بيختار معانا رقم 15، يا رب بقى 15 المره دي تكون لعبه او سؤال، خلينا كده نشوف. طيب رقم 15 النهارده سؤال لذيذ، سؤال طعمه حلو كده. سؤال النهارده في رقم 15 بيقول ايه الاكله او المشروب اللي بتعتبرها شحن الطاقه بتاعك؟ يعني اول ما تاكلها مودك يتقلب 180 درجه. عارف كده في كتير مننا دايما بتلاقي عنده اكله مفضله، مشروب مفضل، لما يبقى تعبان متضايق مقريف، اللي هو بس لو هتعمل لي الاكله ديت او هتعمل لي المشروب دوت يعني هيهون عليا شويه. فقول لي يا عيسى كده، انت من الناس ديت ولا لا ما بفرقش مع الحاجات دي؟ في حاجات تانية ممكن تعدل مودي، لو مش الأكل أو الشرب هو اللي بيعدل مودك، ممكن تشاركنا كده بإيه أكتر أكلة مفضلة بالنسبة لك أو أكتر مشروب مفضل بالنسبة لك. كمان مجدة بتختار 35 و45، أي بحب الناس النشيطة دي اللي على طول نلعب مع بعض. 35 النهاردة يا مجدة سؤال بيقول ما هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك العيش بدونه؟ إيه أكتر حاجة مستحيل تستغني عنها، اللي هو ما أقدرش أعيش من غيرها؟ يعني مستحيل، مش هنفكر حتى في الموضوع، مش عايزه اتخيل الاوبشن دوت. فقولي لي كده ايه الحاجه اللي انت ما تقدريش تعيشي من غيرها، وخلينا كده ايه نتجنب العلاقات من الاجابه. يعني مش عايزين نقول مثلا اولادي اخواتي، يعني العلاقات او الناس، يعني خلينا نتجنبها، نقول بقى الحاجات التانية، الحاجات الماديات او الانشطه اللي ممكن نعملها في حياتنا. فقولي لي هتكون ايه هي الحاجه دي. كمان رقم 45 النهارده رسالة بتقول حياة بلا صلاة مثل بيت بلا سقف مفتوح ومكشوف لكل عواصف السماء، فحاوط بيتك بالصلاة. أمين كده، ربنا يكون بيحاوط بيتك وقلبك دايما بعنايته ورعايته. وحوطي انت او مبتدي انت كده، حطي سقف لبيتك ولحياتك ولروحك بصلاة متينة. كمان عماد بيقول الهدوء في ناس بتحس فيه بالراحة وناس تاني بتحس بالملل والقلق، بتفرق من شخص للتاني. انا معاك جدا يا عماد انها بتفرق من شخص للتاني، بس النهاردة يمكن وفقا للدراسات اللي اتعملت والخبر اللي كنت بحكي لكم عنه بتاع اودت مايكروسوفت اللي عملوها، في ناس كانت متخيلة ان هي من عشاق الهدوء، وان انا لما ادخل الاوضه ديت بس انا ما حدش يقدر يطلعني، ده انا ممكن اعيش حياتي جوه الاوضه ديت. بس حقيقي الهدوء كل حاجه ليها حدود. اي عارف كده المثل بيقول لك اللي يزيد عن حده يتقلب ضده، حتى الهدوء، حتى الهدوء لما بيزيد عن حده بيبقى مزعج. بس النهارده احنا مش بندور كده على عيوب الهدوء، احنا بندور على ليه بنهرب من الهدوء. كمان ماجده بتقول كتير بنحب المرحله كانوا الولاد صغيرين والمرح واللعب معاهم. اعتقد هي بتجاوب على السؤال الاولاني بتاعها، ايه اكتر مرحله في حياتها تحب ان هي تكون بتثبت فيها؟ فمرحله المرح، مرحله التنطيط مع الاولاد واللعب والفرحه ديت. امين ربنا دايما يديك القلب ده يا مجد، حتى لو مش السن، لكن امين يديكي القلب دوت. انا ممكن يبقى عندي 90 سنه بس انا لسه قلبي روحي، روح طفل، مش عقلي، مش تعاملي، مش نضجي، لكن روحي، روحي، روح طفل. وده اللي احنا عايزين نعيش بيه، ودي كانت دعوة الله لينا، ان لم تعودوا وتصيروا مثل هؤلاء ما تسألوش بقى على ملكوت السماوات. فأمين كده ربنا دايما يكون بيديكي القلب والروح ديت. كمان مجد بتقول عموما انا بحب الدوشة المعقولة. طيب في فرق ما بين انا بحبها او ان انا ما برتاحش في الهدوء، فهل انت فعلا بتحبي الدوشة؟ في ناس فعلا ده حقيقي، في ناس بتحب الونس، في ناس تحب الهدوء، في ناس لا حب الونس، الدوشة المعقولة اللي هي الونس، مش اللي هو دوم ضخ كده ودوشة إزعاج، لا بس الدوشة المعقولة. طيب لو شلنا الدوشة المعقولة دي يا مجدة، تعرفي تقعدي لوحدك؟ تعرفي تقعدي في حالة سكون وهدوء تام، ما بتعمليش حاجة، ما بتسمعيش حاجة، ما تفرجيش على حاجة، ما قاعدة في حالة سكون تام؟ هل عندنا استعداد يا جماعة نعمل ده النهاردة؟ شاركوني كده. كمان جانيت بتشاركنا بتقول البرنامج روعة يا ليليان. وانت يا جانيت مرسي جدا ليكي، شكرا جدا ليكي، يعني حقيقي دي شهادة اعتز بيها. كمان مستنيكي بقى تشاركينا في موضوعنا، طالما الموضوع عجبك بقى مستنيكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض اكتر جوه الصندوق. احنا منلعبش مرة واحدة، احنا منلعب اكتر من مرة. كمان عماد بيقول احلى حاجة في الهدوء راحة نفسية، بتقلل التوتر والقلق وتخليك تركز اكتر وترتب افكارك. دي ميزة الهدوء، لكن هل بتعرف تقعد في الهدوء مرحلة طويلة او فترة طويلة من غير ما، يعني انت بتقولي الهدوء هيقلل التوتر، بس في دراسات اتعملت قالت ان في ناس الهدوء بيجيب لها توتر، الهدوء بيخليها تقعد مع افكارها. احكي لكم عن الموضوع اكتر ده، عن الموضوع ده دلوقتي اكتر، لكن في ناس فعلا الهدوء انها تقعد مع افكارها يقولك انا مش عايز اقعد مع دماغي، انا لو قعدت مع دماغي هنبهدل بعض، فانا ما عنديش استعداد ان انا اقعد مع دماغي، ما عنديش استعداد ان انا اقعد مع افكاري. لو مش قاعد اصلا، بص خد بالك، انت الهدوء هيساعدك ان انت تفكر وترتب افكارك، لكن احنا النهارده عايزين نحكي عن حتى الهدوء اللي انا مش قاعد بفكر فيه في حاجه معينه، الهدوء اللي أنا تفكيري فيه يوصل فيه لحالة الملل، اللي هو يبتدي مش أنا متارجت موضوع بفكر فيه، لا أنا مخي هو اللي بيبتدي يستحضر الأفكار، وده مرعب يا جماعة. كمان يا جانيت مرسي جدا ليكي، يعني حقيقي صنعت يومي النهارده، عارفه كده ميد ماي داي، يعني صنعت يومي النهارده، مرسي جدا ليكي يا جانيت والتشجيعاتك الجميله ديت. كمان عماد انا لوحدك، عماد بيقول كمان في ناس بتحب الدوشة عشان تقلل الإحساس بالوحدة وبتدي إحساس بالحياة والحركة، والشخصيات دي تحديدا هي اللي بيبقى عندها رعب من فكرة أنها تقعد لوحدها، أنه لا ما تسيبنيش أقعد لوحدي، أفكاري هتسوحني، أن أنا كده مش مقبول، مش محبوب، ما عنديش علاقات، دماغي هتسوحني. كمان مجدة بتقول لو سكتنا نسمع ترنيمة حلوة تدينا قوة وسنده. طيب هل قصدك مثلا انه انت لو سكتي دلوقتي وقفلنا اي حاجه فكرك هيستحضر ترنيمه حلوه مثلا انت بتحبيها فيها قوه او سند زي ما انت بتقولي، ولا قصدك ان في حاجه ترنيمه شغاله في الخلفيه كده عندك من مكان تاني فتكوني بتسمعيها، ولا انت هتتعمدي ان انت تكوني بتشغلي الترنيمه؟ لان احنا النهارده كده عايزين احنا نتعمد نقفل اي حاجه شغاله مطلعها صوت عشان نقعد في حاله السكون. ولو قعدنا في حاله السكون النهارده دي عايزين نسمع كده، هنسمع ايه؟ هنسمع ايه؟ كمان مجد بتقول الموبايل والتليفون، هل دي الحاجه دي جابت سؤالك الحاجه اللي ما تقدريش تستغني عنها في الماديات؟ في الحاجه احنا قلنا هنتجنب العلاقات وهندور كده في حياتنا وممتلكاتنا انشطتنا الحاجات اللي ما تقدرش تستغنى عنها، فهي بتقول الموبايل والتليفون، واعتقد هي قصدها مش الموبايل والتليفون كحاجه في حد ذاتها، على قد ما هي قصدها الحاجه اللي هتربطها بالناس بقى وبالعالم وتخليها تعمل انشطه او تتابع حاجات. فحاسه انه اجابه منطقيه. عارفين كده السؤال اللي اتسال لناس كتير، ودي كانت دراسه برضو اتعملت في علم النفس، لو هتقعد منعزل على جزيره وهتاخد معاك حاجه واحده بس ايه الحاجه اللي تختار ان انت تكون بتاخدها. كتير قالوا اخد الموبايل، الموبايل هيخليني اكلم ناس، هيخليني اقرا كتب، هيخليني اعمل تمارين، الموبايل هيسليني، الموبايل هيخلي حياه تانية معايا. فحسن اجابه تانية منطقيه برضو يا ماجده. كمان نعيسة بيجاوب السؤال بتاعه، ايه الاكله اللي ممكن تغير مودك، او يعني لو متضايق كده او متعكن تهون عليك. فبيقول الاكله المفضله الحمام والبقر. الناس اللي بتفهم في الاكل ديت بقى وعارفه مصلحتها. الف هنا كده يا عيسى النهارده، خلي حد يعمل لك الاكل دي. وبيقولوا المشروب المفضل قهوه باللبن. طيب احنا كده ناخد فنجانين قهوه باللبن مع بعض بقى عشان دي عشقي برضو. كمان ماجده بتقول لا مش بحب الهدوء التام. طيب قولي لي ايه اسبابك بقى يا ماجده النهارده كده، لو قلت ان انا ما بحبش الهدوء، ايه الاسباب اللي تخليني ما بحبش الهدوء؟ لان ده إجابتي على السؤال ده هتساعدني أعرف حاجات عن نفسي. فكري شوية كده يا ماجدة وقولي لي إيه الحاجات اللي بتخليكي مش حابة الهدوء، أو لأ أنا هرفض إن أنا أكون بقعد في هدوء. وحالا أشوف لك رقم واحد ورقم ستة. رقم واحد النهاردة، رقم واحد النهاردة رسالة بتقول لما تحس إن الدنيا زحمة والناس بتجري اهدى وافتكر انك مش مجرد رقم في البطاقة، انت ابن غالي لإله مبدع وعظيم. دي رسالته ليكي النهاردة يا ماجدة، انت غالية على قلبه. كمان رقم ستة، رقم ستة سؤال بيقول ما هو اخر شيء جعلك تبكي؟ ايه اخر حاجة كده خليتك تبكي حتى لو دموع فرحة؟ يعني بكيت من الفرحة، يعني امين تكون كانت دموع فرحة او دموع تعزية، كنت فرحان ومتعزي فدموعي نزلت، يعني امين ما تكونش دموع حزن كده. لكن شاركينا كده ايه اكتر حاجة خليتك تكوني بتبكي. ودي رقم 42 النهاردة. عايزة ارجع تاني كده نكمل الفكرة اللي كنا بنحكي فيها، فكرة الهروب من الهدوء. واحدة من الاسباب يا جماعة اللي بتخلينا نهرب من الهدوء وتخلينا عايزين نقعد في عز الدوشة، فاكرين لما اتكلمنا عن الفومو او اللي هو الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من فوات شيء، وتكلمنا ان في ناس عندها الفومو ده في السوشيال ميديا، هي طول الوقت عايزة تفضل اونلاين عشان تتابع كل اللي بيحصل، خايف يقعد في حالة سكون، خايف ينام، خايف يسيب الموبايل لانه خايف يفقد حاجة بتحصل في العالم ما يلحقش يشوفها. الدوشة او وجودنا في الدوشة بيدينا إحساس وهمي كده إننا موجودين في قلب الحدث، لكن الحقيقة إن الدوشة بتسكن التوتر بس، يعني ما مش بتعالج. الدوشة بتخليني أحس إن أنا بقيت متواجد لكن مش بتديني التواجد الحقيقي. هي عاملة كده زي المسكن اللي عارفين كده، المسكن لما بتاخده هو بي بي بيخفي الألم بتاع العرض، لكن المشكلة الأصلية لسه موجودة، الألم الأصلي أو سبب الألم الأصلي لسه موجود. فهي زي المسكن، الدوشة بتاعت السوشيال ميديا ديت أو الدوشة المصطنعة في حياتنا أو اللي احنا بنهرب ليها، هي عاملة زي المسكن اللي بيخبي العرض أو بيخفف العرض لكن المرض نفسه لسه شغال جوه. والحقيقة أننا النهاردة احنا بقينا مدمنين للدوشة. أنا بقيت بختار الدوشة، أنا خايف أقعد في حالة سكون عشان ما اسمعش اللي دماغي ممكن تقوله لو سكت، لأن السكوت مش فراغ، السكوت والسكون مليان بكلام وتفاصيل وأحداث أنا بس لسه مش جاهز إن أنا أكون بسمعها، أنا ما عنديش استعداد دلوقتي إن أنا أكون بسمعها. فطول ما أنا بدوش نفسي بأي دوشة، أي أفكار، اي حاجة واخدة دماغي، فانا بس بأجل المواجهة، بأجل المواجهة مع افكاري، بأجل المواجهة مع نفسي، بأجل المواجهة مع مشاعري. انا مش بلغيها، انا مش بلغي وجودها، انا بس بأجلها. فاحنا النهاردة محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة، ونتعلم كده نسمع صوت ارواحنا بجد، نسمع عايزة تقول لنا ايه، عايزة تنصحنا بايه. لان في الحقيقة الهدوء قوة، الهدوء قوة، اني اسمع نفسي في الهدوء ده قوة. ومحتاجين نعرف كده ان هو مش فوبيا او مش رعب انا محتاج ان انا اكون بهرب منه، الهدوء هو بداية القوة مش خوف انا محتاج ان انا اكون بهرب منه. النهاردة كده عايزاكو لو هنكون بنفكر بالتوجه دوت، او هنكون بناخد انه الهدوء قوة مش فوبيا او مش رعب انا محتاج اهرب منه، فالنهاردة كده انت لو سكت دلوقتي شاركني ايه اول حاجة هتسمعها، ايه اول فكرة هتيجي في بالك. بلاش النهاردة دلوقتي لو قعدنا في حالة سكون تام وطفيت الراديو وطفيت اي حاجة شغالة جنب منك، شاركني في التعليقات دلوقتي ايه اول صوت هتسمعه، ايه اول صوت ودنك هتلقطه لو طفينا اي دوشة شغالة لمدة 30 ثانية مثلا. شاركونا في التعليقات كده أو في رسالة إيه أول صوت سمعتوه لما السكوت حل؟ صوت مروحة شغالة جنبك، صوت نفسك، صوت أفكارك، صوت ضميري بيأنبني، إيه أول صوت هتسمعه؟ خلونا نفكر مع بعض كده في الفكرة دي، وإحنا بندور إحنا ليه بنهرب من الهدوء للدوشة. لكن الحقيقة إنه إحنا زي ما بنخاف كده يفوتنا حاجة على الموبايل، إحنا كمان بنخاف نفقد السيطرة في القعدة في العلاقات. لو قعدنا مع ناس بنحبهم كده، ويمكن ده السؤال اللي سألناه في أول حلقتنا النهاردة، إنه لو قعدت كده، لو حصل وقعدت مع الصحاب، مع العيلة، مع شريك حياتك، مع حد أنت بتحبه، والكلام خلص، حاسين إن الكلام خلص ووصلنا كده لمرحلة السكوت أو الصمت، أو عارفين بيتقال عليه كده الأكوارد سايلنت أو الصمت المحرج، الصمت المريب، اللي هو بعد منه كده تلاقي لهم منورين يا جماعة، بس لا صدقوني كان ليكوا وحشة. ليه بنهرب من اللحظة ديت ونبقى عايزين نعمل أي دوشة؟ طب شغلوا لنا التلفزيون كده نشوف فيه إيه، طيب ما تحكي لنا كده بتعمل إيه في حياتك، اللي هو أي دوشة، عايزين نصنع أي دوشة عشان نهرب من حالة الصمت المريبة ديت. بس خلوني كده أحكي لكم النهاردة عن سجن الأكوارد سايلنت دوت، أو ليه بنهرب من حالة الصمت المريبة ديت. لكن عايزة أرجع الأول للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة بتقول: وانا ماشيه بعد ما بعد عن اختي وانا مسافره من عندها. ايوه، بتجاوب على السؤال بتاعها ايه اخر حاجه خلتها تبكي، فبتقول وهي ماشيه من عند اختها. ماجدة شاركتنا قبل كده ان هي مقيمه في دوله واختها مقيمه في دوله تانية، ويعني كنا بنشجعها كده انها تاخد الخطوه للزياره. هي شاركتنا قبل كده ان دي مش اسهل حاجه صحيا بالنسبه لها. يعني يا ماجدة انا مبسوطه جدا ان انت اخدتي الخطوه، يعني امين كده يكون كان وقت حلو مليان بالبركه والونس والتعزيه كده عن وقت كان فيه فرقه ما بينكم. لكن اكيد دايما لحظات الافتراق، مش عايز اقول فراق، لكن لحظات الافتراق بتبقى مؤلمه. لكن امين كده ربنا يكون بيرتب لكم لقاء تاني قريب. كمان عماد بيقول: اول صوت اسمعه لو السكوت حل صوت المربحه. ايوه بقى، عايزين كده حد يقول لنا ايه الاصوات اللي شغاله جنب منكم دلوقتي يا جماعه. ماشي عماد، لو قفل الراديو دلوقتي وما بيسمعناش، هيكون اول حاجه شغاله جنب منه صوت المروحه. وعارفين يا جماعه في المروحه وزن بتاع الثلاجه او الغساله او الحاجات اللي بتزن دي، النهارده بيتقال عليها الضوضاء البيضاء. عارفين كده في بعض الاطفال يقول لك ما بيعرفش ينام غير ما تشغل جنب منه الدوشه البيضاء دي او الضوضاء البيضاء، لدرجة انه في ناس فعلا، مش اقولك اطفال، في ناس فعلا النهاردة بتعرفش تنام غير في صوت شغال جنب منها. ليه احنا حالتنا بقت صعبة قوي يا جماعة؟ بنحب الهدوء، بنحب الهدوء، بس بنهرب منه. شغل اي، ما تسيبنيش قاعد مع دماغي هتسوحني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلام، عايزة ارجع لعماد كان بيختار رقم 6. رقم 6 كان السؤال اللي سبناه مع مجدة من شوية: ايه اخر حاجة خلتك تبكي حتى لو بكيت من جواك يا عماد؟ يعني عارفة ان الرجالة ما عندهمش دايما تصالح كده مع فكرة اني ابكي واظهر ضعفي قدام الناس، حتى لو بس قلبك هو اللي كان حزين او بكى او بكيت دموع فرحة، ولينا كده كانت ايه اخر حاجة. كمان عيسى بيقول: ترنيمة القعدة معاه بتغير فيا في الفاصل. احنا مشغلناش الفاصل اللي فات، ولا انت عايزة الفاصل الجاي؟ طب هحاول ادور لك عليها، ولو لحقت النهاردة هنكون بنشغلها. بس هي من الترنيمة اللذيذة قوي، انا بحبها، بتغير فيا حاجات كتير. طيب خلينا كده، طب احنا بقالنا كتير خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، واحكي لكم بقى على ليه بنهرب من حالة الصمت المحرجة في التجمعات العائلية أو في قعدات الأصدقاء أو مع شريك الحياة أو مع الشخص اللي أنا بحبه. ليه بنهرب من القعدة دي؟ خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح صح،

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في مسلسل من مسلسلات رمضان اسمه حارة اليهود، دار في حوار ما بين أم موسى اليهودية وأم علي. أم موسى بتقول لها عاوز أسألك سؤال يا أم علي، بس تردي عليا بصراحة. أم علي قالت لها قولي يا دليلة. فأم موسى ردت لو قصة الحب اللي انتوا بتحكوا عنها بين علي وليلى واللي جايالي النهاردة عشان تطلبي إيدها مني، لو كانت يا اختي حصلت بين موسى ابني وفاطمة بنتك وجيت طلبتها منك، كنت هتوافقي؟ فطبعا أم علي قالت لها أصل دينا. راحت أم موسى مقطعاها هو ده بقى دينا، يبقى شمعنا انتوا يحقلكوا تحترموا دينكوا وإحنا لأ. عايز أقول ببساطة اوعى تحلل لنفسك حاجة وتحرمها على غيرك. لو انت شايف ان اللي انت بتعمله ده إلهك قالك عليه وحلال، ما ينفعش أبدا يكون الحلال ده مرتبط بشخص تاني لو عمله هيبقى حرام. عاوز تحلل لنفسك حاجة، عاوز تعامل الناس بطريقة، لازم تحللها لغيرك وتحط نفسك مكانه. اوعى تدي نفسك حق وتسلبه من التاني.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: وسط التجمعات العائلية، وسط قعدة شلة الصحاب، أو حتى مع شريك حياتك، الشخص اللي انت بتحبه، لو جت لحظة الـ awkward silent أو الصمت المحرج أو الصمت المريب، ولقيت ان انت محتاج تملاها كده بمنورين يا جماعة ليكوا وحشة، اتصرف ازاي في الحالة دي؟ او ده بيدل علي، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه دلوقتي. لكن خلوني كده ارجع الاول للتعليقات عشان وصلنا لمجدة كانت بتشاركني بتقول ممكن نشغل التلفزيون واحنا بنعمل اي حاجة في البيت، نوع من انواع الونس. بس هل معنى كده اننا ما نعرفش نقعد في هدوء؟ مجدة عم شاركتنا اكتر من مره على مدار الحلقه ان هي من الناس اللي بتحب الونس، بتحب الدوشه المعقوله. لكن هل يا مجده النهارده كده لو قفلنا الونس دوت، قفلنا الدوشه المعقوله ديت، هل هتعرفي تفضلي قاعده مع نفسك وانا تمام وتصالح مع الفكره، ولا لا ما تسيبونيش قاعد مع نفسي علشان هنزعل كلنا؟ طيب كمان عايزه اصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الجمال، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ طمنا عليك كده وعلى اخبارك، مفتقدين كده صباحك وصلواتك الجميله اللي بتشاركنا بيها باستمرار. طمنا عليك كده، كنت مختفي فين الوقت اللي فات؟ يا رب تكون كنت بخير. لكن حاتم كده زي ما عودنا بيصبح علينا، بيقول صباح نور المسيح وينير ويبارك الجميع ويبارك خدمه رضي.

دروبنا بالإيمان، كن معنا، باركنا وبارك بيوتنا وعائلتنا، احرصنا بعين عنايتك ليكن كلامك مرافقا لنا في كل خطوة، ارشدنا في جميع أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا لنتخذ الطريق السليم، وأهلنا أن نتمم وصاياك بمحبة. أعطنا يا رب أن نضع حياتنا بين يديك ونقول لتكن مشيئتك، ونشكرك إلهي على محبتك وجودك وإحسانك ومغفرتك لخطايانا ورعايتك الدائمة لنا. دعنا نتبعك اليوم وأبدا، لك المجد يا رب إلى الأبد. آمين آمين يا حاتم. حقيقي بشكل شخصي جدا كنت بفتقد جدا صلواتك الجميلة وتأملاتك اللي بتشاركنا بيها، يعني يا ريت ما تغيبش عننا كده تاني. ماشي اتفقنا. شاركنا بقى يا حاتم، هل انت من الناس اللي بتحب الدوشة ولا بتحب الهدوء، ولا بتحب الهدوء بس بتهرب من الهدوء للدوشة؟ شاركنا كده. مجد بتقول ما عندكيش استعداد ان احنا نطفي بقى كل حاجة ونقعد في حالة الصمت التام ديت، ولو ده قصدك ليه؟ عايزين كده نبتدي نفصص الموضوع، ليه ما عنديش الاستعداد دوت؟ ايه اللي هيخليني اهرب من الهدوء التام دوت؟ لكن خليني كده ارجع ليه الجزئية اللي كنا بنحكي فيها، ليه لما بنقعد مع اصحابنا مع العيلة، لما بنقعد مع شريك حياتنا ويحصل السكوت لثواني دوت، بنحس هنبتدي نتوتر، القعدة بتبوظ، بفقد السيطرة على القعدة، بحس بارتباك ونجري نفتح أي موضوع تافه، أي موضوع مش مهم أو منورين يا جماعة. في حين إنه يا جماعة السكوت مع الناس القريبة مننا فعلا، السكوت مع الناس اللي بنحبها معناه علاقة حقيقية، معناه عارفين بيتقال عليه كده إيه، مكاشفة. إحنا قاعدين مع بعض قاعدة راحة، إحنا لما بنملأ الفراغ بأي كلام ده معناه اننا خايفين من القرب الحقيقي، خايفين نتكشف قدام بعض. لكن العلاقات القوية هي اللي بنقدر نقعد فيها كده في هدوء وسكوت، واحنا بس يعني سامعين بعض او مش سامعين بعض، بس احنا قاعدين في هدوء في السكون، مش محتاجين حتى نسمع بعض، احنا مرتاحين واحنا ساكتين مع بعض. يعني نقدر نقول كده انه السكوت مقياس لجودة العلاقة. فانا لو مش عارف اقعد مع الشخص اللي انا بحبه دوت 10 دقايق، ده معناه 10 دقايق ساكتة، 10 دقايق صمتة، 10 دقايق ما فيهاش كلام، ده معناه انه في مشكلة. فحاسة كده انه المرة الجاية لو وسط تجمع عائلي او وسط قاعدة مع اصحابك او وانت قاعد مع الشخص اللي انت بتحبه ووصلتوا لمرحلة ان الكلام خلص وهندخل في مرحلة السكوت، ولقيت ان انت مش عارف تسكت او محرجين من حالة السكوت او محرجين من حالة الصمت دي، فابتدينا نجري نفتح اي موضوع تافه، اي موضوع مش مهم، فافتكر ان العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات الحقيقية هي اللي نقدر نسكت فيها احنا الاتنين واحنا مرتاحين. احنا مرتاحين لسكوتنا مع بعض، احنا مرتاحين لحالة الصمت اللي احنا فيها مع بعض. وان الدوشة اللي بنعملها في القعدة او الدوشة اللي بنعملها في التجمعات دي ستارة بنخبي بيها سطحية العلاقة، اننا مش على عمق حقيقي مع بعض. كتير بيقول انه لا، احنا لو على علاقة حقيقية وفي عمق حقيقي في علاقتنا يبقى دايما هنلاقي حاجات مشتركة نحكي فيها، بس ده مش حقيقي. العلاقات الحقيقية اللي فيها مكاشفة حقيقية، اللي فيها محبة حقيقية، اللي فيها عمق حقيقي، احنا نقدر نسكت فيها واحنا مرتاحين من غير ما نكون شايلين هم يا ترى هو هيفكر فيا بايه وانا هفكر فيه بايه، هو هيقول ان انا سكت وانا هقول ان هو سكت، ومحرجين من سكوتنا. لكن العلاقة الحقيقية المتينة اللي فيها محبة حقيقية ومكشف حقيقية هي اللي احنا نقدر نسكت فيها بكل أريحية، بدون إحراج، بدون ما أكون قلقان أو شايل الهم أو متوتر. احنا ممكن نقول ان السكوت في العلاقات هو الترمومتر اللي بيقيس مدى متانة العلاقة الحقيقي أو مدى صمودها، هو اللي بيقول لي ان انا لو قدرت اسكت مع الشخص اللي انا بحبه، ولو قدرت ان انا اكون بعض قاعدين كعيلة وإحنا ساكتين، يبقى إحنا فعلا مرتاحين مع بعض. لو مش قادرين نقعد القعدة ديت يبقى في حاجة إحنا مش قادرين نواجهها في المرحلة ديت. لما توصل لمرحلة الإدراك دي إن أنت مش قادر تسكت مع اللي أنت بتحبه، محرج تسكت مع اللي أنت بتحبه، فأنت وصلت لمرحلة المواجهة مع نفسك. ابتدي واجه نفسك كده، زيح الستار وفكر كده إيه اللي ناقص في العلاقة دي مخليها مش عميقة كفاية. السكوت في العلاقات او انك تبقى مرتاح وانت ساكت مع اللي انت بتحبهم، ده معناه ان علاقتكم حقيقية.
مش علاقة سطحية، العكس هو

0: اللي حقيقي. ويمكن ده مفهوم غلط عند كتير مننا انه احنا طالما احنا عايزين بنتكلم يبقى احنا فيها بينا حاجات مشتركة. لا. كنت بتفرج على مسلسل اجنبي من كام حلقة كده, كان في مشهد انا وقفت عنده الحقيقة شوية. المشهد دوت كان لحادثة حصلت في واحدة من المطاعم واتصاب فيها مجموعة من الناس. فمن ضمن الناس اللي اتصابوا دولت زوج وزوجة كانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض, والويتر او الجرسون اللي كان واحد من الجرسونات يعني اللي شغالين في المطعم دوت. بس في احداث الحلقة يعني بيبان ان الجرسون دوت كان بيحب جدا الزوجة ديت وما صرحهاش بمحبته ديت من زمان, رغم ان هو كان يعرفها من سنين طويلة قبل ما تكون بتتعرف على زوجها ده اساسا وتحبه وتتجوزه وتعرفه. كان بيوصي الدكاترة عليها وجوزها لسه في العمليات, خلي بالكم انها هي دلوقتي لوحدها, جوزها يعني مش عارفين حالته ايه, فيعني وعمال بيديهم تفاصيل عنها, فبين محبته ليها. وسط الكلام هو استنبط كده او استنتج ان هي محبتها مع زوجها مش عميقة, لان هم على مدار السنين بعد ما كانوا وهم عايزين بيتعشوا على طول في حوارات مفتوحة وفي نقاشات, بقوا بيقعدوا يتعشوا وهم ساكتين وهم صامتين ما بيتناقشوش, بطلوا ان هم يكون في حوار مستمر ممتد طول القعدة. فده صور له انه المحبة ما بينهم قلت, فبقى ندمان, يا ريتني كنت صالحتها بمحبتي, ما كانتش النهاردة موجودة في علاقة مفتقرة للمحبة بالشكل دوت. الحقيقة انه هو صارح الكلام دوت كان بيقوله للدكاترة وهي كانت سمعه. بس بعد كده هي جت بتتكلم بتقول اللي كان متفسر على انه صمت لقلة المحبة ما كانش صمت دليل على قلة المحبة, بالعكس ده كان دليل على الراحة. احنا اتكلمنا واتناقشنا وصرحنا بعض, بقى في مكاشفة حقيقية ما بيننا وما بين بعض على مدار السنين والعشرة والحياة مع بعض, ولان محبتنا ومعرفتنا ببعض حقيقية وعميقة, فاحنا بقينا وصلنا لمرحلة اننا قادرين نسكت مع بعض, قادرين نسكت مع بعض واحنا لسه قادرين نكون فاهمين بعض. احنا قادرين نفهم الصمت ده صمت ايه, ده صمت راحة, صمت قلق, صمت تنشنة, صمت زعل. فالصمت في علاقتهم ما كانش دليل على غياب المحبة, فهي مش ندمانة على زواجها, هي مش ندمانة على علاقتها, هي مش ندمانة على حالة الصمت. هي كانت بتعلن ان حالة الصمت دي دليل على الراحة الحقيقية في العلاقة, مش دليل على انه بقى فيه افتقاد للمحبة. وده يمكن المقصود بانه لو لقيت انك مش عارف تقعد مع حبايبك, مش عارف تقعد كده ساكت مع حبايبك ونوصل لمرحلة الصمت ديت, فمعنى كده ان احنا لسه في حاجة مش معروفة, في حاجة ما بقاش فيها, ما وصلناش لمرحلة المكشفة الكاملة في علاقتنا. فاختبر علاقاتك النهاردة كده, هل انت قادر توصل لمرحلة الصمت دي ولا لا؟ قادر تقعد في حالة الهدوء دي ولا؟ احنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء يا جماعة, لان الدوشة اللي احنا بنهرب ليها دي احنا مش بس بنوجع ودننا وسط الدوشة, احنا بنأذي اجهزتنا العصبية وانفسنا وعقولنا. احنا لو فضلنا عايشين في دوشة مستمرة, عارفين كده, فاكرين هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر اللي حكينا عنه قبل كده, في وسط الدوشة الهرمون ده بيفضل مرتفع. فالهرمون ده لما بيفضل عالي هيأثر على القلب وهيأثر على المناعة وهيأثر على جودة النوم وبيأثر على الصحة. السكون بيعمل حاجة اسمها lowering baseline, يعني انا مش عارفة هي حرفيا معناها ايه بالعربي, لكن هي ما يعادل او بما معناه تهدئة الاعصاب او تهدئة الجهاز العصبي واعادته لحالة الاستقرار, بيسحبه كده من حالة الاستنفار والتنشنة لان هو كده يرجع للbaseline, لحالة الاستقرار اللي المفروض ان هو يكون عايش فيها. فاحنا محتاجين نتعلم نبطل نهرب من الهدوء للدوشة. الخلاصة ان السكون والهدوء هو مش رفاهية انا هختار اقعد فيه او ما اقعدش فيه. السكون هو عاملة كده ايه, زي عمرة, عارف كده لما عربيتك تبقى بايظة ومحتاجة عمرة, هو الهدوء والسكون عمرة لجهازنا العصبي عشان ما ينفجرش من الضغط واجي الاقي ان انا بنهار وبفرقع وبصرخ في الناس بدون مبرر. انا مش عارف احنا بنزعق ليه او احنا متنشنين ليه. فاحنا محتاجين نعود لحالة الهدوء والسكون دي ونبطل نهرب من الهدوء للدوشة. حاتم بيشاركنا بيقول عن نفسي احب الهدوء. طيب تعرف تقعد, تعرف تعمل التجربة اللي كانت معانا في اول الحلقة يا حاتم؟ كان اول الحلقة كنا بنحكي عن تجربة عملت في سنة 2014 الباحثين فيها طلبوا من المشاركين في التجربة عندهم 2 option، إما يفضل قاعد 50-60 دقيقة في حالة هدوء وصمت تام، مش ماسك موبايل، ما هوش حاجة يقراها، ما هوش حاجة بيسمعها، ما بيكلمش حد، ما فيش موضوع معين مطلوب إنه يكون بيفكر فيه، هو يقعد في حالة صمت تام، أو يكون بياخد صدمة كهربائية في الدماغ. عندك استعداد تعمل التحدي دوت ولا لا؟ أنا بحب الهدوء بس مش لدرجة ان انا هقعد ساعة مع نفسي ما بعملش اي حاجة هزهق. فيعني شاركنا كده لحد فين بتحب الهدوء. كمان ماجدة بتقول اكيد الحوار الدائم بين افراد الاسرة بيكون احلى حاجة، والصوت والصمت مرفوض لان الصمت بيبعد الناس عن بعض. ده مفهوم محتاجين نصححه يا ماجدة. بصي وسط التجمعات طبعا هيبقى اكيد في حوار بيتفتح، بس ليه؟ لانه اصل العيله لما بتتجمع ده بيتجمع بعد افتراق، اللي هو بنتجمع في مناسبات، بنتجمع في احتفالات، بنتجمع في اعياد، بنتجمع في مناسبات اجتماعيه، مناسبات عائليه، فلان احنا مش عايشين مع بعض فاكيد باستمرار هيكون في حاجه اننا نكون بنحكي فيها عشان نقرب من بعض، عشان يبقى في حياه الشركه ديت. لكن لو احنا عايشين مع بعض باستمرار فاحنا اوريدي خلاص بقينا عارفين. تخيلي كده زوجين عايشين مع بعض فهم عارفين حياة بعض، تفاصيل بعض، لو هيتشاركوا مثلا بتفاصيل اليوم بتاع النهاردة، لكن ما غير ذلك احنا عايشين مع بعض وعارفين كل التفاصيل. لكن لو وصلنا اننا مش عارفين نقعد بقى نرتاح نفصل احنا الاتنين، مفيش مجهود الكلام، ده اللي معناه ان في حاجة غلط. لكن اكيد وسط التجمعات العائلية اللي فيها غياب اكيد لما نتقابل هيبقى مشتاقين اننا نتكلم، لكن لو وقينا ان احنا مش لاقيين كلام نقوله فبنهرب من السكوت لأي رغي وخلاص، ده معناه ان علاقتنا مش حقيقيه، ان العيله دي مش مترابطه كفايه، ان العيله دي اكيد في تفاصيل واحداث احنا مش بنتشارك بيها لانه انا مش عايز اشارك العيله، هيغيروا مني او ما بحبهمش، مش عايز اشاركهم، فما فيش موضوع يتفتح، فبقى في صمت المريب. فالهروب من الصمت هو اللي دليل على ان في مشكله، لكن وجود الكلام ده مش دليل على ان في مشكله. فاهمين الفرق؟ انا في فرق ما بين ان انا مش لاقي كلام بس ههرب من السكوت باي كلام، وما بين ان احنا لا احنا في كلام عايزين نقوله. اني اهرب من السكوت لاي كلام هو ده اللي دليل على ان في مشكله. ماجده بتقول لما يكون ما فيش حوار دي مش حاجه حلوه، وده اللي انا اقصده يا ماجده، انه احنا لو عيله حقيقيه او احنا حب حقيقيين في كلام لاننا عايزين نتكلم، بس لو انا عايز بس اهرب من السكوت ده اللي معناه ان في مشكله، ده اللي معناه انه انا عندي تفاصيل ما عنديش استعداد اشاركك بيها بس هنرغي في اي رغي. هي دي المشكله يا جماعه، عايزين بس نبروز الجزئيه دي. طيب مستنياكم تشاركونا كده برايكم. والصندوق يا جماعه لسه مكمل معانا الصندوق، ما تنسوش الصندوق. لكن خلينا كده نحكي انه وسط الـ الدوشه وانا كده محتاج ارجع للسكون، في ناس تقولك لا انا عايز الدوشة، انا محتاج برضو وسط الدوشة دي اتعلم اخلق، عارف كده الواحة كده اللي هي شوية زرع وخضرة وبير ومية كده وسط الصحراء، احنا محتاجين نعمل واحد سكون وسط الدوشة. الملل والسكون بيتقال العلم قال عنهم ان هم وقود التفكير والابتكار والابداع. النهارده كده لو انت من الناس اللي محتاجه تكون مبدعه في شغلها، لو جيت فكرت كده او لو في وقت من الاوقات جيت سالت نفسك هو انا ليه ما بتجيليش افكار مبدعه، انا ليه ما بتجيليش افكار جديده، انا ليه ما بتجيليش افكار خلاقه كده وكرييتيف زي الناس، الاجابه ببساطه ان انت ممكن تكون مش مدي عقلك فرصه ان هو يزهق ويزهق ان هو يوصل لمرحلة الملل. العلم بيقول ان الملل والسكون هما اللي بيطلعوا الابداع، هما اللي بيطلعوا الافكار الخلاقة، هما اللي بيخلوك شخص كرييتيف. طول ما انا شغال وسط الدوشة، طول ما انا حاطط السماعات في وداني، انا قافل معمل عقلي ومخي ان هو يكون بيشتغل. فعلميا بيقولك لما تحب تكون بتطلع بفكرة جديدة كرييتيف فيها ابداع، اسكت شوية، سيب دماغك يوصل لحالة انه يهنج من كتر الزهق، وفي الحالة دي لما توصل للمرحلة دي بيقولك شوف بقى العبقرية اللي هتطلع، شوف الابداع اللي هيطلع من وسط الزهق، من وسط الملل. فنصيحة العلم بيقولك بطل تقتل عبقرية عبقريتك وإبداعك بالدوشة. العلم بيقول إن الملل هو وقود الابتكار الأول. الملل وقود الابتكار الأول. إحنا لما بنحرم دماغنا من الهدوء ونفضل دايما حطينها كده في دوشة خارجية، المخ ما بيعرفش يبدع، فبينشط اللي بيتقال عليه شبكة التفكير التلقائي، فيبتدي يسترجع معلومات قديمة ويربط أفكار في بعضه، فما بتطلعش حاجة جديدة، انت بتلف جوه الصندوق. العباقرة والعلماء أغلبهم إذا ما كانوش كلهم، أعظم اكتشافاتهم وأعظم ابتكاراتهم جت من لحظات السكون والملل. أعتقد نيوتن كده هو قاعد في معمله كده أو قاعد في مكتبه هو بيفكر الجاذبية دي إيه سرها، ما كانش هيوصل إيه لسر الجاذبية أو يكتشف يعني إيه في الجاذبية أو يفهم يعني إيه جاذبية. لكن الاكتشاف جه من حالة السكون، قاعد كان قاعد كده في قاعدة رايقة تحت الشجرة وتفاحة وقعت على دماغه، فيقول لك سيب نفسك تقعد في حالة السكون. أرشميدس أنا مش فاكرة اسم النظرية بتاعته، بس هي حاجة ليها علاقة كده بالإزاحة في المية، اكتشفها وهو قاعد بياخد حمام وهو قاعد في البانيو، كتلة جسمه بتزيح كم من المية، اكتشف إزاي يعرف تزوير. تقريبا تاج الملك كان طالبه منه اكتشف لنا مدى التاج ده أصلي لحد فين من غير ما نبوظه يعني، فطلع بالنظرية دي. فاللي هي الملل والزهق وحالة السكون هي اللي بتطلع إبداع، هي اللي بتطلع أفكار. عشان كده دايما حتى يقول لك أجمل الأفكار بتطلع كده تحت الدش، اللي هو حالة السكون، المرحلة اللي المخ مش شغال فيها. ستات كتير يقول لك أنا بطلع أحلى أفكار وأنا بغسل مواعين، اللي هو الحالة اللي المخ مش شغال فيها في حاجة معينة، حالة السكون، حالة الهدوء. الشخص اللي ما بيعرفش يسكت، الشخص اللي ما بيعرفش يسيب نفسه يدخل في حالة الهدوء والسكون دي، ما بيعرفش يفكر بعمق، ما بيعرفش يفكر بعمق حقيقي. فخلي بالك كده ان انت ممكن تكون بتتحول لرد فعل او بس لمراية بتعكس الحاجات اللي حواليك او الحاجات اللي جواك، بدل ما تكون انت صاحب الابداع او صاحب الفعل الاصلي او صاحب فكرة كرييتيف. ليه؟ لان انا بس دافن نفسي جوه دوشة وأفكار، لأن أنا مش عايز أقعد في حالة السكون. أنت بتقتل عبقريتك بالدوشة، سيب مساحة لدماغك إنها تكون بتزهق، إنها توصل لحالة الملل. الزهق هو اللي هيخليك تكون بتطلع فكرة تغير حياتك، تطلعك يمكن خطوة لقدام، تكتشف جانب جديد في حياتك. عشان كده مهم تعرف ازاي تخلق واحد سكون وسط الصحراء بتاعت الدوشة اللي انت عايش فيها. مش لازم اقول طيب انا هسافر اغير جو عشان انعزل وافصل من الزحمة والدوشة بتاعت حياتي. لا، السكون هو حالة ذهنية مش مكان. فاختار النهاردة كده ان انت تخلق حالة الهدوء أو السكون دي جوه عقلك النهاردة. والحقيقة إن السكون مش بس راحة ومش بس رفاهية، السكون كمان من أهم الحاجات زي ما انتوا قلتوا اللي بتساعدني أقف قدام ربنا. عايزين نحكي شوية في الفكرة دي، الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة، لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات. مجدة بتشاركنا بتقول لو كان بين زوجين ومفيش حوار دائم هتبقى العلاقة سخيفة. لا، تاني عايزة أأكد تاني معاكي على الفكرة دي يا مجدة. في فرق ما بين إن إحنا ما بنتكلمش خالص أو إننا بقينا قاريين بعض لدرجة إننا مش محتاجين نبذل مجهود الكلام. عارفة كده لما تكوني متضايقة وزعلانة وقاعدة مع حد قريكي، حد فهمك، فهو أنا هو لأنه فهمني فهو رفع من علي حمل إن أنا أقعد أشرح. هو عارف ايه الحاجة اللي انا بحبها، فهو شال من عليا مجهود ان انا اقعد احكي له ايه الحاجات اللي انا بحبها. ده لا يمنع ان احنا لسه بنتشارك، احنا لسه بنحكي. مش المقصود يا جماعة بالكلام ان احنا هنلغي الحوار ما بين الزوجين او هنلغي الحوار ما بين الاحبة، لا. لكن تاني يا مجدة، تاني انا يفرق معايا قوي ان احنا نكون بنفهم الجزئية دي. في فرق ما بين اننا في ما بيننا كلام عايزين نتشارك بيه، وفي فرق ما بين انه احنا ما فيش ما بيننا كلام بس القعدة واحنا ساكتين محرجة فهنرغي في اي كلام. في الحالة دي اعرف ان في مشكلة، لكن ان انا اكون قاعد ساكت وانا ساكت مرتاح ده افضل. ده أفضل إن أنا أكون قاعدة كده مع شريك حياتي وإحنا الاتنين ساكتين وإحنا الاتنين مرتاحين في العلاقة، ده افضل من اننا نكون مش مرتاحين في العلاقه بس خايفين نسكت فيبان اننا مش فاهمين بعض او اننا ما نعرفش حاجه عن بعض فيلا نرغي في اي حاجه. يعني يا رب اكون قادره اوصل لك الفكره يا ماجده. لكن عايزه كده ارجع لعيسى اللي بيختار رقم 40. ورقم 40 النهارده بتقول سؤال كان بيقول: إذا كان بإمكانك البقاء في عمر واحد إلى الأبد فما العمر الذي ستختاره؟ لو عندك النهاردة الأوبشن يا عيسى أن أنت تعيش في مرحلة عمرية واحدة، هتكون بتختار تعيش في أنهي مرحلة؟ طفولة، مراهقة، شباب، نضج؟ يعني هتكون بتختار تثبت حياتك كده في أنهي مرحلة؟ اللي هو معنى آخر، إيه أكتر مرحلة يمكن استمتعت بيها أو حاسس أنها كانت مليانة بالفرحة أو بالبركة، فحس كده أن أنا دي المرحلة اللي أنا أحب أن أنا أكون بقعد فيها. طيب خلينا كده قبل ما وقتنا يخلص، لسه مستنياكم تشاركونا أكتر في موضوعنا ونكمل لعب جوه الصندوق، لكن عايزين نحكي أكتر كده في حتة أنه إحنا محتاجين نقعد في حالة الهدوء والسكينة ديت علشان تدينا فرصة نقعد مع الله. يمكن مش فاكرة مين، أعتقد عيسى اللي كان بيشاركنا بالترنيمة القعدة يا رب معاك يا رب، القعدة معاك يا رب بتغير فيا، هتغير فيا أفكار، أو زي ما الترنيمة بتقول اتجاهات وميول أرضية، يا رب اديني كده أن أنا أقعد معاك القعدة دي اللي تغير فيا. فالسكون بيديني مساحة أن أنا أقف قدام ربنا بقلب مكشوف بعيدا عن الدوشة اللي بتخليني ألبس أقنعة حتى وأنا بصلي، برص كلام محفوظ، أنا حافظ الصلاة الفلانية، أنا حافظ الآيات الفلانية، أنا حافظ المزمور الفلاني، فأنا بقولها لأني خايف أقعد ساكت مع ربنا. في فرق ما بين أن أنا حاسس الكلمات ديت وبصليها فعلا من القلب، وما بين أن أنا حافظها بس أنا مكسوفة أتكلم مع ربنا من قلبي فأنا بقولها. قادرين نشوف الفرق؟ قادرين نميز الفرق؟ نفس الكلمات أنا بقولها لأنها دوشة لسان لأني ما عنديش الشجاعة أتكلم من قلبي مع الله، ولا نفس الكلمات دي أنا بقولها لأنها أنا حاسسها طالعة من قلبي وبكلم بيها ربنا؟ فده اللي احنا عايزين نكون بنوصل له. أنا عايز يا رب أتكلم معاك من قلبي، حتى الكلمات المحفوظة دي أنا ممكن أقولها في حالة السكون مع الله. ربنا مش عايزني أكون واقف برد الكلمات. أعتقد في خروج، مش فاكر خروج كام، في الكلمات دي: قفوا وانظروا، قف، ربنا عايزك تبطل حركة، تبطل فرق، تبطل تنطيط ومحاولة تظبيط، قفوا وانظروا. في نهاية الآية بيقول أن الرب يقاتل عنكم أنتم صامتون، هو بيقاتل عنك حياتك، هو شايفك وشايف حياتك وقاريك وعارف احتياجاتك وتفاصيلك وإيه الحلو وإيه الوحش وإيه السهل وإيه الصعب فأنت بس كل مطلوب منك أقف وانظر، قفوا وانظروا، قفوا وانظروا. السكون هو المكان اللي بتقدر فيه تقول لربنا: يا رب أنا خايف، أنا تايه، أنا حاسس بالذنب، ولا أنا مكسوف أروح أقول لربنا: يا رب أنا عملت المشكلة الفلانية أو الخطية الفلانية وأنا حاسس بالذنب، فأنا هقول الصلاة اللي أنا حافظها وخلاص وأنا كده أخدت وقتي مع ربنا النهاردة. بس حقيقة ان انت ما قعدتش مع ربنا النهاردة، انت بس سمعت صلاة محفوظة. ربنا مش عايز دوشة شفايفك، مش عايز الكلمات المحفوظة، هو عايز الهدوء والسكون والصمت بتاع قلبك عشان هو يعرف يشتغل ويرمم فيه. السكون هو المسبح اللي بنقدم عليه كبرياءنا وادعائنا باننا تمام وان كل حاجة زي الفل وكل حاجة زي ما احنا عايزينها وان كل حاجة زي ما انا مخطط له وان كل حاجة تحت السيطرة، ونقبل فيه: يا رب لا، انا مش كل حاجه تمام، لا يا رب انا محتاج لك، يا رب انا عكيت الدنيا وانا محتاج لك. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه بتاعتي، مش وسط زحمه الحياه، وسط الزحمه اللي انا عمال بعملها، اللي انا لا انا هعمل، انا هاندل، انا هفكر، انا هخطط، انا اهدى اهدى، خش في حاله السكون، خش في حاله الهدوء. الله مش هيغير قلوبنا وسط الزحمه دي، لكن هيغيرها لما نهدى ونقرر كده انه هسلم له القيادة، هسلم له الدفة. يعني باختصار ربنا مش عايز دوشة لساننا، مش عايز دوشة كلامنا، مش عايز دوشة الصلوات المحفوظة، هو عايز سكون قلبي، هو عايز هدوء قلبي. احنا بنهرب من الهدوء لاننا بنخاف نواجه ربنا بحقيقتنا، فبنستخبى ورا طقوس او كلمات محفوظة ممكن اكون مش حاسسها دلوقتي، ممكن أكون مش لمسها، ممكن أكون مش متعزي بيها، بس لأني مكسوف أقف قدام ربنا بحقيقتي فأنا بعمل دوشة أو بشغل لساني بالكلمات والطقوس المحفوظة، لكن السكون هو المكان الوحيد اللي الأقنعة بتسقط فيه، وساعتها تبدأ العلاقة الحقيقية مع الله، يبدأ العمق الحقيقي مع الله. فإهدى شوية وسيب ربنا كده يرمم اللي أنت مداريه وسط الدوشة ومداريه وسط الزحمة. ادي مساحة لربنا يكون بيشتغل فيك بهدوء بهدوء، ما نهربش من الهدوء. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، كان عندي تفاصيل كتيرة محتاجة ان انا اكون بتشارك معاكم بيها، لكن خلينا سريعا كده واحنا في الدقائق الاخيرة من حلقتنا، لو هنقول انه عايزين روشتة كده نتصالح بيها مع حالة الهدوء او حالة السكون. انا من الناس اللي ما بتعرفش تقعد مع دماغها، ما بتعرفش تقعد هادية، ما بتعرفش تقعد في حالة السكون. اعمل ايه؟ مبدئيا حاول كده تدي نفسك بداية بسيطة، حتى ولو دقيقة، دقيقتين، ثلاث، خمس دقايق حد أقصى. لو أنا مش بتعود أقعد مع نفسي، أقعد مع نفسك خمس دقايق كده، عارفين بيتقال عليهم كده إيه، تنفس واعي. أنا ما بعملش أي حاجة غير إن أنا قاعد بتنفس، باخد شهيق وزفير، ما بعملش أي حاجة، من غير أي شاشات، من غير أي صوت، من غير أي تفكير في حاجة معينة، من غير أي تركيز في تفاصيل معينة. وقالك إن الحالة دي تعتبر هي المرساة اللي هترجعك لهدوءك الأصلي، هترجعك للهدوء اللي أنت محتاج تعيش فيه. فجرب تقعد القعدة دي وراقب أفكارك كده، وحاول تسحب نفسك من أي فكرة هتكون بتشدك إنه لأ هنفكر في المشكلة دي، هنفكر في التحدي دي. يمكن الحلقة اللي فاتت كمان بهاء كان بيشاركنا بفكرة إنه الكتابة بتساعده إنه هو يحل مشاكله، لما كان بيشاركنا إنه هو جزء من الحل وجزء من المشكلة. فتاني مرحلة هي الكتابة، اتصالح مع الهدوء بالكتابة. أي دوشة جوه أفكارك طلعها على ورق، طلعها على ورق. ودي من الحاجات اللي مش اي كلام، دي من الحاجات المثبت فعاليتها فعلا. فطلع افكارك على ورق واتصالح مع ملفاتك القديمة. احنا قلنا من اول الحاجات اللي بتخليني اهرب من الهدوء علشان ما تصارحش مع وجعي، ما تصارحش مع الاسئلة الوجودية اللي انا مش لاقي لها اجابة، زي انا فرحان، انا مين، انا فين، انا مرتاح ولا مش مرتاح. فاول ما تقعد في حالة السكون ديت، خد قرار اني لو جات لي فكرة من الافكار ديت انا هتصالح مع الملفات ديت، هلاقي لها اجابة، هتواجه معاها وحاول ابدأ فيها رحلة الشفاء، وهحاول اخلق لنفسي اللي كنا بنقول عليه من شوية واحد سكون صغيرة. الهدوء مش مكان، الهدوء حالة. ده بالإضافة لأن أنا أكيد محتاج أخصص وقت أقعد فيه مع الله، زي ما كده كان عيسى بيفكرنا بكلمات الترنيمة، علشان يغير فيا كل أفكار وكل اتجاهات. في نهاية حلقتنا كده محتاج إن أنا أتعلم أقعد في هدوء ما هربش منه، اتعلم تقعد في الهدوء والسكون ما تهربش منها. جرب النهاردة كده قبل ما تنام تقعد مع نفسك خمس دقايق في أوضة ضلمة في هدوء، بلاش ضلمة لو ما بتحبش الضلمة، لكن من غير موبايل، من غير دوشة، من غير وش، من غير ما حد يكلمك. ما تخافش من اللي هتسمعه، لأن الله موجود في السكون. أفكارك لو حسيت أنها بتتكاثر عليك، الله موجود معاك في المشهد وهيرتب لك اللخبطة ديت. فنام وارتاح، واعرف ان الهدوء مش عدوك، الهدوء مش حاجة اهرب منها، الهدوء هو الصديق اللي يعرفك على نفسك بجد. فتصالح معاه النهاردة. للأسف وقتنا خلص، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. سريعا كده، الاسبوع اللي جاي هتلاقوا فيه شوية تبديلات. هتلاقوني معاكم يوم الثلاث والخميس، وفين هتكون معاكم يوم الاثنين والاربع. فاشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على خير، ولحد ما نتقابل كده ويتجدد لقائنا هتوحشوني جدا، واشوفكم على خير.
1: كنا بنتابع اعادة برنامج صباح صح. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعلى قلبه رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنتمنى نسمع صوت حد بنحبه، يا سلام لو في بلاد الغربة فصوته بيهون علينا كتير. مرات كتيرة يبقى بالنسبة لنا الشخص اللي بنحبه وعايزين نسمع صوته هو شخص كمان ذو منصب أو عنده سلطة معينة يقدر يتدخل عشان يحللي مشكلة أنا واقع فيها، فأقول يا سلام لو أسمع صوت فلان الفلاني ده يعمل معايا أمور عظيمة، يعني ده صوته ده يبقى امتياز كبير ليا في الوقت ده. النهاردة عايز أحكي معاك عن صوت، لكن مش صوت عادي، مش صوت إنسان ولا صوت قريب ولا حتى صوت شخص مسؤول. عايز أكلمك عن صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 3 بيقول الكتاب: صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. الحقيقة المياه على قد ما المية مفيدة، لكن أوقات تبقى المية أزمة، أوقات تبقى المية تحدي. المية ممكن تكون سيول، أمطار غزيرة. المية ممكن تكون على قد ما هي شيء مفيد لكن تكون شيء مضر. صوت الرب على المياه كأن الرب عاوز يقول لي كده، جت في إحدى الترجمات: هوذا صوت الرب يدوي فوق المياه. صوت الرب فوق المية، صوت الرب فوق الأزمة، فوق المشكلة. لو أنت النهاردة بتسمع إنبوكس من السماء وفي مية جاي عليك، في تيار قوي جاي عامل زي ما يكون فيضان، في حاجة بتهددك، في حاجة جاية تهدد حياتك، في مية غامرة جاية تأذيك، لو شعر انه الأزمة جاية باندفاع ناحيتك، انا مش عارف ايه الأزمة اللي الرب بيشاور عليها النهاردة، لكن ممكن تكون حاسس انه الأزمة جديدة والمية قوية، يجي الرب يقولك كده: صوتي يجيلك فوق المية، صوت الرب على المياه، صوت الرب فوق الأزمة، صوت الرب يدوي فوق المياه. يجي الرب ويتكلم ويقولك أنا صوتي أقوى من المية، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. في يوم من الأيام كان التلاميذ بتوع الرب يسوع المسيح لكل المجد ركبين السفينة، وكانوا في وسط البحيرة والريح شديدة والأمواج عالية، ويقول الكتاب أنه كانت السفينة معذبة من الأمواج. لكن يجي في الهزيع الرابع من الليل الرب ماشي فوق المية، وكأنه عاوز يقول لهم: أنتوا إيه اللي مخوفكوا دلوقتي؟ مش المية؟ مش أنتوا خايفين أنه المية تدخل جوه السفينة؟ أنا جاي ماشي فوق المية. حبائي، يأتي الرب على المياه. ممكن تكون النهاردة بتسمعني وحاسس أنه خلاص المية داخل سفينة حياتك، المية هتغرقك. صوت الرب على المية، صوت الرب إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة، الرب فوق المرض القوي، صوت الرب فوق المرض، صوت الرب بالشفة. يجي يتكلم على كل مياه مرض جت على حياتك. لو عندك مياه فشل جت لحياتك وعايزة تغمرك، صوت الرب أقوى من صوت الفشل. صوت الرب يجي يتكلم ويقولك أنا إله السماء أعطيك النجاح. يجي الرب ويتكلم كلمات مختلفة، يمكن جواك شاعر بالرفض وكأنه المياه هي مياه الرفض، ويمكن كلمة في سرك يعني ممكن تكون مياه الرفض دي جات من شخص لا يمكن كنت تتخيله. بس عايز أقولك خبر كويس، يجي الرب ويقولك أنه أنت مقبول، أحببتك فضلا، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. صوت الرب على المياه، صوت الرب يجي فوق الأزمة، صوت الرب يتدخل في وقت الأزمة، الرب يعطي مطرا في وقت جفافك، يدي المطر. اسمع اسمع، المطر المناسب. خلي بالك لأنه المطر على قد ما هو مفيد أوقات يبقى ضار، لو الأمطار غزيرة دي تموت الزرع. الرب عارف كويس قوي امتى يدي المطر، امتى يدي المية. الرب فوق المية، الرب ليه سلطان على المية. الرب النهاردة بحضوره جاي يقولك انا صوتي، صوتي فوق المية. قادر كده يعني اشعر كأنه حد فينا ممكن يبقى جواه سؤال كده: بس انا مش بعرف اميز صوت الرب.
خليني أقول لك خبر كويس. الرب في هذه الأيام على قلبه أنه يعلن ليك عن صوته، وعلى قلبه أنه يدربك ويدربك عشان تميز صوته. فقط خليك خاضع للرب، ادي ودانك للرب، قول لرب أنا يعني مش شاطر قوي في تمييز صوتك الحقيقة، يمكن بتلخبط مرات، يمكن مش بفهم مرات تانية، بس الحقيقة أنا عطشان قوي ليك. الحقيقة يا رب أنا مشتاق لك قوي. الحقيقة يا رب أنا جوايا قوي قوي أني أسمع صوتك، جوايا قوي أني أستمتع بصوتك. صوتك يجي النهاردة على المية، صوتك أقوى من المية، صوتك يجي النهاردة يقول لي مش هسيبك تغرق. يا رب بشكرك لأنك تيجي ماشي على المية النهاردة يا رب. صوتك يجي ويطمني يا رب، يقول لي لا تخف لا تخف لا تخف، لن تغرق. يا رب أشكرك لأنك تأتي على كل مياه أزمات، وكل مياه تحديات، وكل مياه هدفها أنها تغرق السفينة، لكن أنت تيجي ماشيا فوق المياه. يا رب أباركك لأنك سامع لينا، ولي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن إحنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. تعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وإنت، وهي بتحط وشاكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقول له شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هم كانوا شاكرين للحال اللي هم وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد ما عرف أنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك أن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي أنت بتدهوله ولا أي أعمال خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي أنت فيها هو بيعملها وإنت بس بتقوله شكرا، كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لوين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا احنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا، وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 عدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود، برباب ذات 10 أوتار رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. فأرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقوله شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير،
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سابش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. شكروا الرب النهاردة. تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب يكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك في عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسلي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي امين عليا للاخر هو انت يا رب، شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر وبنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على انك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب، مليارات يا رب الإحسانات يا رب ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من ارض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب اسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لانك خرجتنا من ارض العبودية لحياة، شكرا يا رب لان خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسماوات مفتوحة، شكرا يا رب لان يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب تقول لك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان حين يتأخر

تأتي في اللحظة التي أرادتها، بل انتظر يومين. مات لعازر وانكسر قلب الأختين، لكن عندما جاء يسوع لم يشفي مريضا فقط بل أقام ميتا. لقد بدأ أن الرب تأخر، لكن في الحقيقة كان يعد لمعجزة أعظم تظهر مجد الرب. أحبائي، أوقات الانتظار ليست فراغا بل ورشة إلهية، فيها يشكل الرب إيماننا، يطهر دوافعنا ويرتب الظروف من حولنا. عندما ننظر إلى قصة يوسف، وضع في البئر ثم في بيت فطيفار ثم في السجن سنوات طويلة وهو ينتظر وعود الرب. بدأ أن الأمور تتأخر، لكن في الوقت المعين رفعه الرب ليسير الرجل الثاني بعد فرعون ووسيلة خلاص لعائلته. الرب لا يتأخر مطلقا. عبارة تأخر هنا لها معنى نسبي بالنسبة إليك، وكذلك عبارة لا تبطئ، أي لا تجعلني أشعر أنك قد أبطأت علي وتأخرت. إن الرب يعمل بطريقة هادئة متزنة قد نحسبها نحن بطئا، أعمال الرب تكون في وقتها المناسب، لا سرعة فيها ولا تأخير، وتوقيتها محسوب بحكمة إلهية عجيبة بكل دقة. وعد الرب آدم وحواء بالخلاص ومرت آلاف السنوات. مفهومنا الخاطئ للتأخير، نحن نقول انتظر الرب، فهل ننتظر الرب حتى يبدأ العمل واثقا أنه سوف يعمل؟ كلا، فهذه تعبيرات مقدمة للمستوى البشري في الفهم. فما الحقيقة إذن؟ انتظر الرب واثقا، ليس أنه سيعمل بل واثقا أنه يعمل فعلا، وربما قبل أن نطلب منه نحن. قال لهما أن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحية، ومرت آلاف السنوات والحية لا تزال رافعة رأسها في شموخ، وبدأ أن نسل المرأة في انهيار، حتى أن الرب أغرق العالم بالطوفان وأحرق سدوم بالنار وأمر الأرض أن تفتح فاها لتبتلع قورح وداثان وأبيرام، وبقي وعد الرب قائما: هلك هذا النسل، لنا رجاء في نسل آت للخلاص. كان الرجاء معلقا في أولاد نوح، أفسد أغلبهم، يبقى الرجاء في أولاد إبراهيم وفسد أغلبهم، يبقى الرجاء في أولاد يعقوب. لابد أن الرب سيحقق وعده بالخلاص، ومهما انتظر سمعان الشيخ طويلا لابد سيأتي عليه الوقت الذي يقول فيه وهو يحمل المسيح بين ذراعيه: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد رأتا خلاصك. حتى المرأة السامرية على الرغم من كثرة خطاياها لم يفارقها مطلقا هذا الرجاء في مجيء المسيح، لذلك قالت: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح سيأتي. نعم سيأتي ويعمل، هو يعمل حتى لو بدأ أنه تأخر، حتى لو بدأ أنه لا يستجيب، وفيما نظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا غريبا. فاصل مع المرنم عماد غطاس لنستمع إلى هذه الترنيمة، وفيما أظنه لا يستجيب ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا يستجيب. عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان حين يتأخر الرب هل ما زال يعمل؟ الذي ييأس من انتظار الرب قد يلجأ إلى الطرق البشرية، يعتمد على الذكاء أو المكر والدهاء، كما فعلت رفقة عندما ظنت أن الوقت قد انتهى وسوف تضيع البركة التي وعد بها يعقوب، فلجأت إلى طريق بشري خدع فيه يعقوب أباه إسحاق. وأيضا إبراهيم لما يأس من انتظار الرب لجأ إلى الطرق البشرية فأخذ هاجر لتلد له، ثم عاد إبراهيم وأخذ قطورة وكانت طرقا مرفوضة من الرب. والبعض حينما ييأس من انتظار الرب قد يلجأ إلى أمور أخرى وإلى طرق بشرية كاللجوء إلى الصحراء والعرافين أو استشارة الموتى، الأمر الذي اعتبره الرب من رجس الأمم، وقال في ذلك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس تلك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه في النار ولا من يعرف عرافة ولا معائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا ولا تابعة ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، كلها طرق بشرية مرفوضة من الله وبعضها طرق شيطانية. أسباب وحكمة ما نظنه تأخيرا في استجابة الله، ربما يكون مجالا لتعميق صلواتك وروحانياتك. هذا التأخير يجعلنا نصلي ونتضرع ونداوم اللجاجة بقوة ومن عمق القلب ومن عمق الاحتياج، وربما نضيف إلى الصلاة صوما وتذللا أمام الرب. مثال ذلك حنة أم صموئيل لما كانت عاقرا وقد تأخر عليها الإنجاب وكانت ضرتها تغيظها، بقول الكتاب إنها صلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وتعهدت بأن الإبن الذي يعطيها الرب إياه يكون نذيرا للرب يخدمه كل أيام حياته، وهكذا استفادت من هذا التأخير. أو قل أن الرب وجد أن الوقت المناسب لمنحها نسلا هو الوقت الذي تصل فيه إلى هذه الحالة الروحية بدون تأخير. ربما يكون السبب أن الرب يعد طريقا أفضل. لو استجاب الرب ليوسف منذ أول إلقائه في السجن، ربما كان مصيره أن يخرج ليخدم فطفار أو سيدا آخر أو في أي وظيفة مماثلة، ولكن التأخير لم يكن تأخيرا وإنما انتظارا للحلم الذي يحلمه فرعون، ويفشل في معرفة تفسيره ويكون رئيس سقاطه معه فيخبره بيوسف، ويوسف الحلم يفسره بحكمة ويصير الوزير الأول لمصر وأبا لفرعون. إذن ما بدأ تأخيرا كان إعدادا لوضع أفضل. ربما يكون السبب هو اختبار إيماننا. هل نتضايق حينما لا تستجاب صلواتنا في ذات الوقت؟ هل نتذمر؟ هل نلجأ إلى غير الرب؟ هل يشكو للكل؟ هل نجدف؟ أم علينا أن نصبر في إيمان، في رجاء وثقة؟ إنه اختبار من الرب لإيماننا، اختبار منا لأنفسنا، حتى إن وجدنا في أنفسنا ضعفا نعالجه. وربما يكون السبب هو أن نحصل على انسحاق القلب. إن استجابة كل صلاة في وقتها ربما تؤدي بنا للافتخار والمجد الباطل، بينما هذا التأخير قد يوصلنا إلى التواضع والانسحاق. قد يكون السبب هو أن نصطلح مع الله، فإن تأخر علينا في الاستجابة قد نراجع أنفسنا، هل أخطأنا إلى الرب فلم يستجب بسبب خطايانا؟ وهنا نتذكر قول الرب ارجعوا إلي فأرجع إليكم، ويقودنا هذا الأمر إلى التوبة، ويكون وصلنا إلى التوبة في الموعد المناسب الذي حدده الرب بلا تأخير. ربما يكون السبب هو أن ما نناله بسرعة لا نشعر بقيمته وقد لا نشكر عليه، فإن تأخرت الاستجابة يزداد تعلقنا بالمطالبة وشعورنا بقيمة تحقيقها، فإذا ما استجيبت بعد حين يزداد شكرنا للرب ولا ننسى إحسانه إلينا، وهذا يعمق ارتباطنا به، كذلك نحرص على ما نلناه منه فلا نفقده بسرعة. ربما يصبر الرب علينا في الضيقة لننال بركاتها، إن استجاب لنا الرب في التو واللحظة ورفع عنا الضيقة، فلا يمكن أن ننال البركات التي ننالها كلما طالت مدة الضيقة واحتملنا وصبرنا ونأخذ بسبب ذلك أكليل، بل نأخذ خبرات روحية أيضا ونأخذ فضيلة الصبر والتسليم وانتظار الرب. قد يكون السبب فيما نظنه تأخيرا هو أن الرب يعد لنا بديلا أفضل مما نطلبه، ذلك لأن الرب يعطينا دائما ما ينفعنا وما يناسبنا وليس مجرد الذي نطلبه. إن الرب لا يستجيب حرفية صلواتنا بل روحها، هو يعرف احتياجاتنا أكثر مما نعرف نحن، وهو يعرف الصالح لنا أكثر مما نعرف نحن، ويكفي أن نقول إننا نريد، وهو يختار بحكمته ما يراه نافعا لنا وما يراه مطابقا لمشيئته المملوءة حكمة. ربما شعورنا أن الرب تأخر علينا هو تعبير عن عدم إجادتنا لعبارة لتكن مشيئتك، إننا نقولها في الصلاة ولكننا غالبا لا ندخل إلى عمقها ولا ندركها ولا نعنيها. فإن تأخرت استجابة ما نطلب علينا أن نقول له: نحن يا رب لا نفرض عليك مشيئتنا، إنما نصارحك بما في داخلنا من رغبات ومن طلبات، فإن وجدتها نافعة حققها في الوقت الذي تختاره، وإلا فلتكن مشيئتك بكل رضا قلوبنا. إنه تدريب على حياة التسليم والمبني على الثقة بتدبير الرب. المهم أن ننتظره بقلب مملوء بالسلام والإطمئنان، شاعرين أن قضيتنا قد استقرت في يد الرب الأمينة وفي قلبه الحنون، وهذا يكفي. تعالوا نعلن مع فريق الحياة الأفضل إيماننا بيك ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: لما الحياة تبقى بإيدين إله صانع معجزات، وادي الدموع حيصير ينبوع ويفيد فينا بتعزيات. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة إيماننا بيك مع فريق الحياة الأفضل. أرحب بكل المستمعين والمتابعين الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، وأرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما، أهلا بكم جميعا. حلقتنا اليوم بعنوان حين يتأخر الرب هل ما زال يعمل؟ ثلاثة أمور يرتكز عليها انتظارك للرب. أولا، رجاؤك في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بمحبة الرب لك. الله الذي يحبك أكثر مما تحب أنت نفسك، والذي يعمل من أجلك الخير أكثر مما تستطيع أن تعمل أنت من أجل نفسك. الرب الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الرب الذي نقشك على كفه وحفظك في يمينه الحصينة، والذي يقول لك لا أهملك ولا أتركك. ثانيا، رجاؤك في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بحكمته، كما استمعنا في الترنيمة إيماننا بيك. حكمته غير محدودة، التي هي فوق مستوى تفكيرك وفوق مستوى تفكير غيرك. الحكمة التي تعرف ما هو الخير لأنها ترى كل شيء وتبصر ما لا تبصره أنت. هذه الحكمة هي التي أدركها أيوب أخيرا فقال: قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. تأكد إذن عزيزي المستمع أن الرب يدبر أمورك بحكمة، سواء فهمتها أم لم تفهمها. سلم قلبك لحكمته وانتظر. ثالثا، رجاؤك أيضا في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بمواعيده، مواعيده التي قال عنها: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وأيضا: إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساك. على كفي نقشتك، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. إن الرب يعرف المواعيد ويعرف الموعد المناسب بكل دقة، ولا يتأخر عنه ولا لحيظة واحدة. ما تظنه أنت أنه إبطاء ما هو إلا خطأ في حساباتك، نتيجة لقلقك فيما تنتظر الوقت المناسب الذي حددته حكمة الرب. لتكن لك إذن ثقة فيه، ثقة في حكمته وفي حسن اختياره للمواعيد، كما يجب أن تثق بمحبته لك. إن الرب محب البشر، يحبك أكثر مما تحب نفسك، ويعمل من أجل منفعتك أكثر مما تعمل أنت. إنه يعطيك دون أن تطلب وقبل أن تطلب، فكم بالأولى إن طلب، كما أنه مهتم بأن يعطيك ما ينفعك أكثر من إعطائك ما تطلبه. حقا ما أدراك أن ما تطلبه هو الأصلح أو الأنفع لك. كذلك الوقت الذي أنت تحدده، ربما يرى الرب أنه غير صالح لك لظروف هو يعرفها لعمله بالأوقات وعلمه فيها قبل كونها. لذلك تواضع واترك حكمة الرب أن تتصرف وانتظره. أليس من المؤلم ومن المخجل أن نثق بذكائنا أكثر مما نثق بالرب وحكمته وحسن تدبيره؟ إن الرب فيما تظنه قد تأخر وفيما تظنه لا يستجيب، يكون مدبرا الأمور بحكمة لا تدرك أعماقها إلا فيما بعد، عندما تتضح أمامك الرؤية بالأكثر. فاصل مع المرنم بيتر جمال زكي وترنيمة فرحان قلبي بخلاصك يغمرني بالإحسان، صالح جدا وانفاسك كلها أمان وحنان. ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: حولت ضعف قوة ورمادي لجمال وشفيت مشاعري جوا. نعم هذا هو الرب، انت أخر لكنه ما زال يعمل. أرحب بكم جميعا، أجمل ترحيب أحبائي المستمعين، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. الذي يتأمل قصة فرعون وموسى يتعجب كثيرا جدا، انتظر الرب على مذلة أولاده أكثر من 400 سنة، لأن كأس الخطاة الذين كان سيطردهم أمامهم لم يكن كاملا، وانتظر أيضا على فرعون 10 مرات في ضربات شديدة متلاحقة لعله يتوب أو يلين، ولعل الذين ملوا الانتظار كانوا متعجبين. ولكنهم عندما رأوا أعجوبة شق البحر الأحمر لا شك أنهم أدركوا حين ذاك حكمة الانتظار وأعماقه. ربما لو أهلك فرعون ورجاله من أول ضربة ما بدا عمله قويا كما حدث عند شق البحر الأحمر. ربما كان البعض سيسأل لماذا لم يطل الرب أناته ويمنح فرصة أخرى لفرعون؟ إن صبر الله أكثر من 400 سنة لم يكن معناه أنه قد نسي أو أهمل، وإنما معناه أنه كان يدبر ويتخير الطريقة القوية ويتخير أحسن الأوقات. لذلك فلنثق بحكمته ونحن ننتظره. قد يكون الانتظار مدرسة للصلاة، نتعلم فيها اللجاجة والتمسك بالرب والاعتماد عليه ونرتبط به في عمق. ربما تأخر الرب علينا، يدفعنا أن نسكب أنفسنا أمامه متضرعين، وكلما طالت المدة تنضم إلى صلواتنا أصوام ومتطلبات وربما نذور أيضا، مثلما تأخر الرب على حنة زوجة ألقانة فلم يفتح رحمها لتلد، حينئذ صلت صلاة وبكت ونظرت نذرا وصار ابنها ابنا للهيكل من صغره. قد يحدث أحيانا حينما تأتي الاستجابة بسرعة لا نشعر بقيمتها ولا تمنحنا الحب والشكر والعرفان بالجميل، قد نفقدها بسرعة بسبب عدم الحرص عليها وعدم التقدير. عروس النشيد عندما تعبت في العثور على عريسها واحتملت من أجله وطلبته فلم تجده ودعته فما أجابها، تشفعت ببنات أورشليم أن يخبرنها بأنها مريضة حبا. حينئذ لما وجدته أخيرا قالت أمسكته ولم أرخه. هكذا لكي يجعلك الرب تتمسك به وتشتاق إليه وتقول له من كل قلبي طلبتك، يتأخر عليك قليلا في حكمة وحب. كل الذين انتظروا الرب وصلوا إلى نتائج عجيبة، والأبناء الذين وهبهم الله لأمهاتهم بعد طول عقم كانوا بركة لأجيالهم. المعمدان الذي ولدته أمه بعد طول انتظار صار الذي هيأ الطريق قدام الرب، بل صار أعظم من ولدته النساء. صموئيل الذي ولد بعد عقم وصلوات ونذر صار النبي العظيم صاحب قنينة الدهن التي مسح بها شاول وداود. يوسف الذي منحه الرب لراحيل بعد عقمها وشفاعة يعقوب فيها صار بركة لمصر، صار بركة لأسرته وله نصيب 2 بين إخوته. شمشون الذي ولد بعد عقم صار أقوى إنسان في زمانه. لذلك انتظر الرب وثق في انتظارك أنك ستعقب بركة ونعمة. نحن لا نقصد بانتظار الرب أن ننتظر في ضجر في ضيق وتعب، وأنت تشك في استجابة الرب أو تشك في الصلاة وفعليتها، كلا، فهذا انتظار غير روحي. إنما نقصد أن تنتظر وأنت في ملء الرجاء والثقة، تنتظر وأنت تؤمن، وإن ضعفت تصلي أن يقوي الرب إيمانك. مواعيد الرب صادقة وأمينة ونحن نثق بمواعيده. مهما كانت العوائق التي تحارب إيماننا فإننا لا نشك. نحن لا نؤمن فقط أن الرب سيعمل، بل نؤمن أنه يعمل الآن وقد بدأ عمله فعلا قبل أن نطلب. أولاد الرب فرحين مطمئنين، كلما حاربهم الشك يقولون هو ذا صوت حبيبي ظافرا على الجبال قافزا على التلال. يقينا أن هذا الظافر على الجبال لا يمكن أن يبطئ. إن راكب الطائرة يخيل إليه أحيانا أنها واقفة بينما تكون في أقصى سرعة، وأحيانا ننظر إلى المروحة الكهربائية فنظنها واقفة وهي أيضا في أقصى سرعتها. هكذا أيضا في نظرتك إلى الرب وهو يعمل. في نظرتك إليه لا تعتمد على العيان ولا على حواسك، لا على عقلك وفهمك البشري، إنما على الإيمان. وهناك أعمال كثيرة جدا يعملها الرب معنا ولا نحس نتائجها إلا فيما بعد في وقت متأخر. اعمل على ما يساعد على الاستجابة. لا شك عليك دور، لا تنم مغمضا عينيك ثم تصرخ يا رب استجب، إنما اعمل مع الرب لأجل نفسك فتتم الاستجابة. قد تطلب وتعاتب الرب لما لم يعمل، ويكون السبب هو أنك أنت لم تعمل معه. إن استجابة الرب لك ليس معناها تراخيك وتكاسلك. صلاتك التي تصليها تأكد أنها محفوظة عند الرب، لم تضع، إنها مخزونة عنده، سيحققها ما دامت توافق مشيئته، ولكن في الحين الحسن. ما دام الرب قد سمع الصلاة اطمئن. إذن الأمر يحتاج إلى إيمان بأنه سمع واستجاب. الأمر يحتاج إلى إيمان أنه سمع واستجاب. فاصل مع المرنم ماجد جميل وترنيمة هيستجيب، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هيستجيب ومعاه لخطة وترتيب. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم، حين يتأخر الرب هل ما زال يعمل؟ في كثير من الأحيان نركز أعيننا فقط على ما يبدو أنه لا يعمل، نصرخ يا رب لماذا لا تستجيب صلاتي بعد؟ لماذا لم يفتح هذا الباب؟ لماذا ما زلت أنتظر؟ وفي هذا الانتظار نشعر وكأن الرب صامت، لكن في الحقيقة هي أنه لا يكف عن العمل أبدا، إنه دائما يتحرك ويعمل ويدبر الأمور لخيرك حتى عندما لا تراه. المشكلة تكمن في المنظور، أنت ترى فقط ما لم يصنعه الرب بعد، لكن هل يمكنك التوقف للحظة ورؤية ما يصنعه الرب؟ حقيقة أنك على قيد الحياة اليوم هي معجزة. بدأ الكثيرون هذا العام لكنهم رحلوا. حقيقة أنك لا تزال قادرا على التنفس والمشي والتفكير والصلاة هي دليلا على رحمته. ذلك الهجوم الذي كان يهدف إلى تدميرك ولكنه فشل، هل تدرك أن الرب هو الذي دافع عنك؟ الطعام الذي على مائدتك والسقف فوق رأسك والرزق القليل الذي كان يعينك لم يكن قوتك بل يده. ذلك الحادث الذي نجوت منه بصعوبة، ذلك المرض الذي لم يستطع أن يقتلك، ذلك التأخير الذي تحول إلى توجيه إلهي، تلك الأمور يفعلها الرب. قال داود: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. عندما يريد العدو أن يرهقك فإنه يعمي بصيرتك عن رحمات الرب ويعظم فقط صلواتك التي لم تستجاب، لكن الشكر يفتح عينيك على أعماق الله الخفية. الأشياء التي تسمونها عادية هي في الواقع أعمال الله الخارقة. تذكر حتى عندما كان يوسف في السجن بدأ وكأن الرب قد تخلى عنه، ولكن خلف الكواليس كان يعد عرشا في مصر. حتى عندما مات لعازر لأربعة أيام بدأ وكأن الرب قد تأخر، لكن يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله. أحبائي المستمعين، لا يجب أن نقيس أمانة الله بما ننتظره فقط. لننظر حولنا، النفس في الرئتين والقوة في الجسد والمعارك الخفية التي لم نعلم أنها خوضت من أجلنا، هذه أدلة على أن الرب يعمل. اليوم لنغير منظورنا، بدلا من أن نسأل يا رب لماذا لا تفعل هذا ولماذا لم تفعل هذا بعد، لنبدأ بقول: يا رب أشكرك على ما تفعله الآن. الامتنان يفتح الباب لمعجزات أعظم، الامتنان يفتح الباب لمعجزات أعظم. يا أبتاه افتح عيني لأرى ما تفعله في حياتي، سامحني على تركيزي فقط على ما لم أنله. أختار أن أشكرك على النعم الكثيرة والحماية والرحمة من حولي، ساعدني على السير بخطواتك وبقيادتك. آمين. إحسانات الرب كثيرة على حياتنا، نجانا من موت، نجانا من هلاك، نجانا من تجارب وأمراض وأمور كثيرة. نجتني من الموت وبدمك إدتني حياة. ليك كل الحمد يا إلهي، أحمدك على كل أمورك التي أعطيتني إياها وحتى على الأمور التي لم تستجب بها بعد. أنت حسن حياتي، أنت كل أموري بين يديك. نختتم هذه الحلقة مع فريق التسبيح وترنيمة ليك كل الحمد يا إلهي. ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط، تمام جداً.

0: وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا ان لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولانه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده
1: مجدعين
0: كده كله غنميتين في حته. فقام قال للتلاميذ قال انه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
2: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين
0: غرميتين
1: في الحكاية.
2: تمام جدا كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
0: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو يتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
0: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
2: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت، هل دي لا أي دلالة لله؟ مثلا المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح،
0: خبر عن الله.
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
2: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
2: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي، وين الله تاني؟ الشفاء،
3: المعجزة بتاعت الشفاء، قوة،
2: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
2: إذا عند أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
2: بالضبط كده. أوكي، خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
2: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
2: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما كانت تختها دي.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير
1: في 25.
3: في 35.
1: أيوة صح. الشعب.
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
1: في الكلمة الثانية جموع، كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زولي.

0: عليهم، فالرب حن عليهم
1: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي،
0: تشبيه
1: التشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
0: أو أيوة الراعي.
1: الراعي تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد،
1: الفعل
0: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعلة، برضو فعلة زي الفعلة الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس. هنا الحصاد ناس، ما قاصد به و...
3: أيش أوكي كويس. شنو النص بيقول أو شنو الفكرة أنا جديدة مثلا أو فكرة عن الله مثلا أو إعلان جديد بخصوص الله؟
1: مسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
3: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
1: كان يعلم
3: يا
1: وقبله كان بيخرج شياطين،
2: يكرز
1: يكرز
3: كان بيعلم وكان بيكرز
1: ويشفي
3: وكان بيشفي صح
0: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
0: اه يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض إنهم هم يتعلموها منه عمليا.
1: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة والكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادي.
0: أيوة يعني
1: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما رأى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس يعني قدر كيف شوف إنه الله كل ما يلتفت ليه أنت هو بيتحنن عليه
3: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضه صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم
3: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال اتحنن عليهم انهم مطروحين او المرضى مثلا
0: متروكين خلوهم برا
1: متروكين
0: كغنم لا راعي لها. دي واحد من الصور الصعبه في انه ما في زول بيكون عنده سعيه او بهايم بيخليها من غير راعي، اكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع او كده. فشب التشبيه القوي في انه ان يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لانهم كانوا منزعجين او متالمين او في في في في معاناه عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. ف يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب انه تحنن عليهم نتيجه للوضع ده، يعني انت بعد معاناتك لكن متروك او ما في زول واخد باله في انه انت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كانه ما في زول مسؤول منك او يكترث لامرك او شايل همك.
1: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام ان تعالوا صلوا معنا، يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا اوضاعهم يشوف حالهم. فالصوره اللي هنا المسيح بيتحنن بصوره حقيقيه كانه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
0: هو حنين
1: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج إلى أي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
3: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها مهر بجبيه الصابر والهيثم، إنه يعلم ويشفي، سوري، ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما، رغم إنه نحن مرات كثيرة حس في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة تركز في تعليم الكلمة مثلا، يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي، يقول لك ده ما وقت حس.
0: أيوة.
3: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير. أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
0: أيوة.
3: عشان كده، لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
0: مرتبطة مع بعض
3: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة، أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
0: أيوة.
3: إنه زي إنه كل الحكاية
1: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكذا. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
0: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت، يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيره جاهزه انها دايره بس زول يقول لها، هم اصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الارض منتظرين. فانت الشغل الكثير ده قصاده في فئه معينه هي اللي مكترسه الامر هؤلاء الاشخاص، وبالتالي انت محتاج انه انت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلب الامر ده محتاج انك انت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
1: انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
0: أمشي قولوا لله،
1: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح أنه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبيقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
0: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
1: الله.
0: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة الـ يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة وانت ذاتك بتدعو ان الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
3: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعدي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا عن الإنسان؟
0: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله هتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العملية بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه. انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
1: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد خلاص، أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده. فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
3: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
0: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص، إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى بس أصلي له ويشفى؟ ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبه من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
3: تمام أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا، عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
1: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة الناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصيلة للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة وأنا بمشي أكلمهم.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف
0: مبادر.
2: إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
3: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه هو أصلا كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
3: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
3: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، مبسوط خالص خالص أني أكون معاكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامجنا يا سامع الصلاة. الكتاب عن الرب إلهنا يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، هو سامع الصلاة. ولأنه سامع الصلاة برنامجنا كمان اسمه يا سامع الصلاة، عندنا إيمان أنه بيسمع الصلاة. أنت مش بتضارب الهواء، انت مش بتتكلم مع انسان، انت بتتكلم مع الرب. واحنا بنصلي احنا بنتكلم مع الرب. برنامجنا مليان بالتوقع، مليان بالايمان، مليان بانتظار الرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاة. عايز ارحب بيكم، عايز ارحب كل الحبايب اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. ووجه الشكر لاحبائي في اذاعة صوت الامل، رب يبارككم ويحفظكم ويستخدمكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال الابليكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اشجعك انك تحمل التطبيق ابلكيشن راديو سما، اكتر من رائع، وهو متاح للنظامين اندرويد وكمان اي او اس. البرنامج يعني غني جدا، الابلكيشن غني قوي قوي في كل برامج راديو سما المميزه. ببارك الرب قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهارده ان الرب هدينا وقت غير عادي. الرب بيسمع الصلاه، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي. عشان كده عايز اشجعك، لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي، هنكون بنصلي.

قعدت البط صلاة مرات كتيرة، بنتشجع مرات كتيرة، عندنا إيمان وبنصلي وبيستجيب الرب، لكن يمكن بننسى نشكر الرب. لكن النهاردة عايزين نتشجع ونشكر الرب، فلو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تكون بتبعت علشان نشكر الرب من أجلك. عايز أطلب من حضراتكم طلب، خلونا نصلي بنفس واحدة كده ونطلب بركة الرب على الوقت. بابا شكرا من كل القلب لأنك موجود ولأنك حاضر يا رب، شكرا أن كلمتك لا تقيد يا رب. النهاردة أنا مصدق أنك تدينا وقت غير عادي يا رب، بنديك الحلقة مصدقين فيك، مصدقين أنك تتمجد وهتعظم العمل معانا يا رب. نديك الوقت بالكامل يا رب، عظم عملك وعظم صنيعك في خلال الحلقة يا رب. علمنا، كلمنا، اسمع صلاتنا. شكرا أنك حاضر في وسطنا ولا تعوقك يا رب المسافات يا رب. أنا مع أخواتي هنا من الاستوديو بصلي لأجل كل حد بيسمعنا، كل حد بيتابعنا من أي مكان في العالم. واثق تماما يا رب أنه عندك مقاصد صالح، واثق تماما أنه عندك خطة عظيمة وعندك أمور غير عادية عاوز تباركنا بيها. عشان كده ادينا الاستقبال الجيد يا رب، ادينا نستقبل اللي على قلبك يا رب. ما يكونش فينا حد يا رب متعطل، لكن ناخد كل اللي على قلبك لينا باسم المسيح. بصلي اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين. النهارده هنصلي، انا حابب اقول في بداية الوقت، هنصلي لاجل بلد غالي علينا، هنصلي من اجل اثيوبيا، هنصلي من اجل هذه الدولة. فلو انت بتسمعنا من اثيوبيا اهلا وسهلا بيك، برحب بيك في البرنامج، وعايز اقول لك هنصلي لبلدك، فتشجع النهاردة. ولو انت من برا اثيوبيا منشن الحلقة لاي حد من اثيوبيا، ابعت له قول له النهاردة هنصلي من اجل اثيوبيا، فتشجع النهاردة هنصلي من أجل الدولة الغالية، هنصلي من أجل أثيوبيا. كمان هنصلي من أجل العاملين في البحر، هنصلي حماية لكل العاملين في البحر من قباطنة ومن مهندسين ومن ضباط بحريين ومن بحارة، كل الكادر البحري هنصلي من أجلهم، من أجل حماية ليهم، حماية من مخاطر البحر، من مخاطر الهجمات اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها. هنصلي النهاردة أن الرب يحفظ أحبائنا العاملين في البحر. خلينا في دقيقة وقتنا نبدأ الحلقة بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني بعد الترنيمة الجميلة اللي سمعناها. مرة تاني بجد ترحبي بكل الناس اللي دخلت على الهوا معانا جديد دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، بتشجع جدا النهاردة وجوايا إيمان وانتظار للرب في أنه يعمل معانا أمور جديدة، يشجعنا ويكلمنا ويشددنا. ولو أنت في حاجة خربت في حياتك، لو العدو خرب حياتك، لو العدو بيتكلم على حياتك بالخراب، اعرف كويس جدا جدا انه الهك يحول هذا الخراب الى عمار. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة من الخراب الى العمار، من الخراب للعمار. ربنا هو اله الاعمار، الرب بيعمر حياتك، العدو بيخرب الحياة، العدو هو اله للتخريب، العدو بينصب نفسه اله، هو مش إله لكن هو بينصب نفسه إله عشان يخرب حياتي، عشان يضايقني، عشان يخرب البيوت، عشان يخرب العلاقات، عشان يخرب النجاحات اللي حصلة في حياتك، عشان يخرب ويفسد سبل الله المستقيمة اللي في حياتنا. لكن هي الرب إلهنا هو إله النجاح. كل ما إبليس بيحاول يخرب، بيحاول يدمر، بيحاول يفشل، الرب عنده مقاصد صالحة. بس الفكرة أنا فين؟ أنا فين؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده أمور عظيمة لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده مقاصد صالحة ليا؟ هل أنا مدرك النهاردة أنه في خطة ربنا عاوز يتكلم بيها لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه في أمر جديد ربنا عاوز يعمله في حياتي وأنا علي أني أستقبله؟ الحقيقة الوعي هو المفتاح. الوعي بأني مش مدعو أني أعيش أمور كتيرة في حياتي خاربة، لا، مش عايزني الرب أعيش وأنا في علاقات خربانة في حياتي، علاقات في بيتي خربانة، علاقات مع قرايبي خربانة، مش مدعو أني أعيش في علاقات في خدمتي ومع جسد المسيح خربانة. مش ده على قلب الرب لينا، لكن اللي على قلب الرب هو أنك تكون ناجح، زي ما الرب قال تيموثاوس كده: أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أنا نفسك صحيح. يعني أنا عايزك تكون ناجح، عايزك تكون في أمور في حياتك عمرانة مش خربانة. فلو أنت بتشعر بالخراب، اعرف كويس جدا النهاردة الحلقة دي ليك. ولو أنت بتسمعنا دلوقتي على الهوا وتعرف حد في خراب في حياته، ممكن يكون حد بيتعرض لفشل كتير، لخراب كتير، حياته خربانة، حسنه خلاص جايب آخره، اعرف كويس جدا أنه رب بيتكلم معك. لو تعرف حد كمان بالصفات دي، من فضلك كلمه، منشن له الحلقة، قول له النهاردة ربنا عاوز يعمر حياتك، رب عاوز يعمر ما أفسده إبليس في حياتك. يعني إيه خراب؟ خراب ببساطة هو أنه حاجة تبقى سليمة وتبوظ. فلو عندك لعبة أطفال بتتحرك، بتتنطط، بتزمر، بتصفر، بتعمل أي حاجة من الحاجات دي، وفجأة باظت، يعني سلكة اتقطعت، الدائرة الكهربائية بتاعتها مش عارف باظت، لو العربية في الموتور بتاعها اتحرق، حاجة زي كده، فبنقول عليها خربت. الخراب هو عدم قدرة الشيء على أداء وظيفته. الخراب الروحي هو اني اشعر انه في حاجة في حياتي الروحية، في علاقتي مع الرب، مش قادرة تقوم بدورها. يعني مثلا لو انا النهاردة في حياتي مثلا موهبة ربنا مدهاني، وانت كنت بتستخدم الموهبة دي لمجد الرب، وانت متفشل، وانت يأسان، انت بقيت حاسس انه انا مش قادر ومش نافع استخدم موهبتي لمجد الرب، وحسيت مع مرور الوقت ان الموهبة دي ما بقتش موجودة، وانك فقدت هذه الموهبة. قد تكون رسم، قد تكون موسيقى، قد تكون عزف، قد تكون اي حاجة، اي موهبة ربنا ادالك، فانت بقيت حاسس انه حتى الموهبة من كتر الركنة صدت، عارفين تعبير صدد ده؟ فإحساسي أنه أنا فقدت الموهبة أو أنه حتى الجزئية اللي كنت نافع فيها خربت في حياتي. ده ببساطة الخراب. الخراب ليه أشكال كتير بالمناسبة. الخراب ليه أشكال على المستوى الشخصي وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الجماعة. الخراب على المستوى الفردي. الخراب على المستوى الفردي هو أني ألاقي نفسي مش قادر أعمل اللي ربنا عايزه مني. نفسيتي تعبانة، متفشل ويأسان، فبقيت حاسس أنه دوري كفرد أنا فقدته، ما بقيتش أصلح لشيء، بقيت محتاج علاج طبيعي. عارفين العلاج الطبيعي؟ دكاترة العلاج الطبيعي دايما لما بعد الشر عنك لو في أي حاجة في جسدك يقولك تعالى نعمل علاج طبيعي. يعني إيه؟ يعني نحرك الأطراف والعضلات ونبدأها يلا من أول وجديد. مرات بحس أن عايز أعمل علاج طبيعي، بس مش شرط يكون في الجسد، بس علاج طبيعي في نفسيتي، علاج طبيعي في قدراتي. أنا حاسس أن أنا تركنت، أنا بقيت يعني مليان بالخراب. على المستوى الشخصي مش قادر أعمل حاجة، بإن جوايا، بإن بتألم. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي. خليني أقرأ معاك آية في سفر المزامير، في مزمور 42 وعدد 5 بيقول الكتاب: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ كاتب المزمور بيقول لنفسه، بيكلم نفسه كده: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ يعني إيه منحنية؟ يعني مضغوط عليكي. ليه حاسة بالانحناء يا نفسي؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ في أنين، أنت بتتوجعي جوايا، أنت بتتوجعي في داخلي. الخراب على المستوى الشخصي أن أحس أنه نفسي منحنية. الخراب على المستوى الشخصي هو أني أحس أنه قلبي منحني، نفسي منحنية، وإني بأن لماذا تأنين فيا؟ في وجع، في ضغط، في حمل، في أنين محدش سمعه، في وجع محدش داري بيه. كان عندي قدرات وكان عندي نشاط وكان عندي أحلام وكان، بس بقيت مكتوم، في حاجة خربت. كاتب المزمور بيتساءل ليه كده؟ ايه اللي وصلني للمستوى ده؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يقول في عدد 11: قومي ترجي الرب، ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. ايه ده؟ ارفع عينك لفوق هتشوف إلهك في المشهد. ارفع عينك لفوق هتشوفي انه الرب ضابط الكل. الخراب لما يبقى جوه النفس، انت بسهولة جدا تنتقد اللي حواليك، بسهولة جدا ابص على حضرتك او على حضرتك واقول ايوة فلان ده لا مبقاش زي الاول، ده مش بكفاءته، ده مش بلياقته، ده مبقاش بيعمل حاجات كويسة، ده اداؤه في الشغل بقى تعبان قوي، ده مبقاش يعرف يعمل المطلوب منه. لا، فبنقيم بعض، بس الحقيقة انه انا محتاج ابص لنفسي مرات واشوف هو انا فين. هل انا في خراب في حياتي؟ هل انا في وجع في حياتي؟ هل انا في انين، في انحناء في نفسي؟ وانا منحني الحقيقة مش بقى عارف أعمل حاجة، وأنا منحني ببقى يعني تعبان جدا. في سفر الأمثال في أصحاح 18 وعدد 14 بيقول: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ الكيان الداخلي للإنسان لو متشجع بيحتمل مرضه، يعني يقدر يتحمل حتى الجسد وهو تعبان. أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ لكن الأزمة لو النفس أو الكيان الداخلي أو روحي مكسورة، مين يشيلها؟ إذا كانت الروح أو نفسيتي هي اللي بتشيل وجع جسدي، طب لو نفسي تعبانة مين هيشيلها؟ ايه اللي ربنا بيتكلم فيه؟ الرب عاوز يقولك انه وانت منحني وانت تعبان،
2: انت محتاج انك تتشجع، محتاج تعرف كويس جدا انه كل خراب ابليس عمله في حياتك الله عنده ليك مقاصد صالحة. رب عاوز يعمر ويعمر حياتك، مش عايزك تعيش وانت مستسلم للخراب، لكن ربنا عنده امور جديدة وعنده اعمار، عنده خطة اعمار. ابليس عنده خطة للخراب. الناس مرات كتيرة تلاقي فلان، انا اسف للتعبير ده، بس يقولك فلان منافس من فلان، فلان يعني ضد فلان، لكن الرب مش ضدك، الرب عاوز يعمر حياتك. اوقات كتيرة بتحس انه ربنا عاوز يتكلم ليك قدام امور عايزة تفشلك. ربنا عنده عمار لك، عاوز يعمر حياتك، عاوز يعمر نفسيتك، عاوز يعمر نفسيتك. في مرات كتيرة بنشوف على صفحات الكتاب المقدس رجال الله اللي حياتهم يعني كانت على وشك الانهيار، بس ازاي الرب لحقهم، ازاي الرب انقذهم، ازاي الرب ابتدى الوقت ده وانقذ الشخص ده من الانهيار. ابراهيم مثلا في وقت من الاوقات في نزوله لمصر، وقت ما كان معرض للخطر، يخلي الملك يقول له اوعى تمس ابراهيم، ده نبي ليا، انا خليه يصلي لاجلك. يا رب انت لسه باقي على ابراهيم، ده ابراهيم في الوقت ده كذب وعمل امور صعبة، انت بتحميله يا رب، انت بتنقذه، انت بتديله كرامة حتى هو غلطان، يقول لك ده ابني، ده ابني، انا بحب ابني، انا انقذ ابني. يجي رب ليوسف وهو في السجن وهو تعبان وهو يشعر بالخراب في حياته من اول الحقيقة، يعني لما كان اخواته بيكرهوه واخواته بيقولوا انه ده صاحب الاحلام وانه ده اللي يعني طالع فيها كده وعامل فيها مش عارف ايه، هو ده وسط هذا الضيق، وسط هذا الخراب على مستوى العلاقات، وبعد كده يتباع من اخواته، يا احساس صعب جدا، احساس الغدر والخيانة، وينزل لمصر ويفترى عليه ويتسجن. ايه ده، ده خراب، ده من وجهة نظر يوسف انا حياتي خربت، انا حياتي خربت، بس من وجهة نظر الرب أتاري إنه كل ده كان في الخطة. هقول لك على سر، ديني ودنك كده وتعالى أقول لك كلمة. في مرات بنبقى محتاجين ندرك إنه في أمور يسمح بها الله لإتمام المقاصد ولإتمام الخطة. يمكن بتحس إنه إيه ده، هو إيه اللي بيحصل ده، هو ده فين من يعني إيه النفع اللي بيعود عليا من الوجع ده ومن التعب ده، ايه الفايدة اللي انا بحصل عليها؟ اتاري الفايدة في انه يوسف يخرج من سجين الى الملك. ما كانش ينفع يوسف يوصل للملك قبل ما يعدي على السجن في ذلك الوقت. مرات كتيرة بتتساءل ليه يا رب، ليه تسمح بكذا وكذا، ليه تسمح اني اعاني في كذا وكذا وكذا. عند الرب خطة عظيمة عاوز يتكلم ليك بيها وعاوز يتكلم ليكي بيها. عشان كده النهاردة ممكن تبقى بتتساءل جواك اسئلة ومش لاقي لها اجابات، بس عندي ايمان النهاردة ان الرب عاوز يتكلم مع ناس كتيرة فينا، الرب عاوز يتكلم مع ناس يمكن قلقانة، يمكن مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، مش فاهم ليه الرب بيسمح بكده، مش فاهم ايه اللي حاصل الوقت ده، وليه الرب ساكت ويبدو وكأنه الرب مش داري بيا. التلاميذ في يوم من الايام راكبين المركب بتاعهم ويسوع نايم في السفينة، وتهيج الأمواج والرياح والسفينة توشك على الغرق، ويصح المسيح يقول كده يا سيد أما يهمك أننا نهلك، أنت مش فارق معاك أن احنا بنموت، الخراب ملى المشهد، وأنت مش فارق معاك اللي احنا فيه ده، احنا بنموت يا رب، أنت ليه سيبنا كده، ليه سيبنا بنموت. بس يقوم الرب، هو يعني أكيد ما كانش المركب هيغرق ويسوع فيها، وأنا عايز أقول لك استحالة حياتك هتغرق والمسيح فيها، يقوم يقول لهم كيف لا إيمان لكم؟ فين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ طب أنت يعني ليه تجزنا في هذه التجربة؟ يعني ليه تدخلنا في المية والرياح والإيه ده؟ ليه يا رب؟ أنا عايز أكبر إيمانك. لا يبدو انه الدنيا بتموت، انا بس انا عندي قصد عظيم، انا عايز اكبر ايمانك، عايز انقلك نقله جديده، عايز انقل حياتك نقله مختلفه. معقوله يا رب؟ معقوله تسيبني ابقى في الحاله دي؟ معقوله تسيبني كده يعني ادخل للمشهد ده؟ عايز احكي معاك قصه خياليه. في يوم الأيام فكرت لو في قطعة طين لقاها واحد فخاري من اللي بيصنع الأواني الفخارية، وخد قطعة الطين وبدأ يشكل فيها وحطها على الدولاب وقعد يعمل فيها كده تشكيل ويصمم القطعة دي ويعمل منها قلة، عارفين القلة، ويدخلها الفرن تتقلم وتطلع قلة. الطينة توجعت، تخيل معايا ان الطينة دي بتفكر وبتشعر، الطينة توجعت جدا. هذا الفخاري ياخد قطعة تانية من الطين ويبدأ برضو يحطها على الدولاب ويشكل فيها، بس المرة دي يبدأ بعد ما شكل فيها حاجة شبه القلة يبدأ يجيب أداة حادة ويبدأ يحفر فيها ويرسم عليها. وتخيلت انه ماذا لو الطينة دي بتشعر وبدأت تصرخ وتقول انت ليه بتحفر فيا؟ انت ليه بتوجع فيا؟ اتاري الفخاري عنده قصد انه عاوز يعمل من هذا الطين فازة جميلة، فازة جميلة تزين القصور والفلل، بس عشان تطلع فازة محتاجة تشكيل جامد ووجع، وممكن الطينة من كتر الألم، تخيل معايا كده ان الطينة تصرخ وتقول له كفاية كفاية اعملني قلة، يعني شكل فيها تشكيل بسيط زي الطينة اللي قبلي، ما انت عملت قلة، شمعنا جاي توجعني انا؟ شمعنا جاي تكون بتحفر فيا وبتقلمني؟ والطينة لا تدرك انه الفخاري في ذهنه تصور عاوز يعملها فازة. هكذا ايضا الرب اوقات كتيرة يمكن تتساءل ليه يا رب؟ ليه ايدك ضغط عليا كده؟ اتاري الرب عاوز يعمل منك اناء للكرامة، رب عاوز يشكل حياتك، ربنا عاوز يشكل حياتك عشان يعمل منك اناء للكرامة، اناء نافع جدا، بس هذا الاناء لابد انه يتشكل الاول. فالوجع يمكن يكون صعب، بس عايز اقولك خبر كويس، النتيجة مضمونة، سيصنع السيد من حياتك اناء للكرامة. مهما كان الحال، مهما كان الوضع، إناء للكرامة، رب عاوز يعمل منك إناء للكرامة. ثق تماما إنه ده رغبة قلب الرب، ثق تماما إنه دي رغبة قلب الرب إنه يصنع إناء وإناء للكرامة يا أحبائي، مهما كان الوضع عامل إزاي، لكن يصنع الرب إناء للكرامة. رب عاوز يعمل إناء الكرامة، عشان كده الوضع يبدو أنه قاسي، ويمكن الرب بيضغط ويمكن الرب بيوجع، لكن الحقيقة أنه عنده خطة عظيمة، وأنه يريد أنه يعمل أمر جديد. ربنا عاوز يعمل منك إناء للكرامة. هل تثق أنه الرب عنده قصد عظيم؟ هل تثق أنه الرب عنده خطة عظيمة؟ هل تثق وهل تؤمن أنه في مقاصد صالحة؟ ثق تماما في الرب إليك. عايز صلي معاك النهاردة، عايز صلي معاك انه الرب يشكل في حياتك، وانك تستسلم للحقيقة انه الرب ضابط الكل، وانه الرب ضامن العهد. وانت بتسمعني دلوقتي عايز صلي لأجلك، يا رب انا بباركك لأجل كل اخواتي دلوقتي، بباركك لانك إله كل نعمة، حتى وانت بتشكل فينا انت عندك قطة عظيمة. يا رب أنا بصلي دلوقتي باسم يسوع يا رب، إنك تيجي تملانا بالرجاء، تملانا بالطمأنينة، فإنك حتى وإنت بتشكل يا رب انت مش بتخرب في حياتنا، حاشا يا رب، حاشا انك تكون بتخرب. انت تعمر ما افسده العدو. يمكن تشكيلنا مؤلم، يمكن احنا اواني فخري، يمكن التشكيل صعب علينا، لكن الحقيقة احنا بنحبك واثقين فيك. ادينا هذا الحب، ادينا هذه الثقة، نثق فيك انك موجود، نثق فيك انك تشكل وتعين، نثق فيك انك تملانا بالايمان ان احنا في ايدي السيد الرب. يا رب تعالى النهاردة بمعونة خاصة، بصلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، يقع كل كذب ترمى عليك دلوقتي. يلا صلي معايا، أقول كده باسم يسوع، مهما كان الكذب اللي ترمى عليك يقع كل كذب ترمى، إنه الرب سابني، إنه الرب رماني، إنه الرب تخلى عني، الرب سابني للناس يفتروا عليا، الرب سابني للمرض يأكل فيا، باسم الرب يسوع. كذب كذب كذب، إبليس بيكذب، إبليس بيكذب عليك. إلهك صالح، إلهك في المشهد، إلهك يمكن بيضغط، يمكن بيشكل، لكن هو مش سايبك، هو مش بيختبئ، هو مش بعيد، هو مش نسيك، لكن إلهك في المشهد. يا رب شكرا شكرا شكرا لأنك موجود، شكرا لأنك ضابط الكل، شكرا لأنك النهاردة موجود علشان تعين. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل معونة من السماء لكل حد فينا يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى النهاردة برجاء جديد، أعنا يا رب، أعنا أعنا يا ضابط الكل، أعنا يا سيد الأرض كلها يا رب، معونة من السماء، معونة من السماء النهاردة يا رب. نعمة خاصة جدا لكل حد فينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة على كل حد توجع، على كل حد صرخ وقال كفاية، أنا بصلي النهاردة طمنا يا رب، طمنا طمنا، أنت بابا الصالح، أنت بابا، أنت بابا يا رب، ملانا بالرجاء في أنك بابا يا رب. هللويا يا رب، نطمن عليك، ثق تماما انه بابا، ثق تماما انه بابا، هو ابو المراحم زي ما يقول الكتاب، هو بابا السماوي الذي لن يتركك فريسة لعدو الخير. تعال نصلي مع بعض هذه الكلمات، بابا يا ابو المراحم يا عطوف، تعال نصلي هذه الكلمات ونرجع تاني نكمل كلامنا.

كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود. يا مرحب ورجعنا مع بعض تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا لا للخراب بل للعمار. من الخراب الى العمار هي نقلة إلهية ربنا عاوز يعملها معاك النهاردة. مهما كان الحالة، مهما كان الوضع، مهما كان مدة الحالة، ربنا عنده نقلة جديدة النهاردة. رب عايز يشجعك وعايز يشجعك. افكركم قبل ما نكمل كلامنا ان النهاردة هنصلي من اجل اثيوبيا، فتشجع لو تعرف حد هناك منشانه الحلقة، او لو انت بتسمعني من اثيوبيا هنصلي لاجل بلدك النهاردة. كمان هنصلي من اجل للبحارة والعاملين في البحر، هنصلي من أجل حماية ليهم من أخطار البحر وأي أخطار تاني ممكن تكون بتهاجمهم أو بيتعرضوا ليها. الحقيقة الخراب ممكن يكون موجود، بس أنه يكون الخراب في حياة ناس تانية ويستخدمك الرب معاهم، ده اللي ربنا عاوز يعمله في حياتك. مش بس ان الرب ينقذ نفسي من الخراب، لكن انه يبقى في خراب انا شايفه في حياة الناس، لكن ربنا عاوز يعمر حياة الناس من خلالي. اني اطلع برا نفسي، ان اخرج برا دايرة ذاتي، ان اخرج برا دايرة انحصاري في نفسي. انا عايز الكل يصلي لي، عايز الكل يسندني، عايز الكل يؤازرني. احنا محتاجين فعلا الناس تعمل معنا كده، لكن لما يتحول الموضوع الى انه انا مركز كل حاجة، هنا الخطر يا قدسين، هنا الخطر، هنا الخطر، انه انا بقيت المركز. لكن انا محتاج ادرك انه ليا دور في حياة الناس، انا موجود علشان اكون سبب بركة للناس اللي حواليا. حتى لو أنا وضعي كويس، حتى لو أنا حالتي كويسة، حتى لو أنا حياتي عمرانة، بس أنا شايف أخويا حياته فيها خراب، أنا شايف أختي حياتها فيها خراب. رب عاوز يستخدمك ويستخدمني ويستخدمك عشان تكون بتساعد الناس، عشان تكون بتحرك السماء للناس دي، عشان تكون بتقدر توصل ليهم. فما تنحصرش في نفسك، لكن صدق إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها من خلالك. خليني أقرأ معاك جزء في سفر نحمية أصحاح 2. يقول الكتاب في عدد 1: وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكمدا أمامه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا، وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ نحمية كان بيشتغل ساقي الملك. لو أنت بتعرفش يعني ساقي الملك، ساقي الملك ده حاجة كبيرة قوي. ساقي الملك ده الملك بيثق فيه جدا. كان زمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل انه يغتالوا الملوك بانهم يحطوا لهم سم يموتوهم. فساقي الملك هو الشخص اللي بيقدم الكاس للملك، اللي بيقدم المية والمشروبات للملك. هذا الشخص لابد ان يكون تراستد جدا، شخص موثوق فيه جدا جدا جدا. نحمية هو الشخص ده، شخص في منصب رفيع قريب جدا للملك، بيثق فيه الملك. نحمية وغيره من الناس اللي بتبقى في هذه الوظيفة، البوزيشن ده ما ينفعش حد يبقى يدخل للملك يقدم له الكوباية بتاعته وهو مكشر، مش مقبولة الفكرة، مش موجودة فكرة انه ادخل للملك وانا مكشر، ده دي مش موجودة، لانه انت كده بتسد نفس الملك. وكان ممكن انه الملك يؤمر بانه حياة الشخص ده تنتهي، لانه ما ينفعش تبقى داخل على الملك وانت مكشر، انت مين انت؟ ده غلط. بس كتاب مقدس بيتكلم عن نحمية انه بيقدم الكأس للملك، والملك لاحظ انه وشه مكمد، وشه مكشر، فبيقول له كده: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ أنت مش مريض، أنت مش تعبان، بس في حاجة، ليه وشك عابث كده وأنت مش مريض؟ ورح قال له الملك كلمة، قال له: ما هذا إلا كآبة قلب. اللي أنت فيه ده يا نحمية كآبة قلب. عايز أقول لك حاجة، ده خطر جدا. نحمية هنا بيعرض حياته للخطر، شغلته ما ينفعش يكشر فيها.
بس الملك الحقيقة لاحظ كده وغالبا يعني مش قادر أقول بس يعني الملك جابها صح، دي كآبة قلب فعلا. نحمية قلبه موجوع، نحمية قلبه حزين. مالك نحمية؟ انت في حتة حلوة، انت برا بلدك، انت عايش في بلد غريبة، بس انت شغال وظيفة حلوة وبتاكل كويس وبتشرب كويس واكيد معاك فلوس، وانت بتقدم الخمر للملك، انت في بوزيشن يعني ناس كتير او تتمنى تكون في الحتة اللي انت فيها. ليه حزين؟ ايه اللي يحزن شخص زي كده؟ رد نحمية وقال له كده: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. إزاي قلبي يا جلالة الملك؟ الأول حقيقة قال له يحيى عيش إلى الملك، أو يعني ليحيى الملك إلى الأبد، دي التحية. وقال له إزاي ما بقاش حزين والمدينة بيت مقابر أبائي خراب؟ المدينة اللي أنا نشأت فيها مدينة شعب الله خربانة وأبوابها قد أكلتها النار، مدينة أبائي خربانة، طب أنت مش عايش فيها، إيه المشكلة؟ ما تسيبها تخرب. قال لا، أنا قلبي وكلني على المدينة، قلبي وكلني على المدينة. آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية، آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية وأنا موجوع على حال الناس. فكر لحظات في اللي ربنا بيتكلم بيه لينا دلوقتي. نحمية حزين على حالة ما تخصوش. نحمية بيقول الكتاب في نحمية 2، الملك لاحظ انه حزين، بيقول له مالك نحمية؟ قال له عيش الى الابد ايها الملك، قلبي حزين. الملك لاحظ نحمية ما ينفعش يكون حزين، نحمية ساقي الملك، بس نحمية في حاجة خلت حتى الملك يلاحظ، وقال له انت حزين ليه كده وانت مش مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب. قال له الحقيقة انا في حاجة، المدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار. نحمية انت في حتة حلوة، نحمية انت في بلد غريبة عن مدينتك، بس مالك بالمدينة؟ انت في بوزيشن كويس، الناس كلها تتمنى تبقى زي، ايه اللي واجع قلبك؟ قال مدينتي، المدينة، حال المدينة اللي نشأت فيها. يا نحمية انت حزين على بلد انت مش عايش فيها دلوقتي؟ قال اه، المدينة متألمة، المدينة خربانة، المدينة أبوابها محروقة بالنار. ربنا عاوز يحط جوايا وجواك أحشاء تجاه مدينتي، تجاه بلدي، أصلي من أجل بلدي، أصلي من أجل المدينة اللي أنا عايش فيها، أصلي من أجل الكنيسة اللي بصلي فيها، أصلي من أجل الناس اللي حوالي، أصلي من أجل المجتمع اللي أنا عايش فيه، أصلي من أجل ناس متألمين يبدو أنه أنا ماليش دعوة بهم، أنا مالي ما فلان متألم ولا المدينة الفلانية متألمة ولا المكان الفلاني فيه ظروف صعبة، ده عند الناس، بس عند الشخص اللي خاضع للرب، الشخص الملتصق بالرب يحزن، ويبدأ الرب يحط جواك صلوات تجاه ناس يمكن يبدو ان هم مش بيخصوك، لكن قلبك بقى مليان بأحشاء المسيح، قلبك بقى مليان بأحشاء الرب، فانت قادر تحزن على حالة ناس مش بتوعك، بس قلبك موجوع، وتحول هذا الوجع وهذا الحزن في داخلك إلى صلوات. تبدأ تصلي وتصلي وتصلي وتقول له يا رب المدينة تعبانة، يا رب بلدي، يا رب ظروف بلدي، يا رب التعليم في بلدي، يا رب الصحة في بلدي، يا رب أنا بصلي من أجل الحاكم، بصلي من أجل رئيس الجمهورية، بصلي من أجل الحكومات، وأبدأ أصلي. غيرك يقول وأنا مالي، المهم ما أكل وأشرب، بس أنت ربي حط جواك صلوات وتبدأ تصرخ لأجل بلدك ولأجل مدينتك. هل تثق أن الرب يضع في داخلك هذه الأمور؟ هل تثق أن الرب يحط جواك هذه الأشواق؟ هل تثق أنه عند الرب قلب عاوز يدهولك؟ أنه يملأ قلبك بهذا الحب تجاه ناس يمكن يبدو أنهم بعاد عنك تماماً، لكن الرب عنده قصد جديد، عاوز يحط جواك أشواق ناحية ناس حياتها خربانة. يا رب مبارك اسمك. نحمية مالك انت؟ ما تخليك في شغلك، ما انت بتكسب كويس، ما انت بتاكل كويس، ما انت بتشرب كويس، ما انت الدنيا كويسة، مالك انت؟ ما يعني سيبك المدينة بيت ابائك خربانة وابوابها اكلتها النار، مالك انت يا عم خليك في نفسك. يقول لك ابدا، أصل عمر حياتي
يقدر يعمر بلدي. اللي عمر حياتي يقدر يعمر حياة ناس تانية. قلبي موجوع على ناس اتحصرت في نفسها يا شعب الله. قلبي موجوع حبايب على ناس بقت تفكر في نفسها, تفكر في ظروفها, وبقت تلف حوالين نفسها مش قادر تفكر في غيرك. ربنا النهاردة عاوز يعمل يقظة روحية في حياتك ويقولك انتبه, في ناس حواليك بتئن, في ناس في بيتك بتئن, في ناس جوه بيتك بيئنوا, وانت بعيد عن الرب تقول يلا نفسي انا باكل وبشرب, طب واخواتي, طب وابويا, طب وامي, عم ليش دعوة, بس وانت ملتصق بالرب. الرب عاوز يعمر حياة الناس من خلالك. الرب يحط جواك قلبه وأحشاءه, فتبدأ تترجم ده لصلاة ودموع وتصرخ يا رب يا رب من فضلك, والناس يلاحظوا عليك انه انت مالك كده, يقول في حاجة في قلبي وكلني, انا مش قابل اني اكون في ظروف كويسة والناس اللي حواليا متألمة, مش قابل اني اعيش يعني راضي بحالي وراضي بظروفي, وفي ناس حواليا موجوعة وناس حواليا يعني ظروفها صعبة, مش قابل اني اعيش كويس وبلدي متألمة. وتكون بتسمعني دلوقتي وبلدك فيها ظروف صعبة, صلي من اجل بلدك. الرب عاوز يحط اشواق وقلبه جواك, وتبدأ تصلي وتبدأ تكون شريك مع الرب في الصلاة. إنجاز التعبير, تصلي وتبقى بتشترك في عمل الله. الموضوع مش إني أعيش لنفسي وآكل وأشرب وخلاص, لا, أنت جزء لا يتجزأ من كنيستك, من من من من بيتك, من بلدك. أنت جزء لا يتجزأ. رب من خلالك عاوز يعمل حاجة. اللي ربنا عمله من خلال نحمية إنه خلى الملك يسمح لي إنه يبدأ يروح ويبدأ يقود نحمية, نهضة روحية عظيمة في حياة هذه الأمة في ذلك الوقت. والبداية بدأت منين؟ من شخص قلبه وجعه على حال بلده. أنت متخيل؟ واحد قلبه وجعه على حال بلده يبدأ يعني يحرك الأمة كلها تجاه الرب, ويقود الرب نحمية في نهضة غير عادية بسبب قلبه اللي استقبل أشواق ربنا لهذه الأرض. عشان كده ما تستهونش وتقول أنا مالي, لا, أنت قد تكون أنت نحمية. يمكن رب عاوز يقولك أنت نحمية لبيتك, انت نحمية لبيتك, انت اللي تبدأ تصلي لأجل البيت, انت اللي تصلي لأجل بابا وماما, انت اللي تصلي لأجل ولادك, انت تصلي, انت اللي تصلي لأجل شريك حياتك اللي تعبك ده. اسمعيني يا أختي الغالية من فضلك, رب عاوزك انت نحمية اللي تبدأ تصلي لأجل شريك حياتك اللي يمكن أزيكي ومهمشك, ويمكن من وجهة نظرك انت شايفة انه سبب كتير من الوجع اللي انت فيه, مش حاسس ومش داري ومش واقف معاكي واقفة صح. رب عاوزك تكوني انت نحمية برغم تعبك وبرغم مرضك وبرغم وجعك, لكن تبدأي الترجمة ده لصلاة. يا رب انا بغفر لهذا الانسان, يا رب انا بطلق هذا الانسان, يا رب انا بستقبل النهاردة قلبك تجاه هذا الشخص, حتى لو كان اذاني وحتى لو كان وجعني وحتى لو كان ضيع من حياتي سنين, لكن النهاردة انا بطلقه يا رب, انا بطلقه. رب يديك قوة, انا بطلقه بالبركة, انا بتكلم بكلمات البركة. يمكن جوايا قعدت سنين حبسة ومتألمة وموجوعة, لكن النهاردة انا بطلقه بالبركة وبصلي لأجله انه حياته تعمر وانه يبدأ يتعرف عليك وانك تجذب قلبه, حتى رغم كل اللي عمله انا بحبه, انا باقي عليه, بالرغم انه عيالي كبروا, بالرغم انه التعب بقى مالي حياتي, لكن انا بصلي بالبركة لهذا الانسان. انك تصلي لاجل مديرك وتقول انا يا رب بصلي من اجل مديري, انا بصلي من اجل الشخص اللي تعبني, الشخص اللي مضايقني, انا بصلي من اجل الشخص اللي يمكن تسبب في وجعي وفي ضيقي, لكن انا عندي ايمان ان الرب يغيره. كن حمية في عملك, كوني نحمية في بيتك. رب عاوز يعمر دوائر كتيرة في حياتنا, رب عاوز يعمر بيوتنا من خلالنا, رب عاوز من خلالك يعمر حياتك ويعمر حياة الآخرين, يعمر بيتك ويعمر بيوت الآخرين, يعمر عملك
ويعمر آخرين في شغلك. الرب عاوزك تكون سبب بركة لبلدك ويعمر بلدك بسببك وبسبب صلواتك. كن جزء لا يتجزأ من انك تصلي لأجل بلدك. انا بشجع كل حد فينا احبائي، لو انت بقالك وقت ما صليتش، يعني لو بقالك وقت ما صليتش لبلدك، ارجع تاني صلي لبلدك. يعني انا من مصر فانا بصلي لأجل مصر، أنا بصلي من أجل بركة للأرض، بصلي من أجل حماية لمصر، بصلي من أجل الرئيس، بصلي من أجل الحكومة. ليه؟ لأنه دي المدينة، دي الدولة، دي الأرض اللي ربنا أوجدني فيها، اللي أنا مطالب أني أصلي ليها. لو أنت بتسمعني دلوقتي من الأردن، من أي مدينة في العالم، صلي لأجل بلدك، صلي من أجل الحاكم في بلدك، صلي من أجل الوزراء، من أجل عمل الله في بلدك، صلي من أجل بلدك. كن حمية لبلدك، لا تكن يعني كده متفرج، لكن كن حمية لبلدك. ما تقولش أنا مالي، المهم إن أنا التلاجة فيها لحمة وفراخ وشوية بيض وجبن والدنيا تمام التمام. لكن خليك النهاردة مدرك إنه أي دايرة فيها خراب حواليك، أنت مدعو إنك تكون سبب إعمار لهذه الأرض. ربنا عايز يعمر حياتك مهما كان الحال اللي أنت فيه. حتى لو انت شعر انك كويس وانك مش محتاج، خلي بالك ان دي ضربة قوية قوي، انه بنحس مرات بانه انا كويس، انا مش محتاج حاجة، فخلاص بقى يعني انا مالي. لا، مش انا مالي. حتى لو انت كويس وظروفك كويسة وحياتك كويسة، في ناس متألمة ربنا عايزك تحمل معاهم الشيلة، عاوزك تصلي من اجلهم. في ناس كتيرة محتاجة تتقابل مع الرب من خلالك. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولإخواتي، يا رب تعالى من فضلك، تعالى برجاء جديد في داخلنا، تعالى علمنا نكون حمية لغيرنا. يا رب أنا بصلي إنك تضع جوانا أحشاء المسيح، حط جوانا قلبك وأحشائك تجاه النفوس. يا رب حط جوانا قلبك وأحشائك تجاه اللي حوالينا، تجاه بيوتنا وتجاه ولادنا وتجاه أبونا وأمنا. حط جوانا أحشائك تجاه الناس يا رب اللي غاليين على قلبك. حط جوانا أحشائك، حط جوانا قلبك تجاه أشغالنا، حط جوانا قلبك تجاه الناس اللي ممكن يكونوا بيضايقونا. يا رب حط جوانا قلبك، املاني بأحشاء المسيح واملى اخواتي باحشاء المسيح. يا رب من فضلك، يا رب حط جوانا انات وصلوات. يا رب لا تسمح انه نكون متفرجين على الاحداث، لكن انا بصلي انك تضع في داخلنا قلبك، حط جوانا قلبك. ادينا النهارده ان احنا نكون مش متفرجين يا رب، لكن ادينا اللي على قلبك يا رب، ادينا اللي على قلبك باسم الرب يسوع المسيح. ادينا اللي على قلبك النهاردة. انا بصلي لاجل ناس يا رب، بصلي لاجل ازواج ان هم ياخدوا قلبك واحشائك تجاه زوجاتهم، وبصلي يا رب النهاردة من اجل زوجاتي يصلوا لاجل ازواجهن. يا رب في اسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب تعالى برجاء جديد النهاردة، تعالى برجاء جديد. اعمل حاجة يا رب، اعمل حاجة باسم الرب يسوع المسيح. اظهر ذاتك، مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في داخلنا. يا رب عايزين نصلي، يا رب عايزين نصلي، عايزين النهاردة نصلي ونحمل احشائك، ونكون بناخد العمار اللي في قلبك ومقصدك لكل اللي حوالينا. ما نرضاش بالخطر، ادينا قلب لا يرضى بالخراب يا رب، لكن ساعدنا نصلي من اجل النفوس، وننقل يا رب الناس من الخراب الى العمار باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، تسمع وتستجيب، ولي كل المجد. امين امين امين. مبارك الرب. قبل ما نطلع فاصل، عايز بس أشارككم أنه بعد الفاصل
هنصلي مع بعض من أجل أثيوبيا. يلا كل الأحباء المصلين الفاصل الصغير ده بعدها عايزكم تشتركوا معايا في الصلاة من فضلكم. كل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي أنا يعني بشايف جزء, لكن كل الناس المصلين من فضلك منشن الحلقة. لو أنت تعرف حد في أثيوبيا هنصلي من أجل أثيوبيا بعد الفاصل ده, هنصلي من أجل الناس اللي بيشتغلوا في البحر, هنصلي من أجل طلبات الصلاة اللي جاينا دلوقتي. فاستعدوا فاصل صغير ونرجع تاني نصلي من أجل النفوس حوالينا, هنصلي من أجل الناس اللي محتاجين صلاة. كل طلبات الصلاة اللي وصلت لينا على صفحة الراديو والناس اللي بعتت لي برايفت هنصلي النهاردة. فيلا تشجع, فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

مشجع خالص الوقت ده انه واحنا بنصلي هنصلي. مبسوط خالص انه معانا عدد كبير على اللايف, فيلا بينا نصلي مع بعض. يلا بينا هنصلي دلوقتي من اجل اثيوبيا, هنصلي من اجل عمل الله في هذه الارض الغاليه اثيوبيا. الحقيقه يعني مجازا بيتقال عليها الحبشه. في كتاب مقدس بيتكلم في سفر الاعمال عن القس الحبشي اللي هو كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة في أيام سفر الأعمال. هذا الشخص إزاي الرب تقابل معاه؟ فالأرض دي غالية على قلب الرب. عايزين نصلي من أجل أنه الرب يزور الأرض دي. لو أنت من أثيوبيا يعني اكتب لنا, لو حد من أثيوبيا اكتبوا لنا, جماعة بتوع أثيوبيا من فضلكم احنا بنحبكم, عايزين نصلي لأجلكم, عايزين نصلي من أجل الأرض دي, عايزين نصلي الرب يبارك الأرض دي, عايزين نصلي الرب يدي معونة للحكام في أثيوبيا لصناع القرار, عايزين نصلي أن الأرض دي ما تتجرجرش في يعني شر أو مقاصد شريرة, لكن تتم فيها مشيئة الرب. عايزين نصلي بالبركة لهذه الأرض, عايزين نصلي أنه رب يجي على القطاع الصحي وقطاع التعليمي, عايزين نصلي أنه الأرض دي تكون متباركة. يلا نصلي. يلا لو أنت النهاردة بتسمعني من أي مكان في العالم, خلينا نصلي من أجل الأرض دي. يلا نرفع صلاة كده من أجل أثيوبيا. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي, بنتحد مع بعض من أجل أثيوبيا. يا رب الأرض دي غالية عليك يا رب, بنيجي نصلي النهاردة وإحنا عشمانين فيك وعنينا عليك, وبنصلي باسم يسوع بركة للأرض دي يا رب, بركة للأرض دي يا رب. مد إيدك لهذه الأمة يا رب, الأرض دي غالية عليك. إحنا بنصلي النهاردة إنك تيجي تبارك أثيوبيا, بنصلي لأجل الحاكم في أثيوبيا رئيس البلاد, بنصلي لأجل رئيس الحكومة, نصلي من أجل الوزراء, نصلي من أجل القيادات صناع القرار يا رب, نصلي من أجل الأمن في أثيوبيا والصحة والتعليم والرياضة, بنصلي من أجل الأطفال والصغيرين والكبار والشباب يا رب, بنصلي مد يمينك لهذه الأمة يا رب. يا رب من فضلك تعالى يا رب, زي ما يا رب اتقابلت مع الخس الحبشي, اتقابل مع نفوس في هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي أنا وكل إخواتي النهاردة من أجل هذه الأرض بركة, بركة وحضورك يستعلن في هذه الأرض. ما يكونش في هذه الأرض يا رب إبليس بيجرجرها في حروب أو في قرارات صعبة, لكن حماية على هذه الأرض, حماية باسم الرب يسوع المسيح. لا تعطيل على مقصدك الصالح يا رب, لكن مجدك يستعلن في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح. شكرك لأنك سامع الصلاة, ودي كل المجد يا رب. أمين أمين أمين. عايزين نصلي دلوقتي من أجل البحارة, من أجل العاملين في البحر. على قد ما أنا فاهم يعني, أنا مش بفهم قوي, بس القبطان وضابط بحري أعتقد في أكتر من حاجة, ضابط أول تقريبا, ضابط تاني بي, يا رب أكون بقول صح, في مهندسين, في بحارة, كل أيًا كان بقى المسميات يعني اللي بيشتغلوا في البحر. عايزين نصلي من أجل الناس, الناس بتتعب قوي, بتتعب قوي قوي قوي, عايزين نصلي من أجل حماية ليهم, حماية ليهم. الحياة بتعرضوا لأخطار كتير قوي, فيكفي بس أخطار البحر, البحر بكل تفاصيله من مد وجزر وأمواج وعواصف, والحقيقة أخطار كتيرة بيتعرضوا ليها. عايزين نصلي من أجل سلامتهم, وعايزين نصلي كمان من أجل أي أخطار من القراصنة أو الهجمات أو يعني الحاجات اللي زي كده. عايزين نصلي باسم يسوع حماية من الرب على كل اللي شغالين في البحر. لو أنت تعرف حد, أو لو أنت شخصيا بتشتغل في البحر, إحنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي. لو تعرف حد بيشتغل في البحر أيا كان البوزيشن بتاعه, قول له منشر له الحلقة, قول له إحنا بنصلي لأجلك دلوقتي, بنصلي من أجل حماية ليك. فيلا بينا, لو أنت بتسمعني عايزين نصلي من أجل كل الأحباء اللي بيشتغلوا في البحر من أي جنسية في العالم, عايزين نصلي من أجل الجميع. إحنا بنحب الكل وبنصلي للكل, عايزين نصلي باسم يسوع من أجل أنه الرب يتدخل. ويمكن كانت الأخبار بتحكي على بعض الناس اللي في خطر دلوقتي نتيجة هجمات عليهم, عايزين نصلي الرب يصنع خلاص للجماعة دي, للناس دول المحتجزين باسم يسوع, الرب يطلقهم أحرار. أعتقد أنه جزء كبير منهم مصريين, عايزين نصلي باسم يسوع حرية للناس دي, لطاقم السفينة ده, رب يزورهم ويخلصهم, يدي حكمة لصناع القرار.

للناس اللي بتتدخل لحل الأزمة. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا للأمر ده. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت المتداخل يا رب في أمورنا. بشكرك لأنك إله صالح عندك مقاصد عظيمة يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل يا رب كل اللي بيشتغل في البحر. أنا وكل إخواتي بنصلي دلوقتي نحط قدامك كل حد بيشتغل في البحر, كل حد يا رب بيتعرض للخطر نتيجة الشغل ده, كل حد يا رب بيضحي بمجهوده باستقراره نتيجة شغله في البحر. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة مع مباركة لهذه الفئة يا رب من الناس الغاليين اللي بيشتغلوا وبيتعرضوا للخطر. يا رب بنصلي حماية ليهم من كل أخطار البحر يا رب. بنصلي من حماية للأمواج, حماية من الأمواج, من العواصف, من الرياح, من النوات, من الأعاصير. يا رب احمي عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي من أجل حماية من أي أخطار من القرصان أو أي أخطار من الهجمات عليهم يا رب في اسم يسوع. يا رب احميهم واشملهم برعايتك وعنايتك باسم الرب يسوع المسيح. يلا نصلي دلوقتي, نفسي نصلي مع بعض ونتحد في صلاة من أجل الطاقم المحتجز ده, الطاقم السفينة المحتجزين. الرب يصنع خلاص ويفك الحصار عليهم ويدي نعمة للأجهزة وللقيادات اللي تتدخل في حل الأزمة. ما حدش ينسوهم, عايزين نصلي من اجل حمايه ليهم ويرجعوا بكل الخير لبلادهم, لكل الخير لبيوتهم. امين. يلا ارفع قلبك كده بصلاه. يا رب النهارده بنصلي من اجل طاقم السفينه ده, يا رب بنصلي من اجل استرداد ليهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب النهارده حمايه ليهم, يا رب حمايه ليهم, يا رب ما حدش يقرب منهم. بنصلي انهم يرجعوا تاني لبلادهم, يرجعوا تاني لبيوتهم. يا رب نثق فيك النهارده انك تصنع خلاص وتفرحنا يا رب بعودة أحبائنا النهاردة. واثقين فيك, عينينا عليك يا رب. أنت رئيس السلام, أنت اللي تحفظ سلامهم ونفسيتهم دلوقتي, أنت اللي تقول كلمة يا رب. أنت إلهنا, أنت ضابط الكل, أنت اللي تصنع خلاص وترد الناس دي لبيوتها يا رب بدون خدش. يا رب نصلي النهاردة أنك تدي معونة يا رب لمصر في هذا الأمر, معونة لصناعة القرار, معونة يا رب النهاردة لاسترداد أحبائنا بدون خدش. يا رب من فضلك عايزين نفرح بمعجزة حقيقية, كمل عملك معانا, عنينا عليك يا رب واثقين فيك انك تصنع معانا امر عظيم. اشكرك لانك سامع صلاتنا وليك كل الكرامة والمجد يا رب. امين امين امين. مبارك الرب الهنا الى الابد الى الابد. عندنا طلبات صلاة, عندنا ناس بعتولنا صلوات, عندنا كذا حد باعت صلاة, لكن تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمة الجاية. ولو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي, الحق ابعت هنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع نكمل صلاة تاني.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين صلاة. أنا متشجع جدا بحضراتكم النهاردة الحقيقة وبمشاركاتكم وبصلواتكم. عايزين نكمل صلاة. جات لنا بس بعض التعليقات. جالنا تعليق من أخونا محمد الركاكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد، زي حضرتك. بيقول السلام عليكم. أهلا بيك حبيبي، السلام يملى حياتك. بيقول أخونا محمد، كيف حال؟ عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وحضرتك بكل الخير يا أستاذ محمد. شكرا لمحبتك ولذوقك، ربي يبارك حياتك. شكرا خالص على محبتك يا حبيبي. أختنا نانا زيزة، أهلا بيك يا أخت نانا، زي صحتك، ربنا يباركك. بتقول أمين يا رب. أمين يا نانا، أمين، ربي يباركك. شكرا جدا لمداخلة حضرتك. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبات صلاة من أخت، طلبة صلاة من أختنا هند. أهلا بيك يا هند، زي صحتك. أختنا هند بتقول يا رب ننجح أولادي واجبرهم هم وكل الطلبة، ننجح مجدة بمجموع عالي، وننجح نور، وننجح علي يا رب. اجبر بخاطر بنتي وعوضها الحرمان من كل شيء محرومة منه يا رب. أمين يا أستاذة هند. أولا بشكرك جدا على مداخلتك، وإحنا عايزين نصلي معاكي أنه المسيح يبارك بيتك ويبارك أولادك. فتعالوا النهاردة، يلا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي ونتحد مع أختنا الغالية هند ونصلي من أجلها. يا رب بنيجي النهاردة ندعي ونصلي من أجل أختنا هند يا رب. بنصلي من أجل ولادها، بنصلي يا رب من أجل مجدة، بنصلي من أجل نور يا رب. بنصلي أنك تديهم النجاح بتفوق يا رب. بنصلي كمان يا رب أنك تعوض بنتك الحرمان اللي هي شعر بي. بنصلي باسم المسيح يا رب. بنصلي من أجل بنتها يا رب أنك تعوضها الحرمان يا رب. بنصلي من أجل بيت أختنا هند أنك تزوره وتشرق بنورك عليها يا رب. مجد اسمك في حياة أختنا الغالية هند. شكرا أنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. آمين. أمين يا أخت هند، أمين أستاذة هند. شكرا جدا مرة تانية لمدخلتك. جات لنا رسالة من الأستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة منى. منى بتقول اللهم اشفي زوج ابنتي شفاء تاما يا رب، وأدخل الفرح في قلبه، وأصلح حاله، وعوض صبره وصبر ابنتي خيرا. أمين أمين أمين أستاذة منى. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع بنتك الغالية. بنصلي يا رب النهاردة من أجل زوج بنتها. مد يمينك بشفاء كامل يا رب، اصنع معاه معجزة يا رب، فرح قلبه، وزي ما الأخت منى طالبة صلح حاله، وعوض صبره وصبر مراته بالخير يا رب. زيارة خاصة لهذا البيت. بنصلي من أجل الأخت منى، مدام منى، وبنصلي من أجل بنتها وجوزها، بنصلي من أجل باقي العيلة. نورك ينور في البيت ده يا رب، أشرق عليهم بنورك. بركة بركة خاصة وتداخل إلهي وشفاء معجزي للبيت ده في اسم المسيح. بنصلي واثقين أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبة صلاة من أختنا مريان. أهلا بيك يا مريان، إزيك، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مريان بتقولي صلي من أجلي يا أبونا عشان أنا تعبانة جدا. أولا ألف مليون سلام عليك يا مريان، ربي يشددك الرب. الحقيقة مريان أنت يعني أنت معجزة متحركة، وانت شفتي ايد الرب كتير يا مريان. انا بصلي النهاردة انه الرب يظهر ذاته ليكي بشكل مختلف. نفسي النهاردة نتحد، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، نفسي نصلي من اجل اختنا مريان. نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها. مريان شافت ايد الرب وبيصنع معها معجزات وانقاذ، سواء ليها او لاخونا البير شريك حياتها، او حتى لابنهم ابنوب. لكن عايزين نصلي من اجل زيارة جديدة، ومن اجل حسم الامور كده في حياة مريان. شفاء كامل يا مريان، شفاء كامل. يلا لو انت بتسمعيني دلوقتي اعتقد مريان معانا على الهواء. لو انت سمعيني دلوقتي مريان يلا استقبلي دلوقتي من ايد المسيح شفاء كامل. يلا احبائي تعالوا نصلي ونتحد في صلاه من اجل اختنا الغاليه مريان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك إله شافي. أنت الرب اللي بتمد يمينك بمعجزات حقيقية، ما زلت تصنع، ما زلت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب بنيجي من أجل مريان النهاردة، بنيجي نصرخ أنا وكل إخواتي ونصلي من أجل بنتك يا رب. مد يمينك لمريان، بنصلي غطاء دمك الكريم على مريان، اصنع معاها آية للخير. بنصلي يا رب نعمة خاصة جدا ليها يا رب. يا رب شفاء كامل، شفاء كامل، شفاء كامل، زيارة خاصة دلوقتي. اوصل لبنتك، اوصل لبنتك دلوقتي، اوصل ليها، طيب قلبها، اشفي جسد مريان. أنا بصلي يا رب أنه تصنع آية للخير يا رب، فاصلة بينها وبين أي هجمات من العدو عليها وعلى جسدها، حماية دمك الكريم عليها وعلى بيتها. بنصلي النهاردة سور من نار حوالين بيتهم لا يقترب العدو من خيمتها. يا رب بصلي باسم يسوع لا تدنو ضربة من خيمتك يا مريان، سواء خيمة جسدك أو حتى خيمة بيتك. نصلي باسم يسوع سور من نار عليك وعلى البيت في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عندنا طلبات صلاة كتير، عايز أقرأ كمان تعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة اللي جت لنا. طلبت صلاة من أختنا سمسم. أختنا سمسم مشمشة، أهلا بيكي، أهلا بيكي قديسة، زيك. بتقول كده: أمين، صلي من أجل أولادي مارك وستيفن وساندرا، ربنا يشرق بنوره في قلوبهم. أمين أمين أمين. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع أختنا سمسم يا رب، واحنا او اخونا سمسم، واحنا بنصلي يا رب لاجل النفوس الغاليه. نصلي من اجل مارك وستيفن وساندرا، يا رب تعالى بضياء وجهك على عبيدك، مد يمينك يا رب، اصنع معاهم ايه للخير باسم الرب يسوع. مصدقين فيك يا رب، مصدقين فيك انك تمد يمينك تصنع امر جديد معاهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل عملك، زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم يسوع المسيح. يا رب كمل عملك، بنتحد معاها، نصلي من اجل عمل الهي دلوقتي في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. واثقين انك بتسمع الصلاه، لكل الكرامه ايها الرب، لكل المجد. امين امين امين. اختنا مريان بتقول امين امين يا مريان امين. جات لنا رسالة من حد غالي على قلبي خالص، من طنط كاميليا خليل رزق. أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. طنط كاميليا بتقول: نصلي من أجل أسرة خادم الرب الأخ عصام خليل وشعب الكنيسة، تعزية ويملأ الفراغ. آمين آمين آمين آمين. الحقيقة يعني الأمر يحتاج إلى صلاة. عايزين نصلي من أجل تعزية لأسرة أخونا خادم الرب الغالي اللي رقد في الرب النهاردة، الأخ خادم الرب الأخ عصام خليل. عايزين نصلي من أجل تعزية للأسرة وتعزية للكنيسة، كنيسة الإخوة، وأيضا تعزية للكنيسة العامة في بلادنا مصر. والحقيقة الأخ عصام كان يعني تأثيره وخدمته وتأثير خدمته منتشر في كل عالم. عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة، هي خسارة كبيرة لكن نثق في صلاح الرب، نثق أنه السماء ربحت خادم الرب الأخ عصام لكن الأرض خسرته. بس بنصلي النهاردة أن الرب يرسل بلسان وتعزية خاصة لكل الأحباء. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا واثقين فيك، يا رب بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين فيك أنك ترسل تعزيات خاصة. أنا بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني من أي مكان في العالم، كل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي، بنصلي من أجل تعزية خاصة يا رب للأخت منال، بنصلي من أجل تعزية خاصة للكنيسة يا رب، بيته وكنيسته والكنيسة العامة. بنصلي من أجل سندة يا رب، يا رب عزينا وطيب قلوبنا في انتقال خادمك يا رب، من فضلك مد يمينك بتعزيات خاصة جدا جدا لابنك يا رب. واثقين انك تسند، انت الوحيد اللي تملأ الفراغ يا رب، خدمته مع الشباب، اسند كل الشباب يا رب اللي تأثروا بانتقال عبدك يا رب. انا بصلي من اجل تعزية وسندة للكل، كمل عملك بكل الخير، كمل سندتك لينا ولكل الكنيسة في اسم المسيح، واثقين أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. أختنا جانيت فهمي بتقول: أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل في. أمين يا قديسة أمين. أخونا أهاب مراد إبراهيم، أهلا بيك أخ أهاب، بيقول: صلاة من أجل أن الرب يرجعني الأرضي يزرعيل اللي استولى عليها أخاب وإزابل وأفسدوا زرع الله في أرضي. يزرعيل يعني أرض يزرعها الله، ربنا يعاقب أخاب وإزابل. أمين حبيبي أمين. يا رب بنيجي نصلي النهاردة مع أخونا أهاب، بنصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة لابنك، بنصلي من أجل يا رب أنك تمد يمينك لحياة أخونا أهاب، بنصلي من أجل سندة خاصة لي تداخل يا رب. أصلي من أجل يزرعيل زي ما هو بيقول يا رب، أصلي من أجل استجابات للصلاة يا رب، مد إيدك، بنصلي من أجل نعمة خاصة يا رب تستجيب حياته لزرع السماء في اسم المسيح يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين يا خاب. أختنا سناء نادي، أهلا بيك يا سناء، إزيك أخبارك إيه؟ يا رب تكوني بخير. تقول: سلام يا أسيس، من فضلك محتاجة صلاة كتير. يا رب بنصلي من أجل أختنا سناء، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، كمل عملك الصالح معاها يا رب. اسند سناء يا رب، احنا مش عارفين سناء بتكتاس في ايه، لكن بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. شكرك لأنك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين. أختنا جانيت فهمي بتقول: أمين، شكرا للرب وليك أبونا الغالي، رسالة مطمئنة، رب يباركك يا أخت سناء. أمين. أختنا نهى نصيف هندي، أهلا بيك يا نهى، زيك، تقول: أمين في اسم يسوع، يا رب ساعدني أكون زي قلب نحمية. أمين أمين أمين يا أخت نهى، بتقول: أمين استخدمني. أمين يا نهى باسم يسوع. أمين يا رب، بركة لأختي نهى، أنا بصلي من أجل مجدك يرى عليها ويستعلن حضورك في حياتها. شكرا ليك لأنك سامع صلاتنا ولكل المجد. أمين أمين آمين هللويا. هي الوقت بيعدي بسرعة، وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. بشكر رب جدا جدا من أجل كل الناس اللي كانت معنا على الهواء النهاردة، بشكركم جدا جدا، بشكركم من أجل تفاعلكم، من أجل صلواتكم، ببارك الرب لأجل عمله الصالح النهاردة، ونتقابل مع بعض الأسبوع القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت

متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. هاي نسرين.
1: هاي.
0: شو كان طيبة هالقهوة؟
1: ايه بجنن، نسلم إيديكن.
0: أول شيء بدنا نرحب فيكي على برنامجنا وبدنا نقول لك مبروك على الدكتوراه. أنا عرفت إنه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة راندو بفرنسا، مزبوط عم بحكي؟
1: نعم.
0: بدرجة مشرف جدا.
1: مزبوط، ريزونورب.
0: واو. طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة، هلا أكيد مش حتكون طريق هينة، بس أنا يعني بما أنك هلا أنت ضيفة برنامجنا حابة أستفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي فوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها وكمان من فوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح أنه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا، يعني خبرينا شوي عن تجربتي.
1: أكيد ما قعدت وحلمت أنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه، يعني
0: أكيد. أخذت معك
1: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
0: كنت دايما عارفة
1: مثابرة،
0: كنت دايما عارفة
1: ضمنيا يعني بقلبي من جوا كنت واسع أنه أنا رح أوصل، بس كيف وأمتى أكيد ما كنت أكيدة.
0: أنا مثلا فكر أنه نحن كنا مشاكل بالدرس أنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
1: بس تأحكي شوي قبل ما نتسجل بالدكتوراه كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل حتى اللي قدرنا أمننا علامات عالية خولتنا نفوت بالماستر، وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
0: بلش المشوار الصعب ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى بال
1: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو بنعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما بنتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس اللي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة مي أوقات ما بتلاقوا حدا يجيب لكم أنينة مي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على عجريكم ولا لا.
0: هيدا بيساعده حتى يتخطى،
1: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كيف بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبتضيعوا.
0: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا،
1: نعم،
0: واكيد حسوا مثل ما انت حسيتي انه هن ببلد غريبه وما في عندهم دعم. انت عم بتقولي انه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه اكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤية.
1: طبعا.
0: بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده واحد يزبط وقته ويقسم وقته مظبوط.
1: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤية واضحة شو ناطره تما يتفاجأ ويحس انه قدام كبالين. هيدي شغلة أساسية.
0: انا مرة سمعت هيدا الحكي انه اكتر هدية الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحلة او كانوا او كانوا محبطين لك او الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
1: اكيد ما في شيء بيجي بالهين. يعني هيدي شغله لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا ويحضر حاله نفسيا انه هو رايح على كومبا،
0: على
1: يعني
0: معركه.
1: اكيد الناس اللي تلاقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي ابواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلوهم يكونوا باركه امل. انه انا فيني اعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
0: قديش ضروري نسرين وجود هيك اشخاص؟ انا اكيد ضروري كثير.
1: طبعا.
0: بس لاي درجه؟ 50% 60%؟ كيف قدرتي تحافظي على اهتمام هالاشخاص فيكي تيساعدوكي؟
1: اول شيء بدي اوضح شغله، انه الناس ما بيفتحوا لك ابواب وبيساعدوكي اذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم ان انت عنصر جيد. وانه انت عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده، رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونه، على أي أساس عم يساعدوك ولا ما بيساعدوك.
0: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
1: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هني علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان إلي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا تعلمت فيها.
0: برافو نسرين.
1: بقى هدول الناس كانوا لقلي بالنسبة لقلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير ابواب وساعدوني وامنوا في بمحل انا فقدت الايمان بحالي. يعني بمحل وصلت انا قلت ما ممكن اقدر كفف، هني اول ناس قالوا لي انت اللي غلطاني ونحن بنعرف انت شو بتقدر تعملي. واصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت انا انه هن بيوثقوا فيني وهن واثقين بقدراتي، قلت لا، انه لازم عيد النظر بانا شو بقدر اعمل وبلكي ارجع كف المشوار. وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها ابدا هي الدعم العائلي، يلي اكيد واحد من الاشياء الاساسية جدا جدا جدا. دعم الاهل، دعم الاخوات، ان كان ماديا او معنويا، يتفهموا المشروع اللي انتو فايتين فيه.
0: شو في عناصر تانية بعد؟
1: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
0: مراحل وخطوات
1: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس يلي ساعدوني ووقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

عبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا الناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والأستاذ فيها على المستشفى، ولما أنعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدانها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصا الأمهات والشابات والشباب يلي عم يدرسوا حتى ينتبهوا خصوصا بمراحل الامتحانات، وياكلوا كتير منيح أكل فيه كل العناصر الغذائية يلي عايزة أجسامنا بنشاطاتها اليومية. ما تنسوا إنه الإنجيل بيقول إنه أجسادنا هي هيكل لروح القدس، وكل وحدة منا لازم تعتني بهيدا الهيكل وتحافظ عليه بأفضل الطرق، لأنه أجسادنا أمانة الله مسلمنا إياها، لازم نحافظ على هيدي الأمانة لأنه روح الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومانيزيوم خصوصا هني وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قدو من الزبدة ومعيار قدو من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا، وبعدين منشيله على النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعت لك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار، لكن ان السعي للكمال والمثالية يكون بيتحول لادمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة او ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان زي السعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعوا لنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص أيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة ideal دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا لا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا، هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصل أنا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصل ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقولك أصله اللي بيتقدمولي فيه اختيارات كتير بس مفهومش الشخص اللي أنا متأكدة أنه هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة أن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية أنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب، هل بتشعر أنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ الثلاث أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت

عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي، والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه، يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش، لا أنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستني منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة، أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح، لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في أنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في أنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل أنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوا الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي؟ خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالبا أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعا أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وانت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فانت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوا يتوقعوا حاجات عالية جدا، فانت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة انك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم، وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي، وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل، كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة التالتة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟ لما تعلم حاجة جديدة أو لما أتعلم من أخطائي. طول ما أنا بجري وبلهس أنه ما غلطش وده مش هيحصل طبعا، فما عنديش فرصة أتعلم، لأني مش باصص على الخطأ على أنه حاجة موجودة، على أنه حاجة واقعية، على أنه حاجة محتاجة أقبلها، فبالتالي ما بتعلمش منه، فبالتالي بفقد فرص النمو. في كمان صفة تانية، شوية مشاعر تانية وأفكار تانية، الخوف من عدم استحسان الآخرين. أنت خايف دايما أن الآخرين مش بيمدحوك لأنك بتخاف أن هما يشوفوا عيوبك، فدايما عندك خوف من عدم استحسان الآخرين، هو أنتوا راضين؟ هو أنا اللي عملته كويس؟ هو ده تمام؟ وبعدين طبعا بتخاف من النقد، أنت لا تحتمل النقد، ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض،
كل ما تغلط

تحس ان الناس مش مستحسناك فانت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي انا مخليها للاخر كده نفكر فيها مع بعض. الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته اللي هو قانون كل شيء او لا شيء، سموه الانجليز all of none rule، يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فانا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل ان هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره او في النوعية اللي بيذاكرها، اكبر من امكانياته اكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه. فيعمل ايه؟ ما يكتفيش بانه يجيب جيد جدا او جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم، او يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس انه فاشل، فيا كله يا ما فيش حاجة، او يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا. الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل او مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100% ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، او يروح يهرب لسوشيال ميديا او لإباحية او عادة سرية او افلام بورن او للنوم او لاي سلوك ادماني اخر علشان يهرب بيه من احساس الفشل اللي هو احساس فيك اصلا، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل ان الدنيا مش ابيض واسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، ان ما كانش امتياز فكانه ما عملش حاجه خالص، عنده الفاظ من نوعيه ايه بقى، حياته مليانه الفاظ من نوعيه لازم، كل حياته مبنيه على كلمه لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته، بينسى تماماً في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي. بيبقى أحياناً معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي، فأنت معتقد أنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين أنه أنت دايما شايف أن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية، أنا وإنت عاوزين ندخل جوه الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي، تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. جزء التاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة واكبر من امكانياتك، فالفشل اكيد هيحصل. الجزء التالت من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي انت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش انتاجية، مفيش effect، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل او دراسة او رياضة او علاقات او اهداف اسرية او عائلية، كل الاهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة او شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل ايه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر ففشلت مرة تانية لأنه المقاييس ما زالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات مكسورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة، على عكس المنطقي بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل انك انت لو بذلت مجهود اكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقة المفرغة تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقة دي هتبدأ تلاحظ انك بتتعامل مع الاخرين بطريقة مش كويسة. ليه؟ لانك عاوز تحتفظ بصورتك اللي انت عاوزهم يشوفوك عليها، لانك متخيل ان هما بيقيموك على انجازاتك، فبتبقى من اكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم، فتبدأ تخش في عملية دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لانك خايف من الرفض. وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي، أنت مش قاصد تبعد بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد فبتبعد، بتنعزل. طيب غالباً أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك قول لنفسك دايما إنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا، فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكثر إنسانية هتتحب أكثر والحميمية هتكون أكثر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين اللي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة، من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالبا هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل، وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس لأنه علاقاتك خلاص يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعا أكيد بتبقى في حال وحش قوي، أنت حطت لهم مقاييس عالية أو الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا ازاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لان هم طبعا شاعرين بالرفض منك او شاعرين بالرفض منك لو انت ام، لانهم مش واصلين للمقاييس اللي انت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لان هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت،
وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلا هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير وانت بتشرب سجاير، هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكدبش وانت بتكدب، فهو هيكدب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لأنه هو ده الموديل اللي هو شافه. فهم بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح، فهم هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين. ووارد كمان ان هم يطلعوا مدمنين علاقات او عندهم علاقات اعتمادية لأن هم معتمدين على رضا الآخرين عنهم، لأنهم اتعلموا منك ان هم معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهم كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك. صعب؟ آه صعب. سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب إنه أتخلى عنه. آه صعب. تعال أشجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وأنت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وأنت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وانت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فانت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فانت ما اختبرتش طعم النجاح، انت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة بتاع المشوار، انت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين انك فقدت كل استمتاع بكل خطوة انت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لاخر سنه في الكليه والتقدير العام التراكمي ان هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبه الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنه نجح فيها لان هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنه واحده، هو ما اتبسطش بامتحان الميد تيرم او اعمال السنه او الكويز اللي عمله في النص او البروجكت اللي عمله مع مجموعه من اصحابه، لان هو باصص على نجاح اخر السنه بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي ستيب باي ستيب. انت كمان رافض احساسك باي فشل، فمش بتتعلم من اخطائك، دي خساره برضو. انت لانك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطا، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلي في وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقة الصحية في الحياة، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة ووعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط اهداف واقعية مش بناء على انتظارات الاخرين، لكن بناء على انا عاوز ايه من الحياة، وانا احتياجاتي ورغباتي ايه، وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. فبيحققوا اهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، انك تدرك ان الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي انه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هم بيجرجروك بعد كده انك انت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد ان الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا. تاني أقول لك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا ولن تكون. الخطوة التانية أنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير، وأنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وأن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وأنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وانك انت مش مستحمل النقد. كلها دي افكار وسلوكيات دفاعيه بتولع الكماليه جواك، بتغذي الكماليه. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وافكار اكثر صحيه. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقه باتجاهاتك في الحياه، يعني ابدا ادور على قيمتك جايه منين، مش جايه طبعا من نجاحك المبالغ فيه
وابدأ دور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقت، يعني تعمل إيه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية. ودي الخطوة الثالثة، إنك أنت حط أهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى إمكانياتك، وعلى ما أنجزته في الماضي. مثلاً أنا سي إن أنا بحب القراية وعاوز أقرأ كتاب. أنا طول عمري مثلاً بقرأ كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، أنا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي إن الكتاب مثلاً 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت أقرأه مثلاً في 25 يوم. ما جيش أحط لنفسي هدف إني أقرأ كتاب 200 صفحة في يوم أو في يومين، ده هدف مش واقعي. فأنا اللي أنجزته في الماضي إن أنا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت أجتهد زيادة أقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم أو في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حاططها بناء على إمكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيديلك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور الـ 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات. 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى 3 شهور عشان استمتع بال 15 تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل 5 أيام، وهقول لنفسي برافو وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة السادسة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف أنت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%، شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك. واحتفل، وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة أن العالم مش هينتهي لو أنا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو أنا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك طب احتمال حطيت مقاييس أعلى؟ يعني وأنا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس أعلى من قدراتي؟ أعيد حساباتك تاني، اسأل نفسك هو أنا خايف من إيه؟ طب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي إن أسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف إن مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من أخطائك، لأنك هتبدأ تقبل إنها موجودة، فاستخدم أخطائك بطريقة إيجابية واسأل نفسك ممكن أتعلم إيه من الخطأ ده، بدل ما أفضل ألوم نفسي وأحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الأخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريقة تفكير اللي هو all or none أو الكل أو لا شيء، وابدأ اقتنع إن في نجاحات وسط وفي ألوان رمادي محتاجة أقبلها، مش كله أبيض وأسود. عاوز أتبنى فكرة إن ممكن أنجح جيد أو جيد جدا أو مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها إن الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف إنك بتنجز أكتر، ورضاك عن نفسك هيكون أفضل، وعلاقاتك هتكون صحية أكتر. كلها دي مكاسب. أتمنى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه، أتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك آخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعاً في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعلى قلبه رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنتمنى نسمع صوت حد بنحبه، يا سلام لو في بلاد الغربة فصوته بيهون علينا كتير. مرات كتيرة يبقى بالنسبة لنا الشخص اللي بنحبه وعايزين نسمع صوته هو شخص كمان ذو منصب أو عنده سلطة معينة يقدر يتدخل عشان يحللي مشكلة أنا واقع فيها، فأقول يا سلام لو أسمع صوت فلان الفلاني ده يعمل معايا أمور عظيمة، يعني ده صوته ده يبقى امتياز كبير ليا في الوقت ده. النهاردة عايز أحكي معاك عن صوت، لكن مش صوت عادي، مش صوت إنسان ولا صوت قريب ولا حتى صوت شخص مسؤول. عايز أكلمك عن صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 3 بيقول الكتاب: صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. الحقيقة المياه على قد ما المياه مفيدة، لكن أوقات تبقى المياه أزمة، أوقات تبقى المياه تحدي. المياه ممكن تكون سيول، أمطار غزيرة. المياه ممكن تكون على قد ما هي شيء مفيد لكن تكون شيء مضر. صوت الرب على المياه كأن الرب عاوز يقول لي كده، جت في إحدى الترجمات: هوذا صوت الرب يدوي فوق المياه. صوت الرب فوق المية، صوت الرب فوق الأزمة، فوق المشكلة. لو أنت النهاردة بتسمع إنبوكس من السماء وفي مية جاي عليك، في تيار قوي جاي عامل زي ما يكون فيضان، في حاجة بتهددك، في حاجة جاية تهدد حياتك، في مية غامرة جاية تأذيك، لو شعر انه الازمة جاية باندفاع ناحيتك، انا مش عارف ايه الازمة اللي الرب بيشاور عليها النهاردة، لكن ممكن تكون حاسس انه الازمة جديدة والمية قوية، يجي الرب يقول لك كده: صوتي يجي لك فوق المية، صوت الرب على المياه، صوت الرب فوق الازمة، صوت الرب يدوي فوق المياه. يجي الرب ويتكلم ويقول لك: انا صوتي اقوى من المياه، اله المجد ارعد، الرب فوق المياه الكثيره. في يوم من الايام كان التلاميذ بتوع الرب يسوع المسيح لكل المجد راكبين السفينه، وكانوا في وسط البحيره والريح شديده والامواج عاليه، ويقول الكتاب انه كانت السفينه معذبة من الأمواج. لكن يجي في الهزيع الرابع من الليل الرب ماشي فوق المية، وكأنه عاوز يقول لهم: انتوا ايه اللي مخوفكوا دلوقتي؟ مش المية؟ مش انتوا خايفين انه المية تدخل جوه السفينة؟ انا جاي ماشي فوق المية. حبائي، يأتي الرب على المياه. ممكن تكون النهاردة بتسمعني وحاسس انه خلاص المية دخل سفينة حياتك، المية هتغرقك، صوت الرب على المية، صوت الرب إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة، الرب فوق المرض القوي، صوت الرب فوق المرض، صوت الرب بالشفة. يجي يتكلم على كل مياه مرض جت على حياتك. لو عندك مياه فشل جت لحياتك وعايزة تغمرك، صوت الرب أقوى من صوت الفشل. صوت الرب يجي يتكلم ويقول لك: أنا إله السماء أعطيك النجاح. يجي الرب ويتكلم كلمات مختلفة. يمكن جواك شاعر بالرفض وكأنه المياه هي مياه الرفض، ويمكن كلمة في سرك يعني ممكن تكون مياه الرفض دي جات من شخص لا يمكن كنت تتخيله، بس عايز أقول لك خبر كويس، يجي الرب ويقول لك أنه أنت مقبول، أحببتك فضلا، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. صوت الرب على المياه، صوت الرب يجي فوق الأزمة، صوت الرب يتدخل في وقت الأزمة، الرب يعطي مطرا في وقت جفافك، يدي المطر. اسمع اسمع، المطر المناسب. خلي بالك لأنه المطر على قد ما هو مفيد أوقات يبقى ضار، لو الأمطار غزيرة دي تموت الزرع. الرب عارف كويس قوي امتى يدي المطر، امتى يدي المية. الرب فوق المية، الرب ليه سلطان على المية. الرب النهاردة بحضوره جاي يقولك: انا صوتي، صوتي فوق المية. قادر كده يعني اشعر كأنه حد فينا ممكن يبقى جواه سؤال كده: بس انا مش بعرف اميز صوت الرب.
خليني أقول لك خبر كويس، الرب في هذه الأيام على قلبه أنه يعلن ليك عن صوته، وعلى قلبه أنه يدربك ويدربك عشان تميز صوته. فقط خليك خاضع للرب، ادي ودانك للرب، قول لرب أنا يعني مش شاطر قوي في تمييز صوتك الحقيقة، يمكن بتلخبط مرات، يمكن مش بفهم مرات تانية، بس الحقيقة أنا عطشان قوي ليك، الحقيقة يا رب أنا مشتاق لك قوي، الحقيقة يا رب أنا جوايا قوي قوي أني أسمع صوتك، جوايا قوي أني أستمتع بصوتك. صوتك يجي النهاردة على المية، صوتك أقوى من المية، صوتك يجي النهاردة يقول لي مش هسيبك تغرق. يا رب بشكرك لأنك تيجي ماشي على المية النهاردة يا رب، صوتك يجي ويطمني يا رب، يقول لي لا تخف لا تخف لا تخف، لن تغرق. يا رب أشكرك لأنك تأتي على كل مياه أزمات، وكل مياه تحديات، وكل مياه هدفها أنها تغرق السفينة، لكن أنت تيجي ماشيا فوق المياه. يا رب أباركك لأنك سامع لينا، ولي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن إحنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. تعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وإنت، وهي بتحط وشكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقول له شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هما كانوا شاكرين للحال اللي هما وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد ما عرف إنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك إن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي انت بتدهوله ولا أي أعمال خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي انت فيها هو بيعملها وانت بس بتقوله شكرا، كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لوين 7 وعدد 11 بيتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أكراس فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أكراسا ملتوتة بزيت مع أكراس خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا احنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 عدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار، رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. فأرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول، يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقوله شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير.
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سابش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة. تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب يكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسلي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي امين عليا للاخر هو انت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على انك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب، مليارات يا رب الإحسانات يا رب ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من ارض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب اسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لانك خرجتنا من ارض العبودية لحياة، شكرا يا رب لان خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسموات مفتوحة، شكرا يا رب لان يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب تقول لك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بتكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتيلي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئة لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبنا، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم

0: كيفنا؟
1: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
0: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
1: اي طول بالك، شو بك متعبة وماني قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت؟ إيه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، إيه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
0: إمتى رح يجي هاليوم وأخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
1: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، أنت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
0: هل الواحد إذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، أنا زلمة عندي أسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاير شي بجنن.
1: عن جد أنت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والدجاجة مين جابها.
0: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
1: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
0: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
1: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا بالمدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
0: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
1: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
0: أمين فرح.
1: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
0: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمة ومنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
1: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
0: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه، الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
1: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
0: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
1: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
0: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيي بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
1: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة وقتها بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية.

0: من أي نظرة حقد وشر. خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
1: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي، كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه: قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله. ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس بنكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، ببيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات بنصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين. بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي، تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
1: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول: صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. ربي يكون معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:

0: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
1: قال
2: ولا إيليا.
1: قالوا
0: هل أنت النبي؟
1: أجاب
2: لا.
1: فقالوا له
0: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
1: قال كما قال النبي إشعيا:
2: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
1: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
0: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
1: أجابهم:
2: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
1: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
2: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
1: وشهد يوحنا قال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
1: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
2: ها هو حمل الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما:
3: ماذا تريدان؟
1: قالا:
4: ربي،
1: أي يا معلم،
4: أين تقيم؟
1: قال:
3: تعالى وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
4: وجدنا المسيح،
1: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
1: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
3: اتبعني.
1: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
5: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
1: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
1: فأجابه فيلبس:
4: تعال وانظر.
1: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
1: فقال له نثنائيل:
4: كيف عرفتني؟
1: فأجابه يسوع:
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
1: فقال نثنائيل:
4: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
1: فأجابه يسوع:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
1: وقال له:
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشتي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وجمع موسى كل شعب بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الوصايا التي أمر الله أن تعملوا بها، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة لله، يوم خاص لكم، من يعمل أي عمل فيه يقتل. لا تشعلوا نارا في كل مساكنكم يوم السبت. وقال موسى لكل جماعة بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، قدموا مما عندكم هدية لله، كل من كانت نفسه سخية يحضر لله هدية من ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صمت وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، ويأتي كل الماهرين فيكم ليصنعوا كل ما أمر به الله، الخيمة من الداخل والخارج وغطاءها ومشابكها وألواحها وعواردها وأعمدتها وقواعدها والصندوق وعصويه والغطاء والستار التي تحجب الصندوق والمائدة وعصويها وكل أدواتها والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله ومنارة الإضاءة وأدواتها ومصابيحها وزيتها ومنصة البخور وعصويها وزيت المسحة والبخور العطر وستارة الباب لمدخل الخيمة ومنصة القربان وشبكة النحاس التي لها وعصويها وكل أدواتها والحوض وقاعدته وستائر الساحة وأعمدتها وقواعدها وستارة مدخل الساحة وأوتاد الخيمة وأوتاد الساحة وحبالهما وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار. ثم انصرفت كل جماعة بني إسرائيل من عند موسى، وكل من كانت نفسه سخية وحفه قلبه جاء وأحضر هدية لله لعمل خيمة الاجتماع وكل أدوات الخدمة فيها والثياب الطاهرة. وجاء الناس رجالا ونساء وتبرعوا بنفس سخية بأساور وحلق وخواتم وقلائد وأشياء أخرى من الذهب، كل واحد منهم قدم هدية من الذهب لله، وكل من كان عنده قماش أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان أو شعر معز أو جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر أو جلود دلفين تبرع بها. ومنهم من قدم هدية من فضة أو نحاس وأحضره لله، وكل من كان عنده خشب صمت يصلح لعمل شيء ما تبرع به. وكل امرأة ماهرة غزلت بيدها وتبرعت بما صنعته من نسيج أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان. وكل امرأة حثها قلبها وكانت ماهرة
غزلت شعر معز، وتبرع قادة الشعب بحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، وتبرعوا أيضا بأطياب وزيت للإنارة وللمسحة وللبخور العطر. فكل من كانت نفسه سخية من بني إسرائيل، رجلا كان أو امرأة، تبرع بشيء للعمل الذي أمرهم الله به بواسطة موسى. وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد اختار الله بصلئيل بن أور بن حور من قبيلة يهوذا، وملأه بروح الله، فأعطاه مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف والفنون. ومنحه الله هو وأهولياب بن أخي ساماك من قبيلة دان القدرة على تعليم الآخرين، وملأهما بالمهارة ليعملا كل ما يعمله الصانع والفنان والطراز في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان وسائر حرف النساج وكل صاحب صنعة وحرفه.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

0: كوني يا سيدتي ودودة للمحافظة على صحة قلبك. هذا ما يحمله إلينا التقرير التالي للباحثين البريطانيين. قال باحثون بريطانيون استناداً إلى دراسة أجروها أن الأشخاص المصابين بالقلق العصابي هم أكثر احتمالاً للوفاة من أمراض تتصل بالأوعية الدموية للقلب، بينما توفر الانبساطية المرونة والانفتاح الاجتماعي للأشخاص وقاية من الوفاة بأمراض تنفسية. وتشير بيفرلي شيبلي من جامعة أدنبرا في اسكتلندا وزملاء لها في دورية الطب النفسي الجسدي إلى أن القلق العصابي، وهو ميل للقلق وتقلبات الانفعالات العاطفية، يرتبط بالقلق والاكتئاب الذي يمكن أن يساعد في تفسير هذه الصلة باضطراب القلب. ويشير الباحثون إلى أن التقارير المعنية بالتأثيرات الصحية لكل من الشخص القلق والشخص المنبسط جاءت متباينة. ومن خلال دراسة شيبلي وفريقها لوفاة 5000 شخص في منتصف العمر، وجدت أن الدرجة المتزايدة من القلق متصلة بمخاطر الوفاة من أي سبب آخر. أما الانبساطية فلقد قللت من احتمالات وفاة شخص من مرض تنفسي. واستنادا إلى هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن صلة الوفاة بمرض يرتبط بالقلق العصابي والأوعية الدموية للقلب يمكن أن تعزى لأسباب وراثية، وإن العوامل الاجتماعية والسلوكية يمكن أن تساهم فيها أيضا. ترى كيف يتخلص الإنسان من القلق والهم والخوف؟ هل تعلمين سيدتي أن الصلاة والتقرب إلى الله تبعث الطمأنينة والسكينة في وجدان المصلين؟ وتساهم في حدوث استرخاء لأعضاء جسم الإنسان؟ فهل تفتحين قلبك لله تعالى وتصلين وتطلبين منه أن ينزع عنك الخوف والقلق؟ قال عبد الرب داود: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. فهل تريدين أن تتخلصي سيدتي من مخاوفك؟ ضعيها بين يدي الرب يسوع المسيح الذي وحده القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: محف صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهرا ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالا لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوما كل سنة. ولا زال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.
2: مسجون وبحلم بالحرية، القلب حزين وراء أضبان، مستني النور في الليل.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الإنجيل، من بشارة لوقا الفصل 18 والآيات من 40 ل 46. والحكاية دي حصلت في كفر نحوم. كفر نحوم بلد جميلة على البحر، بحر الجليل. والموضوع بدأ بعد 50 سنة من احتلال الرومان لكفر نحوم، البلد البسيطة اللي لا ليها في الحروب ولا في الجيوش. عشان كده لما الرومان جم يحتلوها ما لقوش جيش دفاع، فالاحتلال تم بسهولة جديدة. ومش كفر نحوم بس، لا ده كل البلاد اللي حواليها، وخصوصا ان جيش روما كان اكبر واقوى جيش في العالم في الوقت ده. طيب لما البلد ما قاومتش مقاومة كبيرة وجيش الرومان كان جيش قوي جدا، ليه لما كانوا بيدخلوا البلاد بيخربوها؟ ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان كفر نحوم دي كانت من البلاد اللي الرومان خربوها لما دخلوها. وكان من ضمن المباني اللي الرومان خربوها وهدموها مبنى المجمع اللي الناس كانت بتصلي فيه. مش بس بيصلوا، لكن بيتقابلوا ويتناقشوا مع بعض في الأمور المهمة، ويتعلموا ويقروا في الكتب المقدسة ويتجوزوا، يعني باختصار أهم مبنى في البلد. واللي هيحكي لنا الحكاية النهاردة واحد اسمه ييروس. وييروس شاب صغير ما دقش وما شافش الحياة قبل الرومان ما ييجوا البلد، من ساعة ما وعي على الدنيا وهو ما يعرفش حاجة غير الاحتلال الروماني. خليك معانا واسمع ازاي ييروس بيحكي عن المشاكل اللي شافها هو وناسه وبلده المحتلة من الرومان.
2: أنا ييروس، مواليد كفر نحوم، مش بس مولود فيها لكن عايش ومتربي فيها. أنا شايف كفر نحوم أحسن بلد في الدنيا، وأنا حاسس رضا ربنا عني بأنه اداني أب وأم مفيش زيهم في حبهم واهتمامهم بيا. كنت بروح المدرسة وأنا صغير، وكان أحلى وقت وإحنا عيال لما نطلع من مدارسنا ونروح نلعب على الشط وننزل البحر. لكن ساعات أبويا يكون محتاجني في طلب ولا مشوار أروح معاه وأساعده. من ساعة ما اتولدت وأنا بشوف نوعين من الناس، أهلي والناس اللي زيي وبيتكلموا لغتي، ونوع تاني هو الرومان بلبسهم ولغتهم وطريقتهم العسكرية. الناس كانوا بيخافوا منهم ساعات كتير، بس أنا ما كنتش بخاف. أبويا كان مديني الإحساس ده، إحساس الأمان والسندة. ده غير إنه كان دايماً يحكي لي ويعلمني تاريخ بلادنا وديننا.
3: طيب يا ابني، بص، لو جاوبت السؤال اللي هسأله لك ده صح، أنا هطلعك تلعب مع أصحابك. قولي، إيه أعظم وصية ربنا اداها لموسى؟
4: أسهل سؤال يا بابا، هقولك، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.
3: شاطر يا واد. طيب مدام كده بقى، تفضل يلا العب مع أصحابك، بس العب وخد بالك من نفسك، ماشي؟
4: طب يا بابا أنا خارج، بس الأول عايز أسأل سؤال، هو إمتى ممكن يكون عندنا مجمع حقيقي كده وكبير في كفر نحوم بدل اللي اتهدم زمان؟
3: من بقك لباب السماء يا ييروس يا ابني. لما ربنا يسمح. احنا دلوقتي علينا نصبر ونصلي في البيوت زي ما بنعمل لغاية لما الأمور تتعدل.
4: نفسي لما أكبر كده أخدم ربنا في بنا المبنى ده، وهيكون مبنى كبير وجميل والناس كلها تيجي تصلي فيه.
3: ربنا يديلك يا حبيبي، ليه لأ؟ ربنا قادر على كل شيء.
4: طب ليه يا بابا الرومان هدوا المجمع القديم بتاعنا؟
3: بص يا يايروس، الرومان لما دخلوا كفر نحوم في ناس طبعا ما عجبهاش وعملوا مجموعات مقاومة شعبية ما كانتش عاملة تهديد حقيقي يعني، بس طبعا بالنسبة للرومان ضايقتهم جدا لدرجة انهم حبوا يوروا الناس العين الحمراء، فهدولنا مش المجمع بس، لا دول هدوا تلت تربع البلد.
4: بس اغلب المباني اللي اتهدت اتبانت تاني، اشمعنى المجمع اللي ما اتبناش؟
3: سؤال ذكي، انا مبسوط منك جدا انك عايز تعرف. بص يا سيدي، الرومان لما دخلوا البلد عرفوا ان المجمع ده حاجة مهمة قوي لينا، وعرفوا كمان ان في ناس من المقاومين ليهم بيتجمعوا فيه، ما كدبوش خبر، راحوا حرقوه وهدوه وسووه بالارض. وبعدين بقى اللي حصل، كم سنة عدوا كده رحنا بنينا مجمع جديد بدل اللي اتحرق. قوم واحد من القادة الدينيين جه البلد، وده ما كانش بيطيق الرومان خالص، يعمل ايه؟ يعمل فرقة صغيرة قال ايه عشان يطرد الرومان من البلد. طبعا تفكير مش قد كده، والحسابات كانت عايزة تبقى محسومة ومحكومة اكتر من كده، لكن
4: يبقى جه الرومان وهدوا كمان المجمع الجديد صح؟
3: ايوه يا ابني، هدوا المجمع اللي بنيناه وضيعوا تعبنا كله على الفاضي، ومن ساعتها الرومان منعنا نبني مجمع جديد، من ساعتها لغاية دلوقت.
2: الواحد وهو صغير بيبقى عقله زي الاسفنجة، بيشرب كل حاجة بتتقله وبيتشكل بسهولة قوي، والتشكيل ده بيأثر علينا جدا لما بنكبر. عشان كده وبعد الحكايات اللي حكاها لي أبويا طلعت بنتيجة إني ما ثقش في الناس الغرب، وخصوصا أي حد من الرومان، والصراحة كمان ما ثقش في القادة الدينيين، وابقى قلقان من أي قائد ديني جديد يجي بلدنا. وده مش بسبب أفكار في دماغي، لكن بسبب مواقف كتير حصلت معايا، أقلها اللي حصل بيني وبين واحد من الضباط الرومان في مرة وأنا طفل صغير.

0: ماشي، لو جدع بقى امسكني يا توماس. لما اخذ حضرة الضابط ما شفتكش. اسف ساعتك.
1: انت اعمى يا ولد؟
0: لا ساعتك مش اعمى، اسف اسف لما اخذ بس ما شفتكش، انا اسف.
1: طيب يا كتكوت، القلم ده هيبقى يفكرك تبص قدامك.
0: حاضر ساعتك، هبقى افتكر. ممكن تسيبني بقى؟
1: ممكن اسيبك، بس ان شفتك قدام عيني تاني هحش رجليك بالسيف عشان تبقى توريني لما تجري هتخبط في الناس ازاي. يلا غور من وشي.

ساعتها يمكن كان عمري 11 12 سنة، لكن اللي حصل أثر فيا كتير. ما بقيتش بس بحس بالقلق من الرومان والناس الغرب اللي زيهم، لكن القلق ده تحول لخوف وعصبية وكره. أيوة بقيت بكرههم كلهم وما طقش أشوفهم، ولا كنت أصدق كلامهم ولا البيانات اللي كانوا بيقولوها لنا كل شوية في الشوارع. وكبرت والإحساس ده كمان جوايا كبر، فبقيت ببعد عنهم على قد ما أقدر، وأبعد كمان عن أي واحد بيتعامل معاهم، لغاية لما وصلت 25 سنة وأنا شايف إن ده الصح. لغاية لما جالنا رئيس كتيبة جديد بيسموه قائد 100، يعني تحت أمره 100 عسكري عشان يكون مشرف على الأمن في المنطقة اللي جنب كفر النحوم. أول ما جيت فترة صغيرة عمل اجتماع مع شيوخ البلد، مش بس مع شيوخ البلد الكبار، لكن دعا كل الناس المهتمة بحال البلد. أنا طبعا ما روحتش،

0: أهلا أهلا أهلا أهلا، إزاي حضرتك يا جناب القائد؟ خطوة عزيزة، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
1: مساء الخير يا ايروس، إزايك وزي أخبارك؟
0: الحمد لله، تفضل تفضل استريح. شكلك وراك أخبار يا جناب القائد، طمني.
1: عندي أخبار يا سيدي، لسه جاء من الاجتماع بتاع قائد المية الجديد، وكان نفسي تكون موجود معانا.
0: صحيح، النهاردة معاد الاجتماع، لكن أنا إيه علاقتي بيه؟ ما أنت عارف أنا ماليش في السياسة.
1: أنا جايب لك أخبار حلوة، ولينا أنا والشيوخ طلب عندك.
0: أؤمر يا حضرة القائد، أنت عارف معزتك عندي.
1: أولا خلينا أقولك الخبر الحلو اللي هيفرحك. قائد المية الجديد بعد ما درس أحوال البلد قدم لنا فرصة محدش يقدر يرفضها.
0: فرصة؟ خلينا أقولك أنا، طبعا قالك لو زودنا ضرائب قيصر مش هيولع فينا تاني. ها؟
1: لا يا ييروس، أنا عارف أنك أنت مش بتصدق الرومان وما بتحبهمش، وأنا زيك برضو لحد كبير، لكن الراجل ده شكله راجل كويس وبيحبنا وبيحب البلد.
0: ماشي يا حضرة القائد، بس قالك المية تكدب إيه؟
1: الغطاس.
0: تكدب الغطاس، يبقى نشوف شغله الأول وبعد كده نحكم.
1: الراجل

0: والبنى.
1: والشيوخ يا سيدي اتفقوا عليك انت يا عم عيروس تمسك لنا الموضوع كله. ها ايه رأيك؟
2: شوف يا حضرة القائد، انت بتكلمني في حاجة غالية علينا كلنا، وانت بالذات عارف غلاوة الموضوع ده عليا واهتمامي بيه، لكن انت كمان عارف ان كل كوم والتعامل مع الرومان الكذابين ده كوم تاني. حضرة القائد انا مش عارف امتى هتصدقوا ان الرومان دول بيكرهونا ونفسهم يشيلوا اسمنا من التاريخ اصلا. مفيش حد منهم طيب قوي كده عشان يدور على مصالحنا. الراجل ده اكيد وراه مصيبة احنا ما نعرفهاش، او عايز يحرق قلوبنا ويحبطنا باي طريق، عشان كده داخل فينا ناعم قوي كده. معلش اعذرني يا جناب القائد، انا ماليش في الموضوع ده، اعفيني منه واعتذر للشيوخ.
1: يا ايروس خليك معايا بس ونفكر مع بعض. اولا احساسي بان الراجل ده كويس ده مش احساسي انا لوحدي، ده احساسنا كلنا، وانا متاكد انك مهما كنت شايف الرومان ظلمه زينا كلنا يعني، لكن اكيد برضو واثق في حكم القاده ولا ايه؟ وانا بقول لك وده رايي، لازم نكون بنعرف ازاي نستفيد من الظرف الحالي ده. سنانع فيك ازاي وانت اشطر واحد في البنى واداره المشاريع بشهاده كل الناس. ده ابوك لما كان يقعد معانا ما كانش ليه سيره غير ان نفسك تبني المجمع، واذا الفرصه دلوقتي جات لنا لحد عندنا النهارده نرفضها؟ ده لو رفضناها دلوقتي ما نعرفش هتجينا امتى، ولا احتمال ما نلقاهاش تاني خالص. انا بترجاك بس معلش اسمع كلام، روح قابل الراجل وشوف، احكي معاه، وصدقني قائد المية ده مختلف.
2: طيب يا حضرة القائد سيبنا وزن الموضوع في دماغي شوية وهرد عليك. قعدت الكام يوم اللي بعد كده متمزع، دماغي هتتفرتك من كتر التفكير والتردد وقلة النوم. أروح أجرب وأشوف الراجل ده عايز يعمل إيه؟ لا لا لا لا، دول عالم بتوع خطط وسياسة ما بيجيش من وراهم غير الهم، بس القادة واثقين فيه، لكن أنا بقى ما شفتش من أي واحد من الرومان غير الخدع والكذب. مش عارف، لكن في الآخر بنا المجمع كان أغلى عندي حتى من خوفي، فقررت أروح. رحت عديت على البوابة الرومانية وشاورولي على مكتب قائد المية. دخلت عليه لقيت واحد طويل وعريض ولابس هدوم العسكر، بس الراجل لما عرف أنا مين وجاي ليه قام من على مكتبه وابتسم كده وجاي يسلم عليا زي ما يكون يعرفني قبل كده. بصراحة الرومان وتاريخهم الطويل واللي عملوه معانا خلوا الابتسامات والطيبة لو بانت من واحد منهم زي قلتها.
3: اهلا اهلا، قالوا لي ان اسمك يايروس، انا مقدر وجودك هنا وسامع عنك كتير ومتوقع يكون في تعاون كويس بيننا.
2: انا هنا عشان الشيوخ بتوعنا طلبوا مني كده.
3: طيب اتفضل استريح يا اخي يايروس. شوف اذا قدرنا نتعامل مع بعض واحنا واثقين في بعض يا يايروس ممكن نعمل حاجات كويسة قوي للبلد، فخلينا نكسر الطريقة القديمة اللي هي الحواجز اللي بينا وننسى اللي فات، وتعتبرني صديق جديد ليك. ممكن تاكل معايا شوية فاكهة؟
2: ممكن طبعا سيادتك، عموما شكرا لذوقك. شكرا
3: يا يوسف. يوسف.
4: نعم سيادتك.
3: من فضلك هات لنا شوية فاكهة على ذوقك وتعالى سلم على ضيفنا يايروس. إحساسي بيقولي إنه هيحط إيده في إيدينا ونبني مجمع كويس لكفر نحوم مرة تاني.
4: أهلا وسهلا، اتشرفنا بيك، وأنا تحت أمرك في أي مساعدة أقدر أقوم بيها.
2: لو قلتلكم إني كنت مذهول ولا كأني بحلم أبقى مش ببالغ. أنا لو الكلام ده اتحكالي من أقرب الناس ما كنتش هصدقه. واحد من جيش روما ما وراهوش غير الحرب والقتل والخطط العسكرية، والتاني واحد اسود طويل باين عليه انه كان في يوم من الايام عبد، لكن كان باين عليهم انهم زي الاصحاب بيكلموا بعض كويس. المهم قبل ما القعدة تخلص انا كنت وافقت طبعا على الشغل مع المجموعة، وتحمست لأقصى درجة وتخيلت شكل المبنى الجميل وهو في مكانه. روحت وجبت أقلام وورق ورسمت وعملت جداول بكل اللوازم، بس الكارثة بقى اللي حصلت.

لنا إننا طلعنا بنحلم. الشيوخ لما اجتمعوا تاني لقوا كل الطرق اللي بيفكروا إنهم هيجمعوا بيها فلوس ما جابتش نتيجة، وكل اللي تلم ما يجيبش ولا تمن الحجارة حتى. ويا فرحة ما تمت، حسيت إن الحلم اللي كان يدوب هيتولد مات. رحت لداريوس وأنا مش عارف أقوله إيه، بصراحة حاجة تكسف.

0: أهلا أهلا يا ييروس، عليك غرام التأخير يا كبير المهندسين. خلصت الرسوم ولا لسه؟
1: ما خلصتش. لا، الظاهر الواحد ساعات بيحلم أكتر من قدراته ويتخيل نفسه عنده حاجات ما هياش موجودة. المبنى هيكلف كتير قوي، وإحنا ما عندناش ولا حتى جزء من التكاليف.
0: يا ييروس، يوع النسيان، حقك عليا يا سيدي. أنا نسيت أقولك أول ما شفتك إن أنا متكفل يا سيدي بكل التكاليف وأي تكاليف هيكلفها كمان المجمع.
1: إيه؟ هتدفع المصاريف بنا وحجارة وعمال؟
0: أيوة، أنا حاربت عشان روما أكتر من 30 سنة، ومصاريفي الخاصة طول الوقت ده قليلة. ولما رجعت بيتنا كان أبويا وأمي ماتوا وسابولي بيت العيلة، فبعته، وأنا دلوقتي عندي فلوس تكفي إننا نعمل مجمع كويس مع بعض. شوف، أنا مش عارف أشرح لك بالظبط إزاي أنا بحبكم، لكن اللي أعرف أقوله لك إني عايز أعيش هنا في بلدكم وأتعلم منها وأعبد الإله اللي بتعبدوه.
1: داريوس عمل اللي وعد بيه وكان كريم لأقصى حد، ويوسف الخدام بتاعه كمان عمل اللي عليه وزيادة. وفي نفس المكان اللي كان فيه المجمع المهدوم برماده وحجارته المتكسرة وقف المجمع الجديد. البنا خد 2 سنين، لكن يستاهل. حضور أول مجمع يتعمل في أول يوم سبت بعد البنا يعوض أي تعب ولا مجهود. كان فعلا أسعد أيام حياتنا أنا ومراتي وعيالنا وكل البلد. وداريوس فيه الخير مش بس بنالنا المبنى، لكن حافظ البلد وخلى الناس حاسة بالأمان، والناس في عهده شمت نفسها وارتاحت. وبعدين يسوع جه كفر نحوم. كلامه ووعظه ومعجزاته خلتنا نفتكر حاجات وذكريات كنا بنسمعها من أهالينا، لكن كنا دايما نحاول ننساها. الرومان دمروا المجمع زمان عشان الثوار كانوا بيتجمعوا فيه، ورغم إننا ما سمعناش إن يسوع اتكلم على ثورة ولا تمرد ولا حتى إننا نكره الرومان ولا غيرهم، لكن أنا كنت قلقان إن التجمعات والناس اللي كانوا ماشيين ورا يسوع يقلقوا الرومان ويفتكروهم بيجهزوا لثورة تانية عليهم. صحيح ده كلام ما يدخلش دماغ حد، لكن معلش، إحنا كمان ما شفناش قليل. أنا كان نفسي يسوع ما يجيش كفر نحوم تاني ويبطل يوعظ فيها. ولما شاءت الظروف وقابلته على البحر شفته وحكيت معاه وقلت له إن أنا قلقان من وجوده عندنا.

0: يسوع يسوع، أنا كنت عايز أتكلم معك شوية.
1: أهلا يا يايروس، إزاي حالك؟ تعال تعال وسعوا له يا جماعة، اتفضل.
0: أكيد أنت عارف إن أنا قائد المجمع هنا.
1: طبعا، وأنا عايز أهنيك على المبنى الرائع اللي أنت صممته وبنيته، بس أنا حاسس إن في حاجة مضايقاك. قولي
0: يسوع. أنا عارف إن نيتك صافية وإنك ما تقصدش تسبب أي مشكلة في البلد، لكن أنا قلقان من التجمعات الكبيرة والناس اللي ماشية وراك، خايف الرومان يفتكروها بذرة ولا بداية ثورة عليهم فيخربوا البلد علينا تاني.
2: معلش،
0: لكن أنا خبرتي بتخليني أفكر بطريقة تانية، وأنا برجوك تروح حتة تانية عشان توعظ فيها وتعمل معجزاتك.
1: أنا فاهم قلقك يا يايروس، بس أنا ما جيتش عشان أعمل مملكة ولا عشان أثور على حد، وتأكد إن الرومان مش هيعملوا حاجة وحشة في البلد بسببي.
0: كام يوم عدوا وسمعت إن يسوع عدى الناحية التانية من بحر الجليل، ارتحت لسفره من البلد، والتوتر اللي كان عندي بسبب الموضوع ده راح. لكن حاجة تانية حصلت هزت حياتي كلها. بنتي خلال يومين عيت عيا غريب، لا نفع فيه طب ولا أدوية، والكل قال إنها قربت تنتهي. الدنيا اللي كانت حلوة في عينيا بعد النجاح اللي شفته اسودت، وما عدتش شايف غير وجع ورعب على بنتي. واللي فكرت فيه ساعتها إن يسوع كان بيعمل معجزات ويخفف العيانين، وأنا شبه طردت من البلد. كان ممكن لو كان موجود يجي يشفي البنت. حسيت بالندم على كل كلمة قلتها له، وأنا شايف البنت جسمها بارد وبتموت مني. الندبات جم البيت زي عاداتنا هنا، وأنا بقيت زي المجنون مش عارف البنت بتتنفس ولا. خرجت من البيت مش عارف أعمل إيه، وقلت يمكن ألاقيه أو أسمع إنه في حتة قريبة أروح لترجاه ينجدني. ومن على بعد لقيت مجموعة كبيرة من الناس جاية من ناحية البحر، عرفت إنه رجع. جريت بكل عزمي ناحيته وأنا بزحم في الناس عشان أوصله، وقعت على وشي قدامه وبكيت وأنا حاسس بندم فظيع. اترجيته يجي يشفي بنتي. يسوع وط عليا وحط إيده على كتفي وقومني وقال لي وريني طريق بيتك. مشيت قدامه عشان أقوله، بس الدنيا كانت زحمة بشكل رهيب ومش عارفين نمشي. ومرة واحدة وقف يسوع وسأل أغرب سؤال ممكن يتسأل في وقت زي ده،

0: مين لمسني؟
1: يا رب الناس زحمة وبتتخبط حواليك من كل ناحية، يعني ايه مين لمسك؟
0: في حد لمسني، انا حسيت ان في قوة خرجت مني.
2: واحدة ست جات واعترفت قدام الناس انها لمست يسوع، وكان عندها ايمان انها لو لمست حتى طرف هدومه هتخف. طبعا انا مش عايز احكي لكم حالتي وانا بسمع حكايتها اللي ابتدت من 12 سنة وهي عيانة وبتتعالج ويسوع بيسمعها، وانا عارف ان كل دقيقة بتمر بتقرب اجل بنتي. ويسوع بعد ما سمع حكاية الست كلمها وبدأ يوعظ الناس اللي حواليه، وعلى ما وصلنا للبيت بعد كل ده قابلوني بالخبر، قالوا لي بنتك تعيش انت. ومرة تانية سمعت يسوع بيقول حاجات ملهاش أي معنى بالنسبة لي،

0: и так хартіхує.
1: Я згаяра в шарик дефіра. На сам кишлях вихаднене. Нетить я яйць. Рахить я хуя рахить.
2: ما تعيطوش، البنت ما ماتتش، دي نايمة.
0: انت ما شفتهاش عشان تقول. انا شفتها. صدقني يا اخويا راحت راحت خلاص.
2: قومي يا بنتي. الأوضة اللي تقريبا مظلمة شفت بعناية زي ما يكون الدم بيرجع لوش بنتي وجسمها، زي ما تكون الروح بعد ما خرجت بترجع تاني، وما كانش فيه كلمة قادرة تخرج من بقي، لكن كان فيه سيل من الدموع نازلة من عناية أنا وماها. البنت اتعدلت وقامت من السرير كأنها ما كانتش عيانة ولا حاجة، وأنا واقف قدام يسوع كل الخوف والقلق اللي كان جوايا راح، وكأن فيه هدوء وسكون جه سكن جوا.

ييروس كان هيضيع فرصته في تحقيق حلم حياته إنه يبني المجمع بسبب كراهيته للرومان والمرارة وعدم المسامحة في قلبه. وبنته كانت هتضيع منه عشان قلقان من حاجات حصلت في الماضي، خايف لا تتكرر معاه مرة تانية. الأفكار اللي زي دي، المرارة وعدم الغفران في قلوبنا وعقولنا، ممكن تدمر حياتنا ومستقبلنا. وأنا النهاردة عايز أسألك، يا ترى أنت حاسس إنك مربوط بمشاعر زي دي بسبب أمور صعبة حصلت لك في الماضي؟ يا ترى سمعت كلام جارح أو تعرضت لأذية، سواء وانت صغير أو وانت كبير؟ ممكن يكون ده حصل من مدرس، أب، إخوات أو أصحاب، ناس كنت متوقع منهم الوفاء والإخلاص لكن لقيت منهم الخيانة والتجريح أو الإهمال أو غيره وغيره. يا ترى حاسس إن الشعور ده عامل زي السجن حواليك، أو زي نظارة سودة بتشوف منها كل حاجة حواليك؟ عايز أقولك إن نتيجة المرارة وعدم المسامحة هي دايما ألم نفسي ووجع ودمار عاطفي وروحي مزمن. لكن لو رحبت بالمسيح في حياتك مخلص شخصي وسمحت له يكون سيد على حياتك وحطيت ثقتك وإيمانك فيه، هيحررك من كل الأفكار المدمرة دي، والأول مرة هتشم نسائم الحرية، وهيغسل قلبك من المرارة ويملاه بالراحة والسلام. يسوع يقدر يغير حياتك.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00-35-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 61.

اللهم اسمع صراخي وأصغي إلى صلاتي. إن انكسر قلبي أدعوك من آخر الأرض فتهديني إلى صخرة عالية، لأنك أنت ملجئي وبرج حصين يحميني من العدو. أسكن في خيمتك إلى الأبد وأحتمي في ظل جناحيك، لأنك اللهم سمعت نذوري وأعطيت نصيبا لمن يخافون اسمك. طول عمر الملك ومد أيامه إلى أجيال كثيرة، يبقى على عرشه أمام الله إلى الأبد، واحفظه برحمتك وأمانتك. أسبح اسمك دائما وأوفي نذوري يوما بعد يوم.

0: لو سألتك أنت مين، في الغالب هيبقى عندك تعريف عن نفسك، إما بتشتغل إيه، إما أنت بتدرس فين، أو حاجة ليها علاقة بأنت بتعمل إيه في حياتك. بس هل التعريف ده كافي وصحيح، ولا في تعريف أعمق من كده؟ السؤال ده هنفكر فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا حبيبي.
0: كله كويس؟ انا الحمد لله مبسوط ومستمتع معاك في السكه اللي احنا ماشيينها.
1: وانا اكتر، اسئلتك جميله وبتخش كده في حتت شائكه،
0: وانت اجاباتك برضو يعني قويه الصراحه ومقنعه. وعشان كده انا جاي لك المره دي بسؤال، انا مين بقى؟ يعني احنا في السكه اللي مشيناها الحلقه اللي فاتت قلنا انه انا مت وعشت واتولدت جديد وكل الكلام ده، فأنا بقيت إيه بقى؟ أنا بقيت مين؟ وإيه الحاجات اللي أعرفها عن نفسي اللي صح، وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى غلط؟
1: تعرف أنه ده من أكتر الأسئلة الصعبة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية اللي إحنا مش بنعرف نجاوب عنه بشكل كبير. حتى لو تشوف الأغاني حوالينا تلاقي الأغاني كلها محتواها أنا مين؟ أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا عايش ومش عايش، أنا جوايا اتنين بيتخانقوا مع بعض، أنا مين اللي بيعمل بيفكر جوايا. هتلاقي أنه أغلب الأغاني والمسلسلات حتى بتتكلم عن فكرة هويتي وقيمتي، ودايما تلاقي الشخص اللي كان غلبان في أول الفيلم لكن حصل مشكلة في حياته فقرر أن ينتقم لنفسه عشان يجيب حقه، فبيحس بقى بنشوة الانتصار بقى والعظمة. فالناس بتعيش حياتها كلها تدور هي مين. حتى الجنريشن زي اللي حوالينا دلوقتي عندهم دايما أزمة في الكارير، أزمة دايما ان هو بيعمل شيفت كارير بسرعة. منهم متخرج دلوقتي وبيشتغل دايما مش بيعجبه حاجة، يقول لك انا فقدت الباشن بتاعي، فقدت شغفي
0: يعني.
1: عايز اشتغل في حتة معينة. فدي أزمة كبيرة جدا، ناس مش عارفة هويتها، ناس مش عارفة قيمتها ولا مكانتها. ففي الاخر اللي بيحصل بتتلخبط في حياتها وبتمشي في سكك كثيرة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وبنتعطل في حياتنا بشكل كبير. ما يميز الخلاص في المسيحية بقى كريم انه الله مش بس بيديني ولادة جديدة، لكن الله كمان بيديني حاجة اسمها هوية جديدة، مكانة جديدة، تمام، بيديني قيمة جديدة من خلال اللي عمله معايا المسيح يسوع.
0: طب قبل ما اخش معاك في الهوية الجديدة والقيمة الجديدة، هيبقى عندي سؤال انه ايه المشكلة في الهوية القديمة؟
1: حلو قوي. الهوية القديمة مشكلتها انها هوية مرتبطة بحاجات بعيدة عني، بحاجات مش جوايا لكن حاجات برايا. بمعنى
0: زي
1: بمعنى مثلا واحد قال لك انا اصلي حاسس ان انا احسن من غيري لان انا بابا غني، انا عندي مثلا رصيد في البنك ومعايا احسن عربية واحسن موبايل وساكن في احسن مكان. فتخيل لو شلت منه الحاجات دي اللي يحصل، يحس بالنقص،
0: صح،
1: يحس بالفقر. واحد مثلا حاسس انه هويته كلها موجودة في انه مثلا متفوق دراسيا، فهو دايما الاول على دفعته وهو دايما الشاطر ودحيح الدفعة. تخيل شخص زي كده مثلا لو في اخفق في امتحان او صوت امتحان في وقت من الاوقات، اللي يحصل هويته تضرب تماما، تبقاش موجودة،
0: يحس بأزمة هوية بقى انا مين ولا بعمل ايه.
1: واحد مثلا في العلاقات فهو مثلا محبوب دايما او الحبيب، بلاش كلمة محبوب يعني، والبنات بتحبه كلها. تخيل مثلا لو بنت مرة كرفت له او بنت مثلا مرة سقعت له زي ما الشباب بيقولوا،
0: ياخدها على كرامته
1: بالظبط، ويحس انه مجروح وانا ما اترفضش وانا اتقالي لا ازاي، وممكن ينتقم. وده شفناه على فكره في مصر هنا، انه شاب مثلا بنت قالت له لا فهو ما قبلش الرفض راح قتلها عشان ينتقم منها في حاجه زي كده، والحب ده تحول لكراهيه بشكل كبير. فالهويه القديمه او الهويه العالميه او هويه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دايما منحصره فيما املكه خارجيا، فيما استحوذ عليه. لكن المسيح بيديك هويه قايمه على حاجه داخليه، انه بيغير فيك من جوه زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت، بيديك طبيعه جديده، بيديك قلب جديد وخليقه جديده، فبتبتدي تبص لنفسك بمنظور مختلف. وده اللي قاله القديس يوحنا، انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وزي ما قلنا وعيد وكرر في الحته دي، مش معناها ان الله اتجوز وخلف، لكن معناها ان الله تبناني، الله نسبني ليه، الله خلاني قريب منه بشكل كافي، فبقت علاقتي بيه زي علاقة الأب بأبنائه بالظبط. فالله في المسيحية بيستعلن نفسه أنه أب لينا وإحنا أبناء. فأول هوية جديدة مختلفة الله بيقولها لي، بيقول لي عارف أنت يا اللي بيقولك أنت ما تسواش وانت ما لكش تمن وما لكش قيمة وما لكش تقدير. انت في عين الله غالي جدا، انت في عين الله ابن الله نفسه. تخيل اللي ابوه مدير ولا ابوه مثلا وزير بيفتخر ازاي ويقول يعني انا ياما هنا ياما هناك. تخيل انه الكتاب المقدس بيقول ان كل اللي قبله المسيح بيصيروا اولاد الله اللي هم مؤمنين باسمه. مش بس كده، الهويه الجديده بتخليك مميز ومختلف عن الناس اللي حواليك. دلوقتي زي ما انت عارف انت بتخدم الشباب اكتر مني وفاهم ده، شاب بيدور يبقى مميز بتسريحه شعره، بقص دقنه مثلا، باللبس اللي بيلبسه، بطريقه كلامه، بانه مثلا صورته على السوشيال ميديا بتجيب لايكات كتيره، بفيديو مثلا بيعمله فبيفيرال مثلا، فالانفلونسرز مثلا بيهتموا بان هم يكونوا مميزين مختلفين. لكن الكتاب المقدس بيقول لي انه حتى لو العالم اللي حواليك رفضك، لو حتى العالم اللي حواليك مش فاهمك، وده بيحصل على فكره كتير، لو انت مؤمن مسيحي جديد وامنت بالمسيح وحاسس مفيش قبول، نلاقي الكتاب المقدس بيعلن انه اما انتم المؤمنين بالمسيح انتم جنس مختار، انتم مختلفين، الله مختاركم، الله دعيكم لمهمة معينة. مش بس كده، كهنوت ملوكي، ايه الكلمة الصعبة كهنوت ملوكي دي؟ يعني معناها انه الله بيعاملك كأنك ملك، كأنك ليك قيمة كبيرة جدا. الله بيعمل لك ألف حساب، فانت مش انسان تافه. انا ممكن يكون ألف بيت يقول انت تافه، انت اي كلام، انت ولا تسوى. لكن لما اجي اقرأ كلمة ربنا واشوف الخطوة الجديدة اللي خدتها بإيماني بالمسيح ازاي غيرتني، فشوف ان انا جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. يعني أمة مقدسة يعني أنا بنتمي للمسيح بنسبة 100%. فيش حاجة بتملك فيا، لا بتملك فيا خطية ولا حد بيتصرف فيا ولا خاف من حد على الأرض دي كلها، لأني مقدس ومكرس للمسيح. مش بس كده، لكن كمان أقول حاجة عظيمة، أنتوا شعب اقتناء. يعني إيه؟ يعني مدفوع فيك تمن غالي قوي قوي قوي، فمش بس واخد هوية لكن واخد قيمة. في واحد مثلا يبص لي يقول لي على فكرة أنت من أسرة بسيطة، وبالذات البنات على فكره بيفرق معايا الحته دي قوي، يقول لك يعني انا مين هيبص لي، انا مين هيرتبط بيا، انا اصلا يعني ممكن اكون متوسط الجمال شويه، او مثلا من عيله قليله بشكل كبير. لكن الكتاب المقدس بيقول ان انتوا اشتريتم بثمن، وهذا الثمن ثمن غالي زي ما كنا بنتكلم، اللي هو دم يسوع المسيح. فالثمن الغالي ده خلاني شعب اقتناء، الله اقتناني، الله بيملك حياتي كلها. فده اللي احنا بنقوله، انه اصبح ليا هوية جديدة ومكانة جديدة وقيمة جديدة خدتها بفضل قبولي لعمل المسيح في حياتي.
0: طب هل ممكن الهوية القديمة والقيمة القديمة يكون ليها زي ما بيقولوا كده الشوائب تبان في الهوية الجديدة؟
1: طبعا طبعا يا كريم.
0: اقفشها ازاي بقى؟
1: ده بيبان قوي مثلا لو هنتكلم بشكل عملي، لما ألاقي أن أنا بغضب مثلا لما حد بيتم مدحه قدامي وأنا لأ، لما يشكره في حد وأنا محدش يشكرني، بيتم كشفه وفتحه بشكل كبير جدا لما يحصل تنافس في الشغل، في الدراسة، في البيت، في أي حاجة. بيحصل قوي لما ألاقي أنه في كلمات معينة ممكن حد يقولها لي تأثر فيها بشكل سلبي، لما حد يقول لي مثلا أنت فاشل أو أنت مش شاطر، تمام؟ ويكون كلام كذب مش حقيقي، يعني هو بيقول لي كده عشان خاطر يفشلني او يهدمني، فلاقي ان مش قادر انام بسبب كلمه زي كده. بيحصل معانا كلنا، الاقي نفسي بالليل اتقلب على المخده يمين شمال، اخرج اقوم اشرب اكل، بس مش عارف يجي لي نوم ومتغاظ وهنفجر من جوايا،
0: لان الكلمه عماله تتردد جوايا.
1: بالظبط. ليه؟ لاني خليت كلام الناس هو اللي بيحدد هويتي ومكانتي وقيمتي. فده بيبان بشكل كبير. او اني اسعى نرضي الناس اللي حواليا بشكل كبير، فمثلا انا عارف مثلا انه الشلة دي مثلا مقفول على نفسها ومش بيحبوا حد غير لما يقول الفاظ مثلا مش كويسة، او يقول نكت ابيحة مثلا، او يهزر هزار غير لائق، فاضطر اعمل ايه؟ اتنازل عشان خاطر اكون مقبول وسطيهم، فيحسوني بهويتي وقيمتي. كل الامور العملية دي اللي فيها بلاحظ انه بيبقى فيه فوكس كبير قوي على نفسي وعلى احساسي وعلى مشاعري وعلى مين انا، تمام، وبنسى انه انا اوريدي كده كده محبوب، انا اوريدي كده كده مقبول، انا اوريدي كده كده الله قابلني وحبيبني ودفع فيه ثمن كبير غالي قوي، فدور انه انا اعمل للناس اللي يرضيهم عشان خاطر اكون مقبول عنهم. وهنا تميزت المسيحية، او تميز المسيح، خلينا اقول بصورة ادق، تميز المسيح انه هو قدم لنا محبة بنسميها محبة غير مشروطة. يعني الله بيحبك زي ما انت، سوري في التعبير بعبلك بقرفك بالحاجات السيئة والوحشة اللي الناس رفضها فيك هو قابلها زي ما هي. بس الأعظم من كده زي ما قلنا أنه مش بيخليني زي ما أنا، يعني الله بيقبلني زي ما أنا لكنه مش
0: بيسيبني زي ما
1: مش بيسيبني زي ما أنا، برافو عليك. بيغير مني وبيصنع مني أفضل من غير ما يعيرني من غير ما يزلني. هنا بفتكر حديث المسيح مع المرأة السامرية لما هي قالت، لما هو قال لها في الأول ادعي زوجك عشان يأتي، قالت ليس لي زوج، راح عمل إيه؟
0: بالصواب أجبت،
1: بالصواب أجبت، حسنا قلت أن ليس لي زوج، كان ليكي خمسة أزواج وليس لك الآن ليس هو زوجك، بالصواب أجبت. فعمل إيه المسيح هنا؟ مدح فيها الصدق، مدح فيها حاجة كويسة، رغم أن الست دي المجتمع اللي حواليه بص لها نظرة دونية قوي، أنت ست زانية، أنت عايشة مع راجل مش جوزك، أنت عايشة عيشة مش كويسة. فنظرة المسيح ليها وقبوله ليها ومحبته ده ثقة في نفسها، وخلى الست اللي كانت محرجة تخرج بره بيتها في عز النهار قصاد الناس، تخرج في وقت متأخر عشان محدش يشوفها ويعيرها، لا هي راحت تتكلم لأنها اتبنت جواها هوية جديدة ومكانة جديدة وبقت واثقة في نفسها أكتر من أول بكتير.
0: طب شكل الهوية الجديدة دي إيه؟
1: رائع. الكتاب المقدس بيقول لنا ان كل اللي قبل المسيح وكل اللي صار مؤمن بالمسيح ومغسول بالدم قال بيقول عليه بعض الصفات، قلنا منها بعض منها زي انه صار ابن لله تمام، لكن كمان بولس الرسول اشجع كمان كل حد يسمعنا انه يقرا رساله افسس والاصحاح الاول من عدد 3 لعدد 14. بولس وهو بيتكلم عن الهويه دي وهو بيشكر ربنا لاجلها وبيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فأول حاجة بولس بيقولها إن أنا أصبحت شخص في حياتي بركة. فأنا عايش في مجتمع بيلعني باستمرار، أنت ملعون وبيلعن أهلي وبيلعن اللي جابوني كل يوم، بس الكتاب المقدس بيقول حاجة عكس كده، أنا مش ملعون
0: صح.
1: فأنا متبارك، أنا باركني الله بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. مش بس كده، الناس بتقول لي أنت فوق البيعة، انت مالكش لازمه. يكمل بولس ويقول كما اختاركم فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم وقدامه في المحبه. فبولس بيقول لا انت مش فوق البيعه. عارف في لفظ كده نقوله حتى احنا في مجتمعاتنا المصريه، انت ربنا خلقك لما استكفى او انت جيت غلطه، عارف انت الالفاظ البشعه دي ولا الناس، فحس قدامي بالدونيه وبصغر نفسي بشكل كبير. لكن بولس بيقول لي لا، ده أنا مختار في المسيح، ده أنا قديس في المسيح، ده أنا بلا لوم. الناس تقول أنت فيش حد طايقك، أنت مش محبوب. بولس يقول لك لا، أنه لا، ده إحنا كنا أو صرنا قدامه كلنا محبوبين وعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. كلمة الله جميلة أو يا كريم، لأنه بتقول أنا مين في شخص المسيح، فأصبح لي هوية جديدة. فأنا لما أرى الكلام دوت مطالب مني أن أنا أعرفه رقم واحد، رقم اثنين مطالب أن أنا أصدقه وأؤمن به، ورقم ثلاثة أعينه قصاد الناس. فلما حد يقول لي أنت تافه أو أنت ملكش لازمة أو ملكش قيمة، أقول لا بعد إذنك، أنا راجل دفع فيه تمن غالي قوي، تمني كان دم يسوع المسيح. لما حد يقول لي ما فيش حد طايقك ولا حد بيحبك، أقول لا، أنا الله بيحبني وبيحبني محبة غير مشروطة. أو لما حد مثلا يقول لي أنت لازم تتغير عشان الناس تقبلك، يبقى ليك وضعك في المجتمع، اقول له على فكره انا محتاج اتغير فعلا، بس محتاج اتغير التغيير المسيح عايزنا نتغيره، ما تغيرش على مزاجك، لانه قبل نتغير بنكون بحسب رغبه الناس عشان خاطر الناس تقبلنا وتحبنا. فيجي المسيح يقول لك لا، انا بغيرك تغيير تاني مختلف، تغيير جذري من الداخل. ارجع اقول لك تاني ان الهويه اللي بيصنعها المسيح في حياتنا هويه تنبع من الداخل للخارج، فمرتبطة بأمور الله بيصنعها في حياتنا، مش مرتبطة بما نفعله خارجيا أو بما نملكه أو بما نحن موضوعين فيه من مجتمع أو مكانة بأي شكل من الأشكال.
0: يعني لو أنا فاهم اللي أنت قلته في الوقت اللي فات صح، عيد صياغته وأنت قولي أنا فاهم صح ولا غلط. أنه أنا كان عندي هوية بايظة ولما قبلت المسيح أنا الهوية القديمة ماتت وخدت هوية جديدة، ولكن بقايا الهوية القديمة موجودة، الحاجات الصعبة اللي اتقالت لي او الحاجات الاصلا الصعبة في شخصيتي اللي انا اكتسبتها او اللي انا اتعودت عليها. فانا في حاجتين عكس بعض جوايا، في هوية جديدة المسيح بيقولها عني، وفي هوية قديمة انا بقول اني تخلصت منها بس لسه بشوفها في حياتي. فمثلا المسيح ممكن يبقى بيبص عليا ويشوف شخص محبوب، بس انا حد صعب جدا، انا حد كلامه سخيف جدا مثلا، فالناس مش حباني، ومش حباني لانه انا لا هو مش حباني لان انا فعلا بعمل حاجه صعبه، اعمل ايه؟ اصدق ايه؟
1: حلو قوي، ده اكبر تحدي انت حطيت لك عليه دلوقتي، انا اصدق ايه او اصدق مين؟ اصدق الناس اللي حواليا ولا اصدق المسيح؟ الحقيقه الناس اللي حواليك اخرهم ان هم يشخصوك، يعني يشوفوك، وممكن تشخيصهم يكون صح وممكن تشخيصهم يكون غلط،
0: صح،
1: وعمرهم ما هيقدموا لك الحل.
0: يعني
1: هقول لك بس غير في نفسك الاول وعدل في نفسك وبعد كده تعالى نتكلم وتعالى نشوف صرف، تمام؟ لكن المسيح يعمل عكس. المسيح يعمل ايه؟ اول حاجه يشخصك صح، يعني هو يحط ايده على مربط الفرس، يحط ايده على اصل المشكله شكلها عامل ازاي، وبعد كده يقول لك انت عاجز انك تحلها زي ما اتكلمنا قبل كده،
0: صح.
1: وبعد كده يقول لك تعالى انا هحلها لك، او تعالى نحلها سوا ونشتغل فيها مع بعض سوا على نفسك وعلى شخصيتك وعلى هويتك، وبعد كده يخرج منك انسان مختلف، انسان بشكل جديد، انسان ليك هويه وقيمه ومكانه مختلفه. التحدي بقى اللي بيحصل، تقول ده بيحصل امتى؟ لما بلاقي اصوات من حواليا كتيره جدا جدا جدا بتقول حاجه عكس الكلمه اللي الله بتقولها، هنا بقى التحدي، وهنا ده بيحتاج مني خطوه ايمان وخطوه تصديق وفيها مغامره شويه. بمعنى انا عارف ان انا شخص مثلا دم تقيل، او عارف مثلا ان انا شخص رخم مثلا، او المجتمع بيقول عليا كده، او اهلي من وانا صغير بيقولوا لي يعني ده انت دمك واقف، ده انت يعني ما حدش بيبلعك، تمام؟ بس في نفس الوقت كلمه الله بتقول انا محبوب، كلمه الله بتقول انا مقبول، كلمه الله بتقول انه الله كمان يقدر يغيرني ويصنع مني انسان مختلف. هنا بقى التحدي اللي لازم اقف قدامه، انا اصدق مين النهارده؟ انا اصدق كلمه الله الحيه والفعاله والأمضى من كل سيف ذي حدين، ولا أصدق الناس اللي حواليا؟ أصدق اللي ربنا ممكن يعمله جوايا لأن هو بيشخص المرض صح وبيعالج كمان بطريقة صح، ولا أصدق الناس اللي حواليا اللي هم ممكن يكونوا بيقولوا كده كمان عشان خاطر بيكرهوني أو مش بيحبوني الخير أو مش عايزين أتغير، هم عايزين يفشلوني بأي شكل من الأشكال. فهنا بيكمن التحدي الحقيقي، أنا أصدق مين النهاردة؟
0: بس هنا أحس إن أنا هقف في حتة إن أنا فيها ممكن أقف وأقول يا جماعه انا كده وربنا بيحبني كده، ولو انت مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطه انا محبوب.
1: لا، ما هو الموضوع مش بيتاخد بشكل عند، الموضوع بيتاخد بشكل اعتراف، لكن في نفس الوقت ثقه ان الله بيغير.
0: اوكي،
1: وده الفرق بين الله والناس. الناس هتقول لك على فكره انت وحش وتفضل عمرك وحش، لكن المسيح يقول لك على فكره انت وحش بس انا عارف انك وحش وقابل وحشتك، وعندي السعادة النهاردة أن أغيرك وأعطيك جمالا عوضا عن الرماد، أديك حاجة جديدة بدل حاجة الوحشة اللي أنت جاي لي بيها.
0: فده كان ده يخليني مرفضش اللي الناس بتقوله، ولكن أمتحن واختبره.
1: برافو.
0: قدام ربنا.
1: برافو.
0: إن رب الناس بتقول عليا مثلا أنت كلامك سخيف، فلا أنا فعلا يا رب كلامي سخيف ولا لأ؟ ولو طلع سخيف فعلا محتاج أعترف للناس حقكوا عليا أن أنا كلامي سخيف، وصدق انه ربنا يقدر يغيرني ان انا يبقى كلامي كلام لطيف.
1: بالظبط. وعايز اقول هنا تدريب عملي بعمله دايما مع الشباب اللي بخدمهم، لما نتكلم في حته الهويه والقيمه وصورتي الذاتيه عن نفسي شكلها عامل ازاي، بقول له هات ورقه كده كبيره وقسمها 3 خانات واكتب فيها كده: من انا بعين نفسي، من انا بعين الاخرين، ومن انا بعيني الله. واقوله اقعد مع نفسك بهدوء، ما تملأني مش واجب، مش امتحان هو يعني، اقعد مع نفسك وشوف كده تشوف نفسك ازاي، وبعد كده شوف او اكتب الناس شايفاك ازاي في الخانه الثانيه، والخانه الثالثه من خلال قراءتك لكلمه الله طلع الايات اللي بتتكلم عليك كمؤمن ربنا شايف نفسك فيها ازاي، واعمل كده يعني ايه مقارنه بين الثلاثه، تمام؟ هتلاقي كده حاجات متفقه، يعني اكيد انت شايف نفسك بشكل والناس شايفاك بيه وربنا شايفك فيه بنفس الشكل، بس في حاجات هتلاقي فيه اختلاف، انك ممكن تكون شايف نفسك غلط او ممكن الناس هم اللي يكونوا شايفينك غلط، لكن دايما اللي هيكون صح او المعيار بتاعي اللي هيقيس عليه هو رقم 3: من انا بعيني الله، ازاي ربنا شايفني. فدايما اي فكره بتجيلي انا شخصيا عن نفسي، او اي فكره حد بيقولها لي، او اي كلمه حد بيسيبها جوايا عني انا شخصيا، امتحنها في ضوء ايه؟ من انا بعيني الله. ومن انا بعيني الله دي مش بجيبها من الشارع او بشوفها بالسوشيال ميديا، مش بجيبها مثلا من المسلسلات والافلام، لكن بجيبها منين؟ من كلمه الله. بشوف كلمه الله بتقول عني ايه وصدقها، ويبقى عندي يقين ومتأكد انه مهما كنت انا وحش وبشع بعين نفسي وبعين الاخرين، اكيد الله يقدر يغيرني والله يقدر يصنع مني شخص مختلف. بفتكر وانا بتكلم معاك بطرس، بطرس ايه هي هويته عن نفسه؟ انه رجل صياد وعلى قد حاله، ودايما كان مشهور انه مندفع ودايما متسرع، وطلعت عليه سمعة طبعا انه خاين في الاخر لما خان المسيح وانكر المسيح وبعد عن المسيح، فكان بعيد عن المسيح في وقت من الاوقات. فالمسيح لما جاله وظهر له مره تانية اكد له على حاجه مهمه جدا في الاول، انت بتحبني يا بطرس؟ قال له اه يا رب بحبك، ارعى غنمي. واداله تكليف جديد واداله وصيه جديده، وقال له الوقت اللي جاي بقى يا بطرس هيحصل تغيير في حياتك، انت كنت بتمشي نفسك زي ما انت عاوز، لان في هويه وقيمه وصوره انت واخدها عن نفسك بشكل معين، لكن الوقت اللي جاي اخر هي منطقك. كان بيتكلم عن نفسه المسيح يعني انه انا بقى اللي همنطقك، وانا اللي همشيك في سكه جديده، وانا اللي همشيك بشكل مختلف الوقت اللي جاي، وهعلمك الحياه شكلها عامل ازاي، فهتعيش بهويه وبصوره ذاتيه مختلفه على اللي كنت عايش بيها قبل كده.
0: طب خليني يعني ارجع خطوه لورا، لانه هويتي البايظه اللي احنا اتفقنا انها المفروض تموت كانت بتزقني ناحيه حاجات اعملها. زي ما حضرتك قلت انه بطرس كان صياد، فالهويه دي بتزقه ان هو يروح يصطاد. انا شايف انه هويتي وامتي في دراستي، فانا هجتهد كل السنين اللي جايه قدامي وهفضل ادرس علشان ابقى متفوق. هويتي في الشغل، فانا هفضل طول الوقت اكبر في الشغل. هويتي في العلاقات، طول الوقت ابقى باكبر في العلاقات. لو الهويه دي ماتت وخدت هويه جديده في المسيح، الهويه دي تخليني اعمل ايه بقى؟
1: برافو. الهويه دي تخليني اذاكر اكتر من الاول واشتغل اكتر من الاول، واجتهد ان اعيش حياتي كمواطن صالح في المجتمع اكتر من الاول 100 مره، ولكن مش بغرض المنظره، ولا بغرض ان ابقى احسن من غيري، ولا بغرض التنافسيه، ولا بغرض ان اثبت ان انا افضل من الناس اللي حواليا، لكن انا هعمل كل دوه لانه انا انسان جديد في المسيح يسوع. ولو حصل اني اخفقت في وقت من الاوقات، او حصل ان انا سقطت، او حصل ان انا فشلت، وده وارد انه يحصل مع اي حد فينا انه يفشل في حياته، تمام، لا احبط، لا انكسر، لا انهزم، اقول لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم، الرب نور لي. وجود المسيح في حياتي يا كريم مش بيخليني انسان فوضوي او همجي او هلهلي، بالعكس بيخليني انسان منظم وعارف هدفي شكله عامل ازاي، لكن بيحط هدف اشمل واكبر واعم من الاهداف الصغيره اللي احنا عايشينها. بمعنى انه انا مش هدفي ان انا اكون الاول بس على الفصل، او اول بس في السنه الدراسيه، مش هدفي ان انا اكون الموظف المثالي في الشركه. حلو ده يحصل، بس حتى لو ده ما حصلش يعني حياتي ما باظتش. ودايما بفتكر بقى هنا يوسف. يوسف رغم انه كان امين جدا في شغله، لكن اتظلم وترمى في السجن. صح. لكن لانه مؤمن بالله، ومؤمن انه هو هويته محفوظه ومكانته في الله موجوده،
0: فضل يعيش هويته رغم الوقت الصعب.
1: ويتقال عنه انه كان الرب مع يوسف، فكان رجل النجاح ان هو في السجن. تخيل، يعني قدر يثبت نجاح وتاثير بشكل كبير جدا حتى هو موجود فين؟ في وسط السجن. واحد غيره كان يعمل ايه؟ يحبط بقى ويقول لك ما خلاص كله راح وكله ضاع، انا في السجن هعمل ايه؟ لكن لانه يوسف كان واثق في هويته ومكانته في الله شكلها عامل ازاي، فضل يكمل يشتغل بنفس الامانه وبنفس الشغف وبنفس النجاح والتاثير. عشان كده كان مميز جدا، والله كافئ امانته دي في النهايه،
0: وكانه كان فاعل مش مفعول به.
1: برافو عليك 100%.
0: يعني اللي انت قلته صعب قوي بالنسبه لي، لانه العالم مش المكان السهل اللي فيه أقدر أعيش حقيقي وأمين وإنجاز التعبير طقي، من غير ما ينقرس عليا، من غير ما يرخم عليا. واللي أنت بتقوله أنه حتى لو العالم مرخم خليك أنت طقي، لأنك مش بتعمل حاجة للعالم، أنت بتعمل عشان أنت محبوب من الله، عشان أنت زي ما أنت شرحت كذا مرة أنت ابن الله.
1: بالضبط.
0: اعتقد دي محتاجة صلاة يا كيرو.
1: اكيد.
0: صلاة ليا وليك وللناس اللي بتسمعنا، انه ربنا يدينا التمسك بالهوية دي، مش يدينا الهوية لان الهوية اصلا موجودة. لكن يدينا التمسك بيها رغم الظروف دي.
1: امين امين يا كريم. تعال ارفع قلبك معانا في الصلاة الجميلة دي، نقول يا رب النهاردة عايز اشوف نفسي بعينك انت، مش بعناية انا الشخصية ولا بعنين الناس اللي حواليا، حتى رب لو كانوا بيحبوني فأكيد نظرتهم مش هتكون صحيحة ليا في أغلب الأوقات. علمني يا رب أكون شبعان يا رب محبتك أكتر. قول يا رب علمني يا رب أكون واثق في صورتي ومكانتي في عينيك إنها مش ممكن تتهز ولا ممكن تفقد أبدا مهما حصل. علمني يا رب أني محبوب، علمني يا رب أني مقبول، علمني يا رب أني متبارك يا رب، علمني يا رب أنه أنا مختلف يا رب عن الناس اللي حواليا. خليني يا رب أشوف نفسي دايما في عينين يسوع المسيح. يمكن ده صعب ويمكن تقيل ويمكن ما نقدرش نعمله لوحدنا، لكن أشكرك يا رب أن أنت لديتنا يا رب العطية وديتنا كمان الإمكانية يا رب أن احنا نقدر نعيش دوت بشكل مختلف. صلي النهاردة لأجلك أنك تكتشف هويتك في المسيح، تكتشف صورتك وقيمتك ومكانتك المختلفة اللي بديها لك المسيح من خلال خلاصه وفدائه وصليبه. آمين
0: آمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: شكرا ليك يا كريم.
0: شكرا ليك.
1: شكرا حبيبي.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وحب أسيب معاك جملة بسيطة قوي تفتكرها كويس، إنه العبد والأمير ابن الملك الاتنين معترفين بنفس الملك، بس كل واحد فيهم عايش بهوية غير التاني. والنهاردة أنت بتختار تعيش بهوية عبد ولا بالهوية الجديدة كابن للملك، كابن لله. وشجعك أنك تكمل معانا بقية السكة وتستنى الحلقة الجديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني روما، الجزء الثاني.
1: اتفقنا في الحلقة اللي فاتت أنه أول 18 عدد في روميا بولس بيقدم الرسالة اللي فيها بيعلن بر الله، وحكينا أنه التبرير بالإيمان ينفع نفهمه أنه هو غفران للخطايا، إعلان قضائي أنه الإنسان بار بالكامل في عين الله، لأنه في حسبان لبر المسيح وطاعته تبقى في رصيد الخاطي. دلوقتي عايز أبص معاكم في بقية أقسام الرسالة. روميا 1 من 18 ل 23 نقدر نديها عنوان كل البشر يهود وأمم خطاه يفتقروا إلى بر الله. والجزء دوت بيبدأ في عدد 18 بجملة غريبة، لأنه بولس كان لسه قايل أنه الإنجيل معلن فيه بر الله، ودلوقتي يقول لنا فإنه قد أعلن غضب الله من السماء على جميع ما يفعله الناس من عصيان وإثم الذين يحجبون الحق بالإثم. فبولس يبدأ يحكي لنا هو ليه الإنسان في احتياج لبر الله، البر اللي الله بيديه بالمجان، لأنه في غضب ودينونة إلهية بسبب الخطية والشر الإنساني. بولس في بقية إصحاح 1 هيقول إن واحدة من إظهارات غضب الله إنه يسيب الإنسان يعيش في خطية أكتر، يكرر فكرة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض وأسلمهم الله إلى شهواتهم 3 مرات. إصحاح 2 بعد ما بولس في بقية إصحاح 1 يعلن خطية الأمم، يبدأ في 2 يعلن عن خطية اليهود. اليهودي عنده الشريعة، عنده الكتاب المقدس، وساعات بيظن إنه مجرد إنه عارف الكتاب المقدس ده هيخلصه، لكن بولس يقول له خلي بالك يا يهودي، أنت بتدين الأمم عن خطاياهم وبتقول أنا معايا الشريعة وأنت بتعمل نفس الخطايا ويمكن أشر. ويأكد بولس في إصحاح 2 عدد 12 إن جميع الذين أخطأوا وهم بلا شريعة أو بلا ناموس فبلا شريعة يهلكون. اللي ما عندهمش شريعة هيتحاسبوا على قد النور اللي وصل لهم، لكن برضو هيهلكوا لأن هم ما طاعوش حتى النور اللي وصل لهم. وجميع الذين أخطأوا وهم تحت الشريعة اللي هم اليهود فبالشريعة يدانون. فرغم أن الأمم ما عندهمش كتاب واليهود عندهم كتاب، إلا أنه الاتنين كسروا الإعلان اللي وصل لهم، سواء اللي بنسميه إعلان عام من الله في الضمير وفي الطبيعة الأمم كسروه، أو إعلان خاص في الشريعة اليهود كسروه. بولس بيستنتج الجزء بتاعه عن غضب الله ودينونة الله على الأمم واليهود اللي بيفتكروا لبر الله بالكلمات دي في روميا 3 عدد 10: كما قد كتب ليس بار ولا واحد، ليس من يدرك، ليس من يبحث عن الله، جميع الناس قد ضلوا وصاروا كلهم بلا نفع، ليس من يمارس الصلاح، لا ولا واحد. وبعد كده في عدد 20 بولس يقول فإن أحد من البشر لا يتبرر أمامه بالأعمال المطلوبة في الشريعة، إذ أن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. كلام صعب قوي. بولس بيقول مفيش ولا إنسان على الأرض هيبقى مقبول عند الله وهيحسب بار على أساس طاعته الشخصية للشريعة. وكأن بولس بيقول بصوا، العالم كله متخيل أنه ممكن بالطاعة الشخصية بتاعته يخلص، بس مفيش ولا واحد هيخلص بناء على صلاته أو صومه أو طاعته الشخصية. أكن بولس بيقفل الباب على الكل. الحقيقة الله هو اللي أغلق على الكل، وده اللي بولس بيقوله في عدد 19 في إصحاح 3. لكن من عدد 21 يبدأ القسم الثالث اللي ينفع نديله عنوان أنه الحل هو البر الذي يمنحه الله، البر الذي من الله بسبب كفارة المسيح. وهنشوف بولس بيعلن الحل في واحدة من أجمل الأجزاء في كل العهد الجديد. بعض المفسرين قالوا لو بولس كان كتب عدد 21 لآخر إصحاح 3 كنا هنفهم كل رسالة الإنجيل من الأعداد دي. بس بصوا في عدد 21 بولس بيقول إيه: أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء. وبالمناسبة إصحاح 4 كله بولس هيحاول يثبت إنه حتى الشريعة والأنبياء اللي قبل المسيح كلهم قالوا إن في طريق للتبرير مش بطاعة الشريعة. ده اللي بيقوله في عدد 21. طيب إيه البر دوت يا بولس؟ عدد 22: ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون يقصد هنا يهود وأمم، إذ لا فرق، لأن الجميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله. بولس بيقول يهود وأمم مش بس كسروا شريعة الله، لكن فقدوا الهدف الأساسي للخليقة بتاعتهم. إحنا مخلوقين عشان نبقى صورة بتعكس صفات الله ومجده، محبته ورحمته وقدسته. وبولس بيقول الكل أخطأ، ومش بس قضائياً تحت دينونة، لكن عملياً فشلنا نعكس طبيعة الله، يعوزنا مجد الله. عدد 24 يقول لنا الأخبار الجميلة: فهم يبررون مجاناً بنعمته. والنعمة هنا يعني عطية لأشخاص يستحقوا عكسها، يستحقوا الدينونة، بالفداء بالمسيح يسوع. إيه اللي تقصده هنا يا بولس؟ إنه التبرير حاجة مجانية، مدفوعة التمن، لأنه المسيح دفع تمنها في الصليب. ويقول لنا في عدد 25 إنه المسيح يسوع الله الآب قدمه كفارة. وبالمناسبة كلمة كفارة دي هي اللي بتعالج موضوع غضب الله اللي قريناه في 1:18، لأنه كلمة كفارة أحد معانيها المهمة في القاموس استرضاء للغضب أو الدينونة الإلهية. يعني الله الآب في عمق محبته قدم المسيح في الصليب علشان يبقى ترضية لمطالب العدل الإلهي. يعني إيه الكلام دوت؟ فكروا معايا في الصورة دي. تخيلوا لو أنا أخطأ وزنيت أو قتلت ورحت للقاضي، والقاضي قال لي مارك أنت براءة. لو الشخص اللي أنا أخطأت في حقه أو عيلته موجودين، هيقولوا إن القاضي ده إيه؟ ظالم، مش عادل. إزاي واحد مجرم يعلن إنه براء؟ وده هيبقى اتهام مظبوط لو قالوا إنه القاضي دوت ظالم. والحقيقة بولس بالنسبة له قضية إنه الله يبقى عادل قضية مهمة جدا، لأنه الله لو كان بيغفر للخطاة دون ما يتم دفع تمن يرضي مطالب العدل، يبقى ممكن حد يقول إنه الله ظالم. عشان كده بولس بيقول إنه الله لما قرر يغفر أمن طريق يستوفي بيه مطالب العدالة الإلهية. إزاي؟ إنه خلى المسيح يدفع التمن كامل ويسدد كل مطالب العدالة الإلهية، علشان لما حد يقول يا رب إزاي تغفر للشخص دوت وهو أخطأ، الله يقول أنا ينفع أغفر للشخص لأنه في حد دفع التمن ودفعه بالكامل، يسوع المسيح. وده اللي بيكمله بولس في بقية الأعداد. بصوا من 25 بولا: الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان، وذلك بدمه، ليظهر بر الله استغاضة بالإمهال الإلهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي، ويظهر أيضا بره في الزمان الحاضر، فيتبين أنه بار وأنه يبرر من له الإيمان بيسوع. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول لما المسيح اتقدم كفارة، مش بس الله أظهر البر اللي بيديه للناس بالمجان، لكن الله أظهر كمان في العدد بتاع 26 بره بمعنى عدلته. يعني إيه؟ يعني لما الله قدم المسيح كفارة ظهر إنه عادل ومش بيغفر الخطية بدون دفع تمن، لكن ظهر كمان إنه رحيم، إنه بيغفر لناس ما تستحقش الغفران. فاهمين؟ فالتبرير في الله بيخلي الإنسان الفاجر بار، الأثيم بار، لكن كمان الله بيأكد إن هو كان عادل وهو بيغفر، بمعنى إنه في تمن الدفع علشان الغفران دوت يحصل، والتمن ده دفعه يسوع. واحدة من أهم تداعيات التبرير إنه محدش يقدر يفتخر. لو أنا بتبرر بسبب طاعة المسيح مش طاعتي، بسبب بر المسيح مش بري، يبقى أنا مقدرش أفتخر بأعمالي. وده اللي بولس بيقوله في عدد 27: إذن أين الافتخار؟ إنه قد أبطل. وعلى أي أساس؟ على أساس الأعمال؟ لا، بل على أساس الإيمان. إذن التبرير بالإيمان يمنعنا من الافتخار بأي عمل صالح ممكن نعمله. طبعا ممكن حد يسمع الكلام دوت من بولس ويقول يا بولس أنت بتخترع ديانة جديدة، أنت الكلام دوت مش موجود في العهد القديم. فبولس يأكد لا، ده نفس الطريقة بتاعت التبرير في العهد القديم، وده اللي بيعمله في صحة 4، إنه يجيب مثل إبراهيم ومثل داود علشان أي حد يهودي بيسمع الرسالة دي يعرف إنه كمان إبراهيم تبرر بالإيمان بعمل نعمة الله، وداود نفس الشيء تبرر بالإيمان مش بسبب أعماله أو بره الذاتي. في إصحاح 5 بولس يبدأ يعد بركات التبرير. فأول بركات التبرير إن إحنا يبقى عندنا سلام مع الله. إصحاح 5 عدد 1: فبما إننا قد تبررنا على أساس الإيمان صرنا في سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فالإنسان اللي تبرر بالإيمان، الله اللي كان عدو لي وقاضي لي بقى بيني وبينه دلوقتي علاقة فيها سلام ومحبة. عشان كده بولس بيكمل يقول إنه الإنسان دوت ينفع يفتخر ويتمتع بمجد الله في آخر عدد 2. فاكرين بولس كان قال الكل أخطأ وفشل إنه يعكس مجد الله؟ بيقول لنا واحدة من بركات التبرير إن إحنا مرة تاني نبدأ نعكس صورة الله ومجد الله. ويكمل بقية إصحاح 5 لغاية عدد 11 يقول لنا إن الإنسان اللي برر دوت هيستمتع بمحبة الله، محبة الله هتنسكب في قلبه بالروح القدس. الإنسان اللي برر دوت بقى في مصالحة كاملة مع الله. وحد بيسمع الكلام دوت بولس بيتوقع هيسأل سؤال: هو إيه علاقة اللي المسيح عمله من 2000 سنة بي أنا النهاردة؟ إزاي المسيح يعمل حاجة من 2000 سنة على الصليب أو في حياته ودي تتحسب ليا والخطية بتاعتي تتحسب لي؟ بولس يجاوب السؤال دوت في القسم الرابع اللي هو من عدد 12 لواحد 21 في إصحاح 5، ويعمل مقارنة بين المفتقرين إلى بر الله وبين الممنوح لهم بر الله. المفتقرين لبر الله هم آدم ونسله، الممنوح ليهم بر الله هم المسيح وشعبه المتحدين به. فإجابة بولس إزاي اللي عمله المسيح يأثر فيا النهاردة، باختصار إن يقول لنا إنه المسيح هو رأس عهدي، أو بطريقة أبسط هو كان بيمثل شعبه وواقف قدام الله نيابة عن شعبه. بطريقة بسيطة خالص زي بالظبط لما احنا ننقي حد في الفصل علشان يبقى هو النائب عن الفصل أو رئيس الطلبة، هو بيمثل الطلبة، أو زي أي بلد ليها رئيس بيمثلها. فبولس يقول إنه الله اختار إنه المسيح يبقى هو الرأس العهدي والنيابي عن شعبه. فكل اللي عمله المسيح ينفع يتحسب ليهم، وكل اللي هم عملوه ينفع يتحسب ليه. وبولس يقول لنا المقارنة دي إنه زي ما آدم أخطأ والحكم اللي هو المفروض ياخده بقى محسوب على كل البشر اللي هو حكم الموت، المسيح طاع طاعة كاملة، والحكم المفروض هو يستحقه البراءة وإن هو يستمتع بالمحبة والحياة، الحكم دوت بقى معطى بالمجان لكل حد هيتحد بالمسيح. بولس بيشوف كل إنسان في العالم إما في آدم أو في المسيح، مفيش حل تالت. وفي نهاية الجزء دوت في إصحاح 5 عدد 20 في مفتاح يفهمنا الثلاث إصحاحات اللي بعده. بصوا في عدد 20 من إصحاح 5 بولس بيقول إيه؟ بيقول: وأما الشريعة فقد أدخلت لتظهر كثرة المعصية، ولكن حيث كثرت الخطيئة تتوافر النعمة أكثر جدا. إصحاح 6 و7 و8 ينفع نديهم عنوان علاقة الحياة تحت بر الله بالخطية والناموس والموت وكمان بعمل الروح القدس. بس إيه علاقة الإصحاحات دي بإصحاح 5 عدد 20؟ ف25 بولس بيقول كل ما الخطية زادت النعمة هتزيد. يعني كل ما الإنسان أدرك قد إيه هو شرير وخاطي، دي فرصة لأنه غنى نعمة الله يظهر. فممكن حد يبقى بيسمع بولس ويقول: آه يا بولس، يبقى نعمة الخطية أكتر عشان النعمة تزيد أكتر وأكتر، لأن أنت بتقول حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. فبولس يقول على فكرة أنتوا فهمتوا جزء من اللي أنا قلته، أنه لما هتكتشف أعماق خطيتك هتكتشف غنى النعمة المجانية، لكن أنت ما فهمتش كل رسالة الإنجيل. عشان كده في إصحاح 6 يقول لنا تكملة مهمة جدا علشان نفهم أعماق مهمة في رسالة الإنجيل. يقول كده في 6:1: إذن ماذا نقول؟ أنا استمر في الخطيئة لكي تتوافر النعمة؟ فاكرين ده اللي ممكن حد يعترض ويقوله، بولس بيتوقعه ويقول: حاشا، نحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم يخفى عليكم أننا جميعا نحن الذين تعمدنا اتحدنا بالمسيح يسوع قد تعمدنا اتحادا بموته، وبسبب ذلك دفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في حياة جديدة. فما دمنا قد اتحدنا به في موت يشبه موته فإننا سنتحد به أيضا في قيامته. اللي بولس بيقوله هنا إنه اللي نال التبرير، اللي خد الغفران وإعلان قضائي بالبراءة واتحسب ليه بر المسيح، هو ما أخدش دوت وهو بعيد عن المسيح منفصل عنه، ده أخد دوت وهو متحد بالمسيح. بلغة بولس هنا اللي خد التبرير ده مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح. عشان كده بولس بيقول إزاي حد مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح يروح يدي نفسه مرة تاني للخطية. التبرير بيجي معاه بركة مهمة قوي قوي قوي اسمها التقديس، والتبرير والتقديس بيجوا للإنسان من خلال أنه يبقى واحد مع المسيح. فبر المسيح يحسب ليا، لكن كمان روح قيامة المسيح يبدأ يعمل فيه. علشان كده بولس أول وصية يقولها للمؤمنين، انتوا عارفين احنا دايما نسمع وصايا كتير في الكنيسة، بولس أول وصية يقولها للمؤمنين في روميا ما يقول لهمش لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، مع ان الوصايا دي مهمة خالص، بس بصوا أول وصية في كل رسالة روميا يقولها في 6:11، في صح 6:11 يقول كده: فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا بالنسبة للخطية وأحياء لله في المسيح يسوع. يعني إيه الكلام دوت؟ أول وصية يقول لهم افتكروا أنتم متوا مع المسيح، افتكروا أنتم ما ينفعش تعيشوا تاني للخطية لأن أنتم اتدفنتوا مع المسيح وقمتوا مع المسيح. طيب بولس لخص لنا اللي أنت عايز تقوله في إصحاح 6. أهم فكرة عند بولس هي أنه اللي تبرر وتشال من عليه ذنب الخطية هو كمان اتحرر من عبودية الخطية. تاني، لو أنا أخدت براءة من عقوبة الخطية ده معناه أن أنا كمان خدت حرية من عبودية للخطية، أنا ما بقيتش عبد للخطية بقيت حياتي. ده مش معناه أن أنا مش هصارع ضد الخطية، بس ده موضوع بولس في إصحاح 7. خليني أبص معاكم في إصحاح 7 بسرعة. إصحاح 7 بولس بيتكلم عن الموت عن الناموس، في 6 اتكلم عن الموت عن الخطية، في 7 بيتكلم عن الموت عن الناموس. ببساطة اللي يقصده بولس في إصحاح 7 إن أنا قبل المسيح كنت بروح لله ماسك كده ورق فيه طاعتي، أقول له بص يا رب طاعتي هي بررني. بولس بيقول اللي آمن بالمسيح ما بقاش بيروح لله يقول له بص الورق فيه طاعتي للناموس بررني، بقى بيروح ساب الورق دوت لأنه عارف إن ده ما خلصوش، ويروح بورق تاني بيقول له بص يا رب في طاعة المسيح بررني، طاعة المسيح مش طاعتي. فيقصد مت عن العلاقة بالناموس، مت إنه الناموس يبررني قدام الله، وبقيت بتمسك إنه المسيح هو اللي هيبررني قدام الله. لكن رغم إن بولس بيقول إن أنا اتحررت من سلطان الخطية واتحررت من التبرير بالناموس، بيقول أنا لسه بصارع علشان أنا لسه مش مطابق لمعيار الناموس بالكامل. يعني إيه الكلام دوت؟ النص التاني من روميا 7 بولس بيقول المؤمن الحقيقي، اسمعوا الكلمة دي كويس، اتحرر من عبودية الخطية لكن لسه ما اتحررش من وجود الخطية، الخطية لسه ساكنة فيه. وعشان كده المؤمن الحقيقي هيفضل يصارع مع الخطية لآخر نفس في حياته لغاية ما ياخد جسد ممجد، وساعتها بس هيتحرر من وجود الخطية. فبقيت روميا 7 بولس بيتكلم عن صراع حقيقي المؤمن بيعيش فيه، بس المؤمن قبل التبرير كان بيصارع ضد الله، كان في صف الخطية بيصارع ضد الله، بعد التبرير والاتحاد بالمسيح المؤمن بقى في صف الله وبيصارع ضد الخطية. المؤمن دوت هيفضل في الصراع زي ما اتفقنا. عشان كده في إصحاح 7:24 بولس بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. فهو حاسس بالصراع الحقيقي انه رغم انه اتحرر من عبودية الخطية الا انه لسه في جسد بيميل للخطية، رغم انه مش عبد للخطية هو دلوقتي عبد للمسيح الا انه في صراع حقيقي. لكن هو كمان عارف النصرة في المسيح، عشان كده 25 بيقول اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. هو عارف الصراع لكن كمان عارف النصرة. وده بيجيبنا لإصحاح 8 اللي فيه بولس بيكرر كلمة الروح القدس حوالي 20 مرة، في إصحاح 8 أكن بولس بيدينا نظرة انتصارية، في إصحاح 7 بيدينا نظرة عن واقع الصراع، في إصحاح 8 بيقول لنا إنه مش بس الصراع موجود لكن في اختبار للنصرة بسبب عمل الروح القدس في حياة المؤمن. زي ما قلت كلمة الروح بتتكرر كتير قوي في إصحاح 8، وأهم فكرة عند بولس إنه المؤمن الحقيقي يقدر يقول أنا لا أعيش حسب الجسد، أنا بعيش حسب الروح، بمعنى أنا بعيش بحسب حياة الروح القدس اللي قوم المسيح من الأموات. أنا مش بقاوم الخطية بقوتي، أنا بقاوم الخطية بقوة الروح القدس. في بقية إصحاح 8 بولس بيأكد إنه في ألام هيعبر بيها المؤمن الحقيقي، لكن كل الألام دي رغم إنه بعض الأحيان المسيح هيسمح إنه يمر المؤمن بيها، لكن المؤمن الحقيقي وسط الألام هيسير فيها أعظم من المنتصرين. بعد كده في القسم السادس اللي هو رومية من 9-11 بنقرأ عن العلاقة بين بر الله وبين وعود الله. طبعا الجزء دوت مش جزء سهل، لكن أهم فكرة فيه بولس عايز يأكد إنه الرب حافظ وعوده للمختارين في شعب إسرائيل، وأكنه عايز يقول للمؤمنين اللي ممكن يقولوا ما الرب وعد شعب إسرائيل وعود في العهد القديم ومحققهاش، فإزاي نثق إنه بيوعدنا دلوقتي إنه مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح وهو ممكن يغير رأيه؟ فبولس بيقول لا لا لا لا، الرب عمره مغير رأيه، الرب كل وعوده لشعب إسرائيل حفظها للمختارين في شعب إسرائيل، وكل وعوده للكنيسة في العهد الجديد كل حد آمن، كل حد من مختاري الرب، الرب هيحفظ كل الوعود ليه وهيكمل معاه المشوار للنهاية. بعد كده الإصحاحات من رومية 12-15-13 هي الحياة العملية تحت بر الله. زي ما قلت لكم بولس قضى وقت مش بيقول أي أوامر في رومية. أول أمر كان قاله في 6-11 احسبوا أنفسكم أموات. من أول إصحاح 12 بولس يغير اللغة الخبرية اللي كان بيتكلم بيها في معظم الإصحاحات اللي فاتت للغة الأمرية، فيقول للمؤمنين قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. طب إزاي أقدم نفسي ذبيحة للرب كل يوم؟ بولس في بداية إصحاح 12 يقول بسبب إحسانات ورأفات الرب، أكنه بيقول افتكر لما اداك المسيح علشان تتحد بيه، افتكر لما اداك روح المسيح علشان يحررك من عبودية الخطية ويقويك علشان كل يوم تتغير أكتر وأكتر لشبه المسيح. فبولس بيقول أنا هديكم أفعال أمر مهمة عن المحبة وطاعة الرب ومحبة الناس في الكنيسة وعطاء نفوسكم، لكن افتكروا باستمرار إن أنتوا ما تقدروش تطيعوا أي واحدة من الوصايا دي إلا وأنتوا فاكرين مجد رسالة الإنجيل اللي فيها المسيح بقى ليكم بالمجان، وأنتوا أخدتوا التبرير وقوة التقديس بالنعمة وبالمجان. بولس يختم رسالته في إصحاح 15 من عدد 14 لإصحاح 16 عدد 27 وهو بيتكلم عن حياة الخادم اللي بيعيش عشان يعلن بر الله. يأكد في الأجزاء دي إنه كل همه إنه يوصل رسالة الخلاص للناس اللي عمرها ما سمعت عن الخلاص، لأن بولس عارف كويس إنه كون إن الحد عنده غيرة تجاه أمور الله ده مش كفاية للخلاص، لازم الإنسان يسمع رسالة الإنجيل ويتجاوب معاها بإيمان عشان ينال الخلاص. بولس في نهاية الرسالة بتاعته يختم بالكلمات المهمة دي، يقول المجد لله إلى الأبد الحكيم وحده بيسوع المسيح آمين. في نهاية رسالته بولس يقول لو الإنجيل هو خبر صار لأنه بيعلن قوة الله للخلاص، لأنه بيعلن عطية بر الله علشان الإنسان يتبرر، بيعلن نعمة الله في التقديس عشان الإنسان يتغير، بيعلن أنه الله هيبقى على وعوده وهيحفظ المؤمنين للخلاص إلى الأبد، والإنجيل اللي بيعلن أن الحياة العملية هتتغير بقوة الروح القدس، لو الإنجيل كله هو عمل نعمة الله إذن الإنجيل بيجيب المجد لله وحده.

0: أنت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك. ليس مثلك.
0: تصنع العجائب. أنت عظيم.
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم، عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا، براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، إنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكراً
7: يا منال. أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنهم ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى أن الكنيسة الليلة ما عليها أنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا أننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه فخلى 99 وماشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفاد ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجوا لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كثير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ودعابهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس الحولنا بغض النظر عن حالة حياتنا والفيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس، من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك أنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ أنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، هديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك يلمس قلب إيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحاً مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى

0: بيت غرفة واسعة مفروشة وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
0: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
0: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
0: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
0: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى. لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وجمع موسى كل شعب بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الوصايا التي أمر الله أن تعملوا بها، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة لله، يوم خاص لكم، من يعمل أي عمل فيه يقتل. لا تشعلوا نارا في كل مساكنكم يوم السبت. وقال موسى لكل جماعة بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، قدموا مما عندكم هدية لله، كل من كانت نفسه سخية يحضر لله هدية من ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صنط وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، ويأتي كل الماهرين فيكم ليصنعوا كل ما أمر به الله، الخيمة من الداخل والخارج وغطاءها ومشابكها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها والصندوق وعصويه والغطاء والستار التي تحجب الصندوق والمائدة وعصويها وكل أدواتها والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله ومنارة الإضاءة وأدواتها ومصابيحها وزيتها ومنصة البخور وعصويها وزيت المسحة والبخور العطر وستارة الباب لمدخل الخيمة ومنصة القربان وشبكة النحاس التي لها وعصويها وكل أدواتها والحوض وقاعدته وستائر الساحة وأعمدتها وقواعدها وستارة مدخل الساحة وأوتاد الخيمة وأوتاد الساحة وحبالهما وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار. ثم انصرفت كل جماعة بني إسرائيل من عند موسى، وكل من كانت نفسه سخية وحثه قلبه جاء وأحضر هدية لله لعمل خيمة الاجتماع وكل أدوات الخدمة فيها والثياب الطاهرة. وجاء الناس رجالا ونساء وتبرعوا بنفس سخية بأساور وحلق وخواتم وقلائد وأشياء أخرى من الذهب، كل واحد منهم قدم هدية من الذهب لله، وكل من كان عنده قماش أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان أو شعر معز أو جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر أو جلود دلفين تبرع بها. ومنهم من قدم هدية من فضة أو نحاس وأحضره لله، وكل من كان عنده خشب صنط يصلح لعمل شيء ما تبرع به. وكل امرأة ماهرة غزلت بيدها وتبرعت بما صنعته من نسيج أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان. وكل امرأة حثها قلبها وكانت ماهرة
غزلت شعر معز، وتبرع قادة الشعب بحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، وتبرعوا أيضا بأطياب وزيت للإنارة وللمسحة وللبخور العطر. فكل من كانت نفسه سخية من بني إسرائيل، رجلا كان أو امرأة، تبرع بشيء للعمل الذي أمرهم الله به بواسطة موسى. وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد اختار الله بصلئيل بن أور بن حور من قبيلة يهوذا، وملأه بروح الله، فأعطاه مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف والفنون. ومنحه الله هو وأهلي آب بن أخي ساماك من قبيلة دان القدرة على تعليم الآخرين، وملأهما بالمهارة ليعملا كل ما يعمله الصانع والفنان والطراز في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان وسائر حرف النساج وكل صاحب صنعة وحرفة.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

0: كوني يا سيدتي ودودة للمحافظة على صحة قلبك. هذا ما يحمله إلينا التقرير التالي للباحثين البريطانيين. قال باحثون بريطانيون استناداً إلى دراسة أجروها أن الأشخاص المصابين بالقلق العصابي هم أكثر احتمالاً للوفاة من أمراض تتصل بالأوعية الدموية للقلب، بينما توفر الانبساطية المرونة والانفتاح الاجتماعي للأشخاص وقاية من الوفاة بأمراض تنفسية. وتشير بيفرلي شيبلي من جامعة أدنبرا في اسكتلندا وزملاء لها في دورية الطب النفسي الجسدي إلى أن القلق العصابي، وهو ميل للقلق وتقلبات الانفعالات العاطفية، يرتبط بالقلق والاكتئاب الذي يمكن أن يساعد في تفسير هذه الصلة باضطراب القلب. ويشير الباحثون إلى أن التقارير المعنية بالتأثيرات الصحية لكل من الشخص القلق والشخص المنبسط جاءت متباينة. ومن خلال دراسة شيبلي وفريقها لوفاة 5000 شخص في منتصف العمر، وجدت أن الدرجة المتزايدة من القلق متصلة بمخاطر الوفاة من أي سبب آخر. أما الانبساطية فلقد قللت من احتمالات وفاة شخص من مرض تنفسي. واستنادا إلى هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن صلة الوفاة بمرض يرتبط بالقلق العصابي والأوعية الدموية للقلب يمكن أن تعزى لأسباب وراثية، وإن العوامل الاجتماعية والسلوكية يمكن أن تساهم فيها أيضا. ترى كيف يتخلص الإنسان من القلق والهم والخوف؟ هل تعلمين سيدتي أن الصلاة والتقرب إلى الله تبعث الطمأنينة والسكينة في وجدان المصلين؟ وتساهم في حدوث استرخاء لأعضاء جسم الإنسان؟ فهل تفتحين قلبك لله تعالى وتصلين وتطلبين منه أن ينزع عنك الخوف والقلق؟ قال عبد الرب داود: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. فهل تريدين أن تتخلصي سيدتي من مخاوفك؟ ضعيها بين يدي الرب يسوع المسيح الذي وحده القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: ما حفظ صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.
2: مسجون وبحلم بالحرية، قلب حزين وراء أضبان، مستني النور في ليل.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الإنجيل، من بشارة لوقا الفصل 18 والآيات من 40 ل 46. والحكاية دي حصلت في كفر نحوم. كفر نحوم بلد جميلة على البحر، بحر الجليل. والموضوع بدأ بعد 50 سنة من احتلال الرومان لكفر نحوم، البلد البسيطة اللي لليها في الحروب ولا في الجيوش. عشان كده لما الرومان جم يحتلوها ما لقوش جيش دفاع، فالاحتلال تم بسهولة جديدة. ومش كفر نحوم بس، لا ده كل البلاد اللي حواليها، وخصوصا ان جيش روما كان اكبر واقوى جيش في العالم في الوقت ده. طيب لما البلد ما قاومتش مقاومة كبيرة وجيش الرومان كان جيش قوي جدا، ليه لما كانوا بيدخلوا البلاد بيخربوها؟ ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان كفر نحوم دي كانت من البلاد اللي الرومان خربوها لما دخلوها. وكان من ضمن المباني اللي الرومان خربوها وهدموها مبنى المجمع اللي الناس كانت بتصلي فيه. مش بس بيصلوا، لكن بيتقابلوا ويتناقشوا مع بعض في الأمور المهمة، ويتعلموا ويقروا في الكتب المقدسة ويتجوزوا. يعني باختصار أهم مبنى في البلد. واللي هيحكي لنا الحكاية النهاردة واحد اسمه ييروس. وييروس شاب صغير ما دقش وما شافش الحياة قبل الرومان ما ييجوا البلد. من ساعة ما وعي على الدنيا وهو ما يعرفش حاجة غير الاحتلال الروماني. خليك معانا واسمع ازاي ييروس بيحكي عن المشاكل اللي شافها هو وناسه وبلده المحتلة من الرومان.
2: أنا ييروس مواليد كفر نحوم، مش بس مولود فيها لكن عايش ومتربي فيها. أنا شايف كفر نحوم أحسن بلد في الدنيا، وأنا حاسس رضا ربنا عني بأنه اداني أب وأم مفيش زيهم في حبهم واهتمامهم بي. كنت بروح المدرسة وأنا صغير، وكان أحلى وقت وإحنا عيال لما نطلع من مدارسنا ونروح نلعب على الشط وننزل البحر. لكن ساعات أبويا يكون محتاجني في طلب ولا مشوار أروح معاه وأساعده. من ساعة ما اتولدت وأنا بشوف نوعين من الناس، أهلي والناس اللي زيي وبيتكلموا لغتي، ونوع تاني هو الرومان بلبسهم ولغتهم وطريقتهم العسكرية. الناس كانوا بيخافوا منهم ساعات كتير، بس أنا ما كنتش بخاف. أبويا كان مديني الإحساس ده، إحساس الأمان والسندة. ده غير إنه كان دايما يحكي لي ويعلمني تاريخ بلادنا وديننا.
3: طيب يا ابني بص، لو جاوبت السؤال اللي هسأله لك ده صح أنا هطلعك تلعب مع أصحابك. قولي إيه أعظم وصية ربنا اداها لموسى؟
4: أسهل سؤال يا بابا. هقولك اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.
3: شاطر يا واد. طيب مدام كده بقى تفضل يلا لعب مع أصحابك، بس العب وخد بالك من نفسك ماشي؟
4: طب يا بابا انا خارج، بس الاول عايز اسال سؤال، هو امتى ممكن يكون عندنا مجمع حقيقي كده وكبير في كفر نحوم بدل اللي اتهدم زمان؟
3: من بقك لباب السماء يا ييروس يا ابني. لما ربنا يسمح. احنا دلوقتي علينا نصبر ونصلي في البيوت زي ما بنعمل لغاية لما الأمور تتعدل.
4: نفسي لما أكبر كده أخدم ربنا في بنا المبنى ده، وهيكون مبنى كبير وجميل والناس كلها تيجي تصلي فيه.
3: ربنا يديلك يا حبيبي، ليه لأ؟ ربنا قادر على كل شيء.
4: طب ليه يا بابا الرومان هدوا المجمع القديم بتاعنا؟
3: بص يا ييروس، الرومان لما دخلوا كفر نحوم في ناس طبعا ما عجبهاش وعملوا مجموعات مقاومة شعبية، ما كانتش عاملة تهديد حقيقي يعني، بس طبعا بالنسبة للرومان ضايقتهم جدا لدرجة ان هم حبوا يوروا الناس العين الحمراء، فهدولنا مش المجمع بس، لا دول هدوا تلت تربع البلد.
4: بس اغلب المباني اللي اتهدت اتبانت تاني، اشمعنى المجمع اللي ما اتبناش؟
3: سؤال ذكي، انا مبسوط منك جدا انك عايز تعرف. بص يا سيدي، الرومان لما دخلوا البلد عرفوا ان المجمع ده حاجة مهمة قوي لينا، وعرفوا كمان ان في ناس من المقاومين ليهم بيتجمعوا فيه، ما كدبوش خبر، راحوا حرقوه وهدوه وسووه بالارض. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ كم سنة عدوا كده رحنا بنينا مجمع جديد بدل اللي اتحرق. قوم واحد من القادة الدينيين جه البلد، وده ما كانش بيطيق الرومان خالص، يعمل ايه؟ يعمل فرقة صغيرة قال ايه عشان يطرد الرومان من البلد. طبعا تفكير مش قد كده، والحسابات كانت عايزة تبقى محسومة ومحكومة اكتر من كده، لكن
4: يبقى جه الرومان وهدوا كمان المجمع الجديد صح؟
3: ايوه يا ابني، هدوا المجمع اللي بنيناه وضيعوا تعبنا كله على الفاضي، ومن ساعتها الرومان منعنا نبني مجمع جديد، من ساعتها لغاية دلوقت.
2: الواحد وهو صغير بيبقى عقله زي الاسفنجة، بيشرب كل حاجة بتتقله وبيتشكل بسهولة قوي، والتشكيل ده بيأثر علينا جدا لما بنكبر. عشان كده وبعد الحكايات اللي حكاها لي أبويا طلعت بنتيجة إني ما ثقش في الناس الغرب، وخصوصا أي حد من الرومان، والصراحة كمان ما ثقش في القادة الدينيين، وأبقى قلقان من أي قائد ديني جديد يجي بلدنا. وده مش بسبب أفكار في دماغي، لكن بسبب مواقف كتير حصلت معايا، أقلها اللي حصل بيني وبين واحد من الضباط الرومان في مرة وأنا طفل صغير.

0: ماشي لو جدع بقى امسكني يا توماس. لا مؤاخذة يا حضرة الضابط، ما شفتكش. اسف ساعتك.
1: انت اعمى يا ولد؟
0: لا ساعتك مش اعمى، اسف لا مؤاخذة بس ما شفتكش، انا اسف.
1: طيب يا كتكوت، القلم ده هيبقى يفكرك تبص قدامك.
0: حاضر ساعتك، هبقى افتكر. ممكن تسيبني بقى؟
1: ممكن اسيبك، بس ان شفتك قدام عيني تاني هحش رجليك بالسيف عشان تبقى توريني لما تجري هتخبط في الناس ازاي. يلا غور من وشي.

ساعتها يمكن كان عمري 11-12 سنة، لكن اللي حصل أثر فيا كتير. ما بقيتش بس بحس بالقلق من الرومان والناس الغرب اللي زيهم، لكن القلق ده تحول لخوف وعصبية وكره. أيوة بقيت بكرههم كلهم وما طقش أشوفهم، ولا كنت أصدق كلامهم ولا البيانات اللي كانوا بيقولوها لنا كل شوية في الشوارع. وكبرت والإحساس ده كمان جوايا كبر، فبقيت ببعد عنهم على قد ما أقدر، وأبعد كمان عن أي واحد بيتعامل معاهم، لغاية لما وصلت 25 سنة وأنا شايف إن ده الصح. لغاية لما جالنا رئيس كتيبة جديد بيسموه قائد 100، يعني تحت أمره 100 عسكري عشان يكون مشرف على الأمن في المنطقة اللي جنب كفر النحوم. أول ما جيت فترة صغيرة عمل اجتماع مع شيوخ البلد، مش بس مع شيوخ البلد الكبار، لكن دعا كل الناس المهتمة بحال البلد. أنا طبعا ما روحتش،

0: أهلا أهلا أهلا أهلا، إزاي حضرتك يا جناب القائد؟ خطوة عزيزة، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
1: مساء الخير يا ايروس، إزايك وزي أخبارك؟
0: الحمد لله، تفضل تفضل استريح. شكلك وراك أخبار يا جناب القائد، طمني.
1: عندي أخبار يا سيدي، لسه جاء من الاجتماع بتاع قائد المية الجديد، وكان نفسي تكون موجود معانا.
0: صحيح، النهاردة معاد الاجتماع، لكن أنا إيه علاقتي بيه؟ ما أنت عارف أنا ماليش في السياسة.
1: أنا جايب لك أخبار حلوة، ولينا أنا والشيوخ طلب عندك.
0: أؤمر يا حضرة القائد، أنت عارف معزتك عندي.
1: أولا خليني أقولك الخبر الحلو اللي هيفرحك. قائد المية الجديد بعد ما درس أحوال البلد قدم لنا فرصة محدش يقدر يرفضها.
0: فرصة؟ خليني أقولك أنا، طبعا قالك لو زودنا ضرائب قيصر مش هيولع فينا تاني. ها؟
1: لا يا ييروس، أنا عارف أنك أنت مش بتصدق الرومان وما بتحبهمش، وأنا زيك برضو لحد كبير، لكن الراجل ده شكله راجل كويس وبيحبنا وبيحب البلد.
0: ماشي يا حضرة القائد، بس قالك المية تكدب إيه؟
1: الغطاس.
0: تكدب الغطاس، يبقى نشوف شغله الأول وبعد كده نحكم.
1: الراجل سألنا إيه أهم مشروع أو مبنى من الحاجات اللي اتحرقت أو هدمها الجيش نفسكوا تبنوها تاني؟ طبعا كلنا قلنا إيه؟ المجمع.
0: يا سلام،
1: فالراجل ما كدبش خبر وقال خلاص من بكرة نبتدي الشغل. شفت بقى، ايه رأيك؟
0: الأيام اللي جاية هتبين الراجل ده كلامه مظبوط ولا بيلعب بينا. بس أنا ايه دخلي بالموضوع يا حضرة القائد؟
1: أقولك، قائد المية مش عايز يعمل لجنة كبيرة وزيتة وزنبليطة على الفاضي، فراح قال لي أنا عايز واحد منكم يبقى مسؤول يخطط وينظم موضوع البنى، والشيوخ يا سيدي اتفقوا عليك انت يا عم ايروس تمسك لنا الموضوع كله. ها، ايه رأيك؟
0: شوف يا حضرة القائد، انت بتكلمني في حاجة غالية علينا كلنا، وانت بالذات عارف غلاوة الموضوع ده عليا واهتمامي بيه، لكن انت كمان عارف انه كله كوم، والتعامل مع الرومان الكدابين ده كوم تاني. حضرة القائد، انا مش عارف امتى هتصدقوا ان الرومان دول بيكرهونا ونفسهم يشيلوا اسمنا من التاريخ اصلا. مفيش حد منهم طيب قوي كده عشان يدور على مصالحنا. الراجل ده اكيد وراه مصيبه احنا ما نعرفهاش، او عايز يحرق قلوبنا ويحبطنا باي طريق، عشان كده داخل فينا ناعم قوي كده. معلش اعذرني يا جناب القائد، انا ماليش في الموضوع ده، اعفيني منه واعتذر للشيوخ.
1: يا ايروس خليك معايا بس ونفكر مع بعض. اولا احساسي بان الراجل ده كويس ده مش احساسي انا لوحدي، ده احساسنا كلنا، وانا متاكد انك مهما كنت شايف الرومان ظلمه زينا كلنا يعني، لكن اكيد برضو واثق في حكم القاده ولا ايه؟ وأنا بقولك وده رأيي، لازم نكون بنعرف إزاي نستفيد من الظرف الحالي ده. سنان فيك إزاي وإنت أشطر واحد في البنى وإدارة المشاريع بشهادة كل الناس. ده أبوك لما كان يقعد معانا ما كانش ليه سيرة غير إن نفسك تبني المجمع، وإذا الفرصة دلوقتي جات لنا لحد عندنا النهاردة نرفضها؟ ده لو رفضناها دلوقتي ما نعرفش هتجينا إمتى، ولا احتمال ما نلقاهاش تاني خالص. أنا بترجاك بس معلش اسمع كلام، روح قابل الراجل وشوف، احكي معاه، وصدقني قائد المية ده مختلف.
0: طيب يا حضرة القائد، سيبنا وزن الموضوع في دماغي شوية وهرد عليك. قعدت الكام يوم اللي بعد كده متمزع، دماغي هتتفرتك من كتر التفكير والتردد وقلة النوم. أروح أجرب وأشوف الراجل ده عايز يعمل إيه؟ لا لا لا لا، دول عالم بتوع خطط وسياسة، ما بيجيش من وراهم غير الهم بس القادة واثقين فيه، لكن أنا بقى ما شفتش من أي واحد من رومان غير الخدع والكذب. مش عارف، لكن في الآخر بنى المجمع كان أغلى عندي حتى من خوفي، فقررت أروح. رحت عديت على البوابة الرومانية وشاورولي على مكتب قائد المية. دخلت عليه لقيت واحد طويل وعريض ولابس هدوم العسكر، بس الراجل لما عرف أنا مين وجاي ليه قام من على مكتبه وابتسم كده وجاي يسلم عليا زي ما يكون يعرفني قبل كده. بصراحة الرومان وتاريخهم الطويل واللي عملوه معانا خلوا الابتسامات والطيبة لو بانت من واحد منهم زي قلتها.
2: أهلاً أهلاً،

0: يمكن طبعا سيادتك. عموما شكرا لذوقك. شكرا
1: يا يوسف. يوسف.
2: نعم سيادتك.
3: من فضلك هات لنا شوية فاكهة على ذوقك وتعالى سلم على ضيفنا ييروس. إحساسي بيقول لي إنه هيحط إيده في إيدينا ونبني مجمع كويس لكفر نحوم مرة تاني.
2: أهلا وسهلا، اتشرفنا بيك، وأنا تحت أمرك في أي مساعدة أقدر أقوم بيها.
0: لو قلتلكم إني كنت مذهول ولا كأني بحلم أبقى مش ببالغ. أنا لو الكلام ده اتحكالي من أقرب الناس ما كنتش هصدقه. واحد من جيش روما ما وراهوش غير الحرب والقتل والخطط العسكرية، والتاني واحد اسود طويل باين عليه إنه كان في يوم من الأيام عبد، لكن كان باين عليهم إنهم زي الأصحاب بيكلموا بعض كويس. المهم قبل ما القعدة تخلص أنا كنت وافقت طبعا على الشغل مع المجموعة، وتحمست لأقصى درجة وتخيلت شكل المبنى الجميل وهو في مكانه. روحت وجبت أقلام وورق ورسمت وعملت جداول بكل اللوازم، بس الكارثة بقى اللي حصلت لنا إننا طلعنا بنحلم. الشيوخ لما اجتمعوا تاني لقوا كل الطرق اللي بيفكروا إنهم هيجمعوا بيها فلوس ما جابتش نتيجة، وكل اللي تلم ما يجيبش ولا تمن الحجارة حتى. ويا فرحة ما تمت، حسيت إن الحلم اللي كان يدوب هيتولد مات. رحت لداريوس وأنا مش عارف أقوله إيه، بصراحة حاجة تكسف.

0: أهلا أهلا يا ييروس، عليك غرام التأخير يا كبير المهندسين. خلصت الرسوم ولا لسه؟
1: ما خلصتش. لا، الظاهر الواحد ساعات بيحلم أكتر من قدراته ويتخيل نفسه عنده حاجات ما هياش موجودة. المبنى هيكلف كتير قوي، وإحنا ما عندناش ولا حتى جزء من التكاليف.
0: يا ييروس، يوعى النسيان، حقك عليا يا سيدي. أنا نسيت أقولك أول ما شفتك إن أنا متكفل يا سيدي بكل التكاليف وأي تكاليف هيكلفها كمان المجمع.
1: إيه؟ هتدفع المصاريف بنا وحجارة وعمال؟
0: أيوة، أنا حاربت عشان روما أكتر من 30 سنة، ومصاريفي الخاصة طول الوقت ده قليلة. ولما رجعت بيتنا كان أبويا وأمي ماتوا وسابولي بيت العيلة، فبعته، وأنا دلوقتي عندي فلوس تكفي إننا نعمل مجمع كويس مع بعض. شوف، أنا مش عارف أشرح لك بالظبط إزاي أنا بحبكم، لكن اللي أعرف أقوله لك إني عايز أعيش هنا في بلدكم وأتعلم منها وأعبد الإله اللي بتعبدوه.
1: داريوس عمل اللي وعد بيه وكان كريم لأقصى حد، ويوسف الخدام بتاعه كمان عمل اللي عليه وزيادة. وفي نفس المكان اللي كان فيه المجمع المهدوم برماده وحجارته المتكسرة وقف المجمع الجديد. البنا خد 2 سنين، لكن يستاهل. حضور أول مجمع يتعمل في أول يوم سبت بعد البنا يعوض أي تعب ولا مجهود. كان فعلا أسعد أيام حياتنا أنا ومراتي وعيالنا وكل البلد. وداريوس فيه الخير مش بس بنالنا المبنى، لكن حفظ البلد وخلى الناس حاسة بالأمان، والناس في عهده شمت نفسها وارتاحت. وبعدين يسوع جه كفر نحوم. كلامه وعظه ومعجزاته خلتنا نفتكر حاجات وذكريات كنا بنسمعها من أهالينا، لكن كنا دايما نحاول ننساها. الرومان دمروا المجمع زمان عشان الثوار كانوا بيتجمعوا فيه، ورغم اننا ما سمعناش ان يسوع اتكلم على ثوره ولا تمرد ولا حتى اننا نكره الرومان ولا غيرهم، لكن انا كنت قلقان ان التجمعات والناس اللي كانوا ماشيين ورا يسوع يقلقوا الرومان ويفتكروهم بيجهزوا لثوره تانيه عليهم. صحيح ده كلام ما يدخلش دماغ حد، لكن معلش احنا كمان ما شفناش قليل. انا كان نفسي يسوع ما يجيش كفر نحوم تاني ويبطل يوعظ فيها. ولما شاءت الظروف وقابلته على البحر شفته وحكيت معاه وقلت له ان انا قلقان من وجوده عندنا.

0: يسوع يسوع، أنا كنت عايز أتكلم معك شوية.
1: أهلا يا يروس، إزاي حالك؟ تعال تعال، وسعوله يا جماعة، اتفضل.
0: أكيد أنت عارف إن أنا قائد المجمع هنا.
1: طبعا، وأنا عايز أهنيك على المبنى الرائع اللي أنت صممته وبنيته، بس أنا حاسس إن في حاجة مضايقاك، قولي.
0: يسوع، أنا عارف إن نيتك صافية وإنك ما تقصدش تسبب أي مشكلة في البلد، لكن أنا قلقان من التجمعات الكبيرة والناس اللي ماشية وراك. خايف الرومان يفتكروها بذرة ولا بداية ثورة عليهم فيخربوا البلد علينا تاني. معلش، لكن أنا خبرتي بتخليني أفكر بطريقة تانية، وأنا برجوك تروح حتة تانية عشان توعظ فيها وتعمل معجزاتك.
1: أنا فاهم قلقك يا يايروس، بس أنا ما جيتش عشان أعمل مملكة ولا عشان أثور على حد، وتأكد إن الرومان مش هيعملوا حاجة وحشة في البلد بسببي.
0: كام يوم عدوا وسمعت إن يسوع عدى الناحية التانية من بحر الجليل. ارتحت لسفره من البلد، والتوتر اللي كان عندي بسبب الموضوع ده راح. لكن حاجة تانية حصلت هزت حياتي كلها. بنتي خلال يومين عيت عيا غريب لا نفع فيه طب ولا أدوية، والكل قال إنها قربت تنتهي. الدنيا اللي كانت حلوة في عينيا بعد النجاح اللي شفته اسودت، وما عدتش شايف غير وجع ورعب على بنتي. واللي فكرت فيه ساعتها إن يسوع كان بيعمل معجزات ويخفف العيانين، وأنا شبه طردته من البلد. كان ممكن لو كان موجود يجي يشفي البنت. حسيت بالندم على كل كلمة قلتها له، وأنا شايف البنت جسمها بارد وبتموت مني. الندبات جم البيت زي عاداتنا هنا، وأنا بقيت زي المجنون مش عارف البنت بتتنفس ولا. خرجت من البيت مش عارف أعمل إيه، وقلت يمكن ألاقيه أو أسمع إنه في حتة قريبة أروح لترجاه ينجدني. ومن على بعد لقيت مجموعة كبيرة من الناس جاية من ناحية البحر. عرفت إنه رجع، جريت بكل عزمي ناحيته وأنا بزحم في الناس عشان أوصله. وقعت على وشي قدامه وبكيت وأنا حاسس بندم فظيع، اترجيته يجي يشفي بنتي. يسوع وط عليا وحط إيده على كتفي وقومني وقال لي وريني طريق بيتك. مشيت قدامه عشان أقوله، بس الدنيا كانت زحمة بشكل رهيب ومش عارفين نمشي. ومرة واحدة وقف يسوع وسأل أغرب سؤال ممكن يتسأل في وقت زي ده،

0: مين لمسني؟
1: يا رب الناس زحمة وبتتخبط حواليك من كل ناحية، يعني ايه مين لمسك؟
0: في حد لمسني، انا حسيت ان في قوة خرجت مني.
2: واحدة ست جات واعترفت قدام الناس انها لمست يسوع، وكان عندها ايمان انها لو لمست حتى طرف هدومه هتخف. طبعا انا مش عايز احكي لكم حالتي وانا بسمع حكايتها اللي ابتدت من 12 سنة وهي عيانة وبتتعالج ويسوع بيسمعها، وانا عارف ان كل دقيقة بتمر بتقرب اجل بنتي. ويسوع بعد ما سمع حكاية الست كلمها وبدأ يوعظ الناس اللي حواليه، وعلى ما وصلنا للبيت بعد كل ده قابلوني بالخبر، قالوا لي بنتك تعيش انت. ومرة تانية سمعت يسوع بيقول حاجات ملهاش أي معنى بالنسبة لي،

0: اتأخرت يا ايروس، اتأخرت يا اخويا.
1: يا صغيرة وشعرك دفيرة، ما سبكيش له وخدنانا. ماتت يا ايروس، راحت يا اخويا راحت.
2: ما تعيطوش، البنت ما ماتتش، دي نايمة.
0: انت ما شفتهاش عشان تقول. انا شفتها، صدقني يا اخويا راحت، راحت خلاص.
2: قومي يا بنتي. الأوضة اللي تقريبا مظلمة، شفت بعناية زي ما يكون الدم بيرجع لوش بنتي وجسمها، زي ما تكون الروح بعد ما خرجت بترجع تاني. وما كانش فيه كلمة قادرة تخرج من بقي، لكن كان فيه سيل من الدموع نازلة من عناية أنا وما. البنت اتعدلت وقامت من السرير كأنها ما كانتش عيانة ولا حاجة. وأنا واقف قدام يسوع، كل الخوف والقلق اللي كان جوايا راح، وكأن في هدوء وسكون جه سكن جوايا.

ييروس كان هيضيع فرصته في تحقيق حلم حياته إنه يبني المجمع بسبب كراهيته للرومان والمرارة وعدم المسامحة في قلبه. وبنته كانت هتضيع منه عشان قلقان من حاجات حصلت في الماضي، خايف لتتكرر معاه مرة تانية. الأفكار اللي زي دي، المرارة وعدم الغفران في قلوبنا وعقولنا، ممكن تدمر حياتنا ومستقبلنا. وأنا النهاردة عايز أسألك، يا ترى أنت حاسس أنك مربوط بمشاعر زي دي بسبب أمور صعبة حصلت لك في الماضي؟ يا ترى سمعت كلام جارح أو تعرضت لأذية، سواء وانت صغير أو وانت كبير؟ ممكن يكون ده حصل من مدرس، أب، إخوات أو أصحاب، ناس كنت متوقع منهم الوفاء والإخلاص لكن لقيت منهم الخيانة والتجريح أو الإهمال أو غيره وغيره. يا ترى حاسس إن الشعور ده عامل زي السجن حواليك، أو زي نظارة سودة بتشوف منها كل حاجة حواليك؟ عايز أقولك إن نتيجة المرارة وعدم المسامحة هي دايما ألم نفسي ووجع ودمار عاطفي وروحي مزمن. لكن لو رحبت بالمسيح في حياتك مخلص شخصي وسمحت له يكون سيد على حياتك وحطيت ثقتك وإيمانك فيه، هيحررك من كل الأفكار المدمرة دي، والأول مرة هتشم نسائم الحرية، وهيغسل قلبك من المرارة ويملاه بالراحة والسلام. يسوع يقدر يغير حياتك.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة من نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 61.

اللهم اسمع صراخي وأصغي إلى صلاتي، إن انكسر قلبي أدعوك من آخر الأرض فتهديني إلى صخرة عالية، لأنك أنت ملجئي وبرج حصين يحميني من العدو. أسكن في خيمتك إلى الأبد وأحتمي في ظل جناحيك، لأنك اللهم سمعت نذوري وأعطيت نصيبا لمن يخافون اسمك. طول عمر الملك ومد أيامه إلى أجيال كثيرة، يبقى على عرشه أمام الله إلى الأبد، واحفظه برحمتك وأمانتك. أسبح اسمك دائماً وأوفي نذوري يوما بعد يوم.